صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوتك لبنان مع بداية إرسالنا لليوم السبت 27 حزيران 2026. نتمنى للجميع صباح هادئ مثل ما عم نسمع بالموسيقى ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم. ومنبتدي بعد دقايق مع أول موجز للأخبار بتمام الساعة 6:15 6:30 صاحبة الجلالة. ومع الإشارة إلى أنه غالبية الصحف اليوم محتجبي بسبب العطلة النقابية لذكرى عاشوراء أمس. الساعة 9 أحداث في حديث بيستضيف اليوم النائب السابق لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي بعد موجز 10:15 صبحية ندى. ومنتابع 1:30 مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم على أن تكون الفترة الثانية 10:00 ليلا. الساعة 3 بعد نشرة أخبار 2:15 بالأحرى هو لبناني مع جان خوري. واليوم الرحلة رح تكون إلى أنفي. الساعة 3:30 فترة من المنوعات الغنائية وأربعة وثلث تحت الضوء مع ماري العالم حبشي. 5:15 راديو راما وستة إلى ربع فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. نهار حلو للجميع ورفقة حلوة مع برامجنا ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان بعد 4 أيام من المفاوضات ضمن الجولة الخامسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية تم توقيع اتفاق إطار بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو روبيو قال أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان ولا يزال هناك عمل طويل واللبنانيون يستحقون العيش في أمان الرئيس جوزيف عون توجه إلى الإدارة الأمريكية وعلى الرأس الرئيس دونالد ترامب بالشكر على ما بذل من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أن الهدف من اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل هو تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل واستعادة سيادة الدولة حزب الله جدد على لسان النائب حسن فضل الله تأكيد موقفه الرافض للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل محذرا من مسارها السياسي والأمنية ومعتبرا أنها تمس بسيادة لبنان وفي تعبير عن الرفض سجلت تجمعات ليلا وتحديدا تحت جسر المشرفية وطريق المطار احتجاج على توقيع اتفاق الإطار وإزالة اللافتات التي انتشرت على طول الطريق شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات ضد إيران ذات دع الهجوم استهدف سفينة تجارية وقالت القيادة المركزية الأمريكية طائراتنا شنت غارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ مسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية وهو رد على الهجوم الإيراني وليس استئنافا للعمليات القتالية ضد إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن أمريكا أسقطت 3 مسيرات من أصل 4 أطلقتها إيران على سفن في مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني أعلن عن إحباط الهجوم الأمريكي على سيريكا وأكد أن الرد على الهجوم الأمريكي سيكون سريعا وحاسما في زمان ومكان يختارهما إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. اسمعون ع صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح ع صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات، من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان، ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
3: أصدقائنا المستمعين، الحاجة ماسي لدم من فئة A بوزيتيف، رجاء التبرع بمستشفى الروم الأشرفية. إذن A بوزيتيف لمستشفى الروم، وشكرا.
0: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم، نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم السبت 27 من حزيران 2026، مع الإشارة إلى أن غالبية الصحف محتجبة اليوم في العطلة النقابية لذكرى عاشوراء أمس.

نبدأ مع ما ورد في الصفحة الإلكترونية للنهار اليوم تحت عنوان اتفاق إطاري تاريخي بين لبنان وإسرائيل والعراب روبيو، منطقتان تجربتان ومساعدات مالية أمريكية وحزب الله يهول. كتبت النهار: إذن شكل توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية وعرابة الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن تطورا تاريخيا هو الأول من نوعه وبحجم دلالاته منذ إبرام اتفاق 17 من أيار 1983 في عهد الرئيس السابق أمين الجميل. ومع أن هذا الاتفاق الإطاري لا يرقى إلى مستوى اتفاق أمني ناجز أو اتفاق سلام، إلا أن شكل حدثا واختراقا كبيرين سجلا في خانة إنجاز كبير للدبلوماسية الأمريكية وتحديدا لوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الذي زج بكل ثقل ما يمثله لعدم بلوغ الجولة الخامسة من المفاوضات خطر الانهيار ومددت ليوم من رابع أمس انتهى إلى توقيع الاتفاق الإطاري. وقال روبيو خلال حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الدول الثلاث جنبا إلى جنب: يسرنا الإعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل بواسطة ودعم من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وآمن. وأفاد مسؤول أمريكي بأن روبيو كان اتصل هاتفيا أول من أمس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون لحل الخلافات الأخيرة. كما انضم روبيو أمس إلى بعض المحادثات بين وفدي الطرفين. وبعد التوقيع توجه الرئيس جوزيف عون إلى الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب بالشكر على ما بذل من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت اليوم. كما شكر عون جميع الدول الشقيقة والصديقة التي رافقتنا خلال هذه المفاوضات الصعبة داعمة مواقف الدولة اللبنانية ومعلنة كل حرصها على استقلال لبنان وسلامه وازدهاره. في المقابل نشرت هيئة البث الإسرائيلية تفاصيل حول الاتفاق الإطاري تمهيدا لبدء انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وبحسب هيئة البث فإن الاتفاق يبقي على الوجود الإسرائيلي جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله. كما نقلت عن مصادر مطلعة قولها: تم الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على بدء المرحلة التجريبية في منطقتين جنوب لبنان، ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية وسيدخل الجيش اللبناني إلى هاتين المنطقتين خلال المرحلة التجريبية. كما اتفقت إسرائيل ولبنان على كيفية التعامل مع الأنفاق ومواجهة تعزيزات حزب الله بحسب هيئة البث الإسرائيلي. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول قوله: وفق الاتفاق الإطاري مع لبنان ستكون لدى إسرائيل حرية الرد على أي تهديد يوجه لإسرائيل، وينص الاتفاق على بقاء إسرائيل في منطقة الخط الأصفر إلى حين نزع سلاح حزب الله وتمكن الدولة اللبنانية من تولي المسؤولية الأمنية الكاملة. وفي تفاصيل المنطقتين المشمولتين بالانسحاب الجزئي جنوبي لبنان كتبت النهار: تقع المنطقة الأولى خارج الخط الأصفر إلى الغرب من وادي سلوقي وإلى الجنوب من نهر الليطاني، وتقع المنطقة الثانية إلى الشمال من نهر الليطاني حيث يقتطع جزء منها من الخط الأصفر الجديد بينما يقع الجزء الآخر خارجه. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان يعد ضربة قوية لإيران، وإسرائيل لن تنسحب من المناطق الآمنة جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله. وفيما يتعلق بالترتيبات الميدانية أوضح نتنياهو: سنقوم بإنشاء منطقتين تجريبيتين بناء على توصية الجيش الإسرائيلي، إحداهما خارج المنطقة الأمنية تماما جنوب نهر الليطاني والأخرى شماله وجزء صغير منها ضمن المنطقة الأمنية الموسعة التي حققناها خلال الأسبوعين الماضيين والتي لا يحتاجها الجيش الإسرائيلي. وكما كان متوقعا شرع حزب الله فور الإعلان عن توقيع الاتفاق بإطلاق
التهديدات والتهويل على السلم الأهلي، وفي أول تعليق لحزب الله حول توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إنه لا يمكن للسلطات إنفاذ اتفاق واشنطن إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية بدعم أمريكي، وأضاف ما حدث هو محاولة لعرقلة مسار إسلام أباد، محذرا من أنه من دون المقاومة لن يمر شيء.

صحيفة الشرق الأوسط عنونت اليوم: روبيو دخل بقوة على خط المفاوضات واتصل بعون ونتنياهو، اختراق لبناني إسرائيلي بإطار عمل وملحق أمني. ترامب أعلن عن استهداف إيراني لسفن في هرمز، وطهران تتمسك بالسيطرة على الملاحة. الذرية الدولية تستعد لتحقيق معمق في إيران. مسؤولان ماليان يتبادلان الاتهامات حول اختفائها. العراق 140 مليار دولار تفجر جدلا. مباريات حاسمة في ختام منافسات 3 مجموعات المونديال. الجزائر لضرب عصفورين بحجر.

نقرأ من الصفحة الخامسة في الشرق الأوسط، وهذا العنوان: إسرائيل توسع الخط الأصفر جنوب لبنان ومناشير تواكب الغارات والتبغلات. قاسم: لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء، والانسحاب الكامل هو شرط لأي حل. دخل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان مرحلة جديدة مع ما كشف عنه مصدر لبناني من أن تل أبيب أبلغت لجنة المراقبة الميكانيزم بتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر الذي تعمل فيه قواتها ليشمل بلدات برعشيت والمنصوري ومجد الزون، في وقت ألقت فيه مسيرة إسرائيلية مناشير فوق بلدة المنصوري دعت السكان إلى الابتعاد وعدم الاقتراب من البلدة بتزامن مع استمرار الغارات الجوية والتوغلات البرية وعمليات التمشيط في عدد من المناطق الجنوبية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وترافقت التطورات الميدانية مع تمسك إسرائيل بحرية العمل العسكري في لبنان في مقابل رسائل سياسية رفعها حزب الله عبر خطاب أمينه العام نعيم قاسم، الذي شدد على رفض أي تطبيع مع إسرائيل وربط أي تسوية مستقبلية بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وتزامنت التطورات الميدانية مع مواقف إسرائيلية أكد استمرار منح الجيش هامشا واسعا للتحرك داخل الأراضي اللبنانية. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ المجلس الوزاري المصغر خلال اجتماعه الأخير أن الجنود يمكنهم الرد على أي تهديد فوري في لبنان، مضيفا أن واشنطن تتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت 7 من عناصر حزب الله، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو 3200 من عناصر حزب الله قتلوا منذ آذار الماضي، مشيرة إلى أن 10 عناصر قتلوا منذ الخميس. وأضافت التطورات بعدا جديدا على معلومات أفادت بأن الجانب الإسرائيلي كان أبلغ لجنة المراقبة الميكانيزم في وقت سابق بتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر ليشمل بلدات برعشيت والمنصور ومجد الزون، وهو ما يتقاطع مع انتقال النشاط العسكري الإسرائيلي في الأيام الأخيرة إلى هذه المناطق. وبينما وصلت إسرائيل توسيع ضغوطها الميدانية بالتزامن مع استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، حرص حزب الله على توجيه رسائل سياسية عبر خطاب أمينه العام نعيم قاسم، الذي ربط أي تسوية مستقبلية بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ورفض أي حديث عن تطبيع أو إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، معتبرا أن تفاهم الأمريكي الإيراني شكل إعلانا رسميا بهزيمة أمريكا وإسرائيل ويفتح مرحلة جديدة في المنطقة. وشدد على أن إسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد ابتلاعه واحتلاله على طريق إسرائيل الكبرى، معتبرا أن العدوان أخفق في تحقيق أهدافه. وقال: لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية ووقف العدوان جوا وبرا وبحرا. وأكد أن كل الحلول يجب أن يكون سقفها السيادة الكاملة والاستقلال الكامل للبنان، مضيفا: لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل ولا حضور جزئي لها على الأراضي اللبنانية، معتبرا أن أي التزام يمس بسيادة لبنان لا يمر، ودعا السلطة اللبنانية إلى إعادة النظر في مسارها.

0: أيضا في الشرق الأوسط هذا العنوان: لبنان يرحب بإعلان أوروبي حول تحالف دولي يخلف اليونيفل. سلام يقول للشرق الأوسط نحتاج إليها في الجنوب ولا فيتو أمريكيا. رحب لبنان بإعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة اليونيفل بعد انتهاء مهامها في جنوب لبنان. وبينما أعرب الرئيس جوزيف عون عن تطلع لبنان إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قواته المسلحة وتصون وحدة أراضيها، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الولايات المتحدة لم تضع فيتو على تشكيل قوة دولية تخلف قوة اليونيفل التي تنتهي ولايتها مع نهاية العام الحالي. وقال سلام للشرق الأوسط إن الأمريكيين لم يتخذوا موقفا بعد من مبدأ تشكيل القوة، مشيرا إلى أن واشنطن ليست لديها مشكلة مع القوة الدولية المقترحة، ولكن لديها مشكلة مع قوات حفظ السلام الدولية والتي تحولت عبئا ماليا كبيرا على المنظمة الدولية والدول المانحة مقابل مردود ضعيف لجهة حفظ السلام الدولي، حيث تحول بعضها إلى قوات تحفظ الأمر الواقع وتطيل أمد الأزمات. وكشف الرئيس سلام عن أن لبنان أبلغ الأمم المتحدة والدول الصديقة أنه لا يزال بحاجة إلى وجود قوة دولية تعمل في الجنوب اللبناني نظرا لدقة الوضع القائم، ووضح أن هذه القوة لديها مهام أساسية يحتاج إليها لبنان أبرزها المراقبة، كما الإفادة عن الوضع ورفع التقارير للمنظمات الدولية، وثالثها أن تكون قناة اتصال مع الإسرائيليين في ضوء عقود من الحروب والعداء والتوتر. وأشار سلام إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زار لبنان وأوفد ممثلا عنه لاحقا لبحث الموضوع، ثم قدم 3 اقتراحات إلى مجلس الأمن بخصوص إنشاء القوة الجديدة. وأوضح رئيس سلام أن هذه الاقتراحات ستكون طبعا قابلة للتعديل لتتناسب مع أي ترتيبات أمنية من ضمن اتفاق قد تصل إليه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وقفة قصيرة ومن ثم نتابع.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي

أهلا بكم مجددا، ونتابع مع صفحة الإلكترونية لنداء الوطن التي كتبت اليوم: بعد توقيع اتفاق الإطار، وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يكشف عن مساعدات للبنان والجيش اللبناني، ويقول: اتخذت حكومة إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر، ويؤسس هذا الاتفاق لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية وتمكين إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد إزالة التهديد الذي يطال مواطنيها، كما ينشئ مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان بإشراف وتسهيل من الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار. وبالنسبة للبنان، يوفر هذا الإطار مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طويلة الأمد، بينما يوفر لإسرائيل طريقا قابلا للتحقق لإزالة التهديد المستمر على حدودها الشمالية. وتشيد الولايات المتحدة بشجاعة الحكومتين السياديتين لاتخاذهما هذه الخطوة لكسر دائرة العنف نهائيا، وستبقى الولايات المتحدة منخرطة بالكامل، وستخصص موارد كبيرة بما في ذلك تقديم 100 مليون دولار فورا كمساعدات إنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما تؤكد الولايات المتحدة مجددا عزمها على تحسين قدرات الجيش اللبناني وتعزيز إمكاناته لفرض السيادة بشكل أكثر فعالية على كامل الأراضي اللبنانية. ولهذه الغاية، فإن وزارة الحرب مستعدة لتعويض الجيش اللبناني بأكثر من 30 مليون دولار بموجب الصلاحيات والاعتمادات القائمة، دعما لرؤية الرئيس لتحقيق سلام دائم في لبنان. ونعتزم العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لتنفيذ هذا الإطار وتحقيق مستقبل أكثر إشراقا وأمنا لإسرائيل ولبنان والشرق الأوسط بأسره.

وفي خاص سانداء الوطن علمت الصحيفة أن رئاسة الحكومة تتجه لإعادة طرح ملف الرسوم الجديدة التي تسببت بارتفاع الأسعار على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء من أجل إعادة النظر بها، أقله إلغاء هذه الرسوم على المواد الغذائية.

أيضا في نداء الوطن إضراب لرابطة موظفي الإدارة العامة الأسبوع المقبل في 2 و3 من تموز، وتطالب الرابطة بما يلي: أولا، دفع الزيادة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 16/2/2026، مع التأكيد أن هذه الزيادة قد تآكلت قبل وصولها إلى مستحقيها. ثانيا، رفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000 ليرة لبنانية. ثالثا، رفع السعر المتوسط لبدل صفيحة المحروقات الوارد في المرسوم رقم 20-130 إلى 2,300,000 ليرة لبنانية. رابعا، إلغاء المرسوم رقم 3214 وما تضمنه من زيادة للرسوم تمس الفقراء وذوي الدخل المحدود. وأكدت الرابطة أن كل هذه المطالب هي إجراءات مؤقتة وترقيعية، ولا تغني عن مشروع شامل وعادل لتصحيح الرواتب والأجور يعيد الحقوق كاملة إلى أصحابها. في المستقبل ويب، الصفحة الإلكترونية للمستقبل: النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. لا تشدد حكومة إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في لبنان هي حصرا نتيجة للهجمات والتهديدات والنوايا العدائية الصادرة عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ولا سيما مع حزب الله. خطة سينفذها الموساد: إسرائيل اتخذت القرار. بحسب القناة 14 الإسرائيلية، هناك قرار إسرائيلي بتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بقيادة جهاز المساعدة.

0: الموساد الإسرائيلي برئاسة اللواء رومان جوفمان. من عناوين المستقبل ويب: القيادة الوسطى الأمريكية، العدوان الإيراني غير المبرر على الملاحة التجارية، انتهاك صريح لاتفاق وقف إطلاق النار. في فرنسا انقطاع الكهرباء وتوسع رقعة الإنذار الأحمر. سعد الحريري: لبنان يخسر برحيل بهيش طبارة قامة قانونية وسياسية كبيرة. ونختم مع بعض العناوين الواردة في صحيفة العربي الجديد: خط اتصال بين واشنطن وطهران بشأن هرمز، إيران ترفض البيان الخليجي الأمريكي، ترامب يتهم إيران بانتهاك أحمق لوقف النار بعد إطلاق مسيرات على سفن في مضيق هرمز، طهران لا يمكن ضمان مرور آمن للسفن عبر مضيق هرمز من دون التنسيق معنا. إعلام إيراني: طهران وواشنطن أسستا خط اتصال عسكريا بشأن هرمز. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من إلان جديد خليفي وتونس بيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.
0: أصدقائنا المستمعين، الحاجة ماسة جدا لدم من فئة A بوزيتيف رجاء التبرع بمستشفى الروم الأشرفية. إذن هناك حالة طارئة بمستشفى الروم والحاجة ماسة لدم من فئة A بوزيتيف، وشكراً.

0: هناك لاعبين بيسجلوا أهداف وهناك لاعبين بيصنعوها. صانع اللعب هو عقل الفريق، اللاعب اللي بيشوف الملعب بطريقة مختلفة. تمريرة واحدة ذكية قد تفتح الدفاع بالكامل، ولهيك تعشق الجماهير اللاعبين أصحاب اللمس الساحرة والرؤية الاستثنائية. بمونديال 2026 رح يكون هناك نجوم قادرين على قيادة منتخباتهم بالتمريرات الحاسمة وصناعة الفرص. كرة القدم الحديثة أصبحت أسرع، لكن صانع اللعب الحقيقي بيبقى عنصر نادر وثمين. بعض أعظم لاعبي التاريخ كانوا مشهورين بصناعة الأهداف أكثر من تسجيلها.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
7: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكن تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان
8: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان مع كلوفيس لبويز يسبق إلان شديد خليفي تنفيذ طوني صبيح

0: عناوين اليومية.
1: توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والعبرة في التنفيذ، منطقتان تجريبيتان للانسحاب الإسرائيلي والعمل نحو اتفاق سلام. الرئيس عون لا احتلال ولا تبعية أو وصاية بعد اليوم، والرئيس سلام الهدف استعادة سيادة الدولة. حزب الله يحذر من مسار المفاوضات الأمنية والسياسية وتحركات لمناصريه ليلا. هدوء حذر على الجبهة الجنوبية اللبنانية، وإسرائيل تتمسك بحرية العمل داخل الحزام الأمنية. الرسوم البيئية تلقي بظلالها على الأسعار، وتحركات لاحتوائها الأسبوع المقبل. الاتفاق الإيراني الأمريكي تهدده اعتراضات عسكرية لحرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي. النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى مرحلة جديدة في المشهد اللبناني والإقليمي مع الإعلان عن توقيع اتفاق بين لبنان وإسرائيل في خطوة تبقى رهنا بحسن التنفيذ وما ستفضي إليه من انسحابات ميدانية وترتيبات سياسية وأمنية. وفي الداخل أكد رئيس الجمهورية الاحتلال ولا تبعية ولا وصاية بعد اليوم، فيما شدد رئيس الحكومة على أن الهدف الأساس هو استعادة سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. في المقابل يرفع حزب الله منسوب التحذير من مسار المفاوضات الأمنية والسياسية بالتزامن مع تحركات لمناصريه ليلا، بينما يسود هدوء حذر على الجبهة الجنوبية مع إسرائيل وسط تمسك إسرائيل بحرية العمل داخل ما تصفه بالحزام الأمني. اقتصاديا تلقي الرسوم البيئية بظلالها على الأسعار أسعار السلع وسط ترقب لتحركات حكومية وتحركات مطلبية وشعبية الأسبوع المقبل لاحتواء تداعيات هذه الرسوم على المواطنين والأسواق. إقليميا لا يزال الاتفاق الإيراني الأمريكي يواجه تحديات واعتراضات عسكرية مرتبطة بحرية الملاحة في مضيق هرمز، ما يبقي المنطقة أمام احتمالات مفتوحة بين التهدئة والتصعيد. البداية تبقى من اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
1: إذن بعد 4 أيام من المفاوضات الشاقة في الجولة 5 من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وقع اتفاق إطار بحضور وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وأكد روبيو في خلال مراسم التوقيع أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أن الطريق لا يزال طويلا وأن اللبنانيين يستحقون العيش بأمن واستقرار.
2: الشعب اللبناني يستحق العيش في سلام. الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل هو البداية. آمل أن نحقق تقدما ملحوظا لكي يتمكن شعبا لبنان وإسرائيل من العيش في مستقبل آمن من دون خوف أو نزاع. الولايات المتحدة أنجزت خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان.
0: وبحسب النص المبدئي لاتفاق الإطار سيعمل البلدان على إنشاء مجموعات عمل لصياغة اتفاق سلام والأمن الشامل والكامل لتحقيق أهداف الإطار. ستنشئ الحكومتان فورا مسارات مكملة من التواصل المباشر المستمر بتسهيل من الولايات المتحدة. في المقابل رأى السفير الإسرائيلي في واشنطن أن إيران وحزب الله أصبحا خارج مسار الاتفاق، معتبرا أن طهران ووكلاءها حاولوا عرقلة المفاوضات وحرفها عن مسارها. وفي الموقف الإسرائيلي وفي أول تعليق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد توقيع اتفاق الإطار قال: ما حصل يعد ضربة قوية لإيران التي تحاول إجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان. من جانب آخر قال نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الآمنة جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله.
1: من الجانب اللبناني قالت السفيرة الأمريكية ندى معوض إن المفاوضات كانت طويلة وصعبة، معربة عن امتنانها للجهة المضيفة.
3: The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity. This was a long and difficult meeting. We are grateful to the hosts and to the two delegations for their cooperation during these talks. This milestone was made possible through the leadership of President Aoun, the tenacity of Prime Minister Salam, the resilience of Ambassador Karam, and the patriotism of the Lebanese Armed Forces.
0: رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أن الهدف من اتفاق الإطار الذي تم التواصل مع إسرائيل برعاية أمريكية هو تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل واستعادة سيادة الدولة.
1: وكان رئيس جوزيف عون توجه إلى الإدارة الأمريكية بالشكر على رعايتها للاتفاق ودعم موقف لبنان للوصول إلى توقيع اتفاق الإطار، كما شكر عون الدول الشقيقة والصديقة والفريق اللبناني المفاوض وإلى اللبنانيين الذين ضحوا وصمدوا في وجه العدوان الإسرائيلي، وتوجه إليهم بالقول إن اتفاق الإطار الذي وقع اليوم هو أول طريق لتثمير تضحياتكم لتعودوا إلى أرضكم المحررة بالكامل مرفوعين الرئيس في ظل سيادة لبنانية لا شريك لها في السيادة على أرضها وشعبها.
0: إلى ذلك جدد حزب الله على لسان النائب حسن فضل الله موقفه الرافض للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، محذرا من مسارها السياسي والأمني ومعتبرا أنها تمس بسيادة لبنان.
4: أيتها السلطة، لن نسمح لك ولن نقبل بتطبيق هذا الاتفاق الإطاري. وين بدها توصل الأمور توصل؟ ما عندنا مشكلة. وهذه السلطة عندما تجرأت على ارتكاب هذه الخطيئة وجرت ذليلة منطاعة إلى هذا الاتفاق، إنما أرادت أن تقدم للعدو الإسرائيلي هدية سياسية، لكن مشروعها سيهدم وسيكسر، وقراراتها الخاطئة ستكسر بإرادة شعبنا وبإرادة نحن دعوناها.
5: لن تبقى حكومة ولا
4: الاتفاق الإيراني الأمريكي هو الإطار الأساسي، وما جرى في واشنطن سيذهب جفاء وعار على شعب تاريخ.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اعتبر في بيان أن ما تم الاتفاق عليه بين السلطة الحالية وإسرائيل برعاية أمريكية أسوأ كارثة وطنية تمر على لبنان.
0: وقبيل الاتفاق، حزب الله الذي أحيا ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية جدد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في كلمة له في ختام المسيرة العاشورائية التأكيد أن المقاومة مستمرة وأن الحزب كسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة.
6: شكرا لإيران، وسنبقى معك، لأنه تبين أن قوتكم مع قوة المقاومين في الميدان تساعد في إيجاد التوازن المناسب الذي ينقلنا إلى المرحلة الجديدة، مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط، وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا أو أن يقبل شيئا. لا تطبيع على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: جمع الكلمة ووحدة الصف. نحن جاهزون ونمد اليد، انتهزوا الفرصة. ضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين إيران وأمريكا. ليش أنتوا بلبنان؟ شو في عندكم شيء تقدروا تقارعوا فيه؟
1: على مستوى الاعتراض الحكومي أصدر وزير العمل محمد حيدر والصحة ركان ناصر الدين بيانا توضيحيا حاسما عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أكد فيه ثبات موقفهما الرافض كليا للتفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي كقناعة سياسية وطنية لا تقبل المساومة أو التبديل، مشددين على أن هذا الموقف يقع تحت سقف التوجهات التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي يجمع عليها وزراء الثنائي الوطني بالتمسك الحصري بالتفاوض غير المباشر وفق الأطر المعتمدة. ونفى الوزيران بشكل قاطع إدراج أو طرح أي بند يتعلق بتكليف التفاوض أو التفويض به بأي صيغة كانت خلال الجلسة الحكومية، موضحين أن النقاش اقتصر حصرا على التأكيد الدستوري بأن أي اتفاق محتمل سيعرض على مجلس الوزراء في حال وجوده لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للأصول، ومحذرين من أي تفسيرات أو تأويلات غير دقيقة لا تمت إلى حقيقة ما دار في الجلسة بصلة.
0: وفي تعبير عن رفض الاتفاق اللبناني مع إسرائيل، سجلت تجمعات ليلا تحت جسر المشرفية وطريق المطار، كما تم قطع طريق سليم إسلام بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت، وجابت دراجات نارية رفعت أعلام حزب الله شوارع الضاحية الجنوبية مساء احتجاجا على اتفاق الإطار. في الميدان في على الجبهة الجنوبية، نفى حزب الله في بيان نفيا قاطعا ما نشرته جهات رسمية تتبع للجيش الإسرائيلي حول السيطرة على تلة علي طاهر عند الأطراف الشرقية لمدينة النبطية، وأكد الحزب أن التلة خالية من أي وجود إسرائيلي وأنها لا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذين يبسطون سيطرتهم عليها وهم في جاهزية كاملة للتصدي لأي محاولة تقدم أو توغل. واستمرت الخروقات الإسرائيلية خلال ساعات النهار أمس قبل أن تدخل الجبهة الجنوبية في هدوء حذر ليلا.
1: وفي تطورات عصر أمس، أقدمت القوات الإسرائيلية على اختطاف 8 مزارعين من بلدة عين عرب، بينهم 4 لبنانيين هم علي الإبراهيم وولداه أحمد ومحمد، إضافة إلى علي الرجي، فضلا عن 4 مزارعين سوريين. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 7 مسلحين من حزب الله اقتربوا وشكلوا تهديدا لقواته العاملة جنوب لبنان.
0: وأشار القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي إلى أن إسرائيل ستنتشر في الحزام الأمني حتى نزع سلاح حزب الله والمنظمات الأخرى بالكامل مع زوال أي تهديد ضد إسرائيل. وأوضحت بأن الجيش الإسرائيلي احتفظ بحرية العمل العسكري الكامل داخل الحزام الأمني لإحباط أي تهديد. ولفتت القناة إلى اختيار منطقتين بتوصية من الجيش الإسرائيلي نزع سلاح حزب الله وتسليمهما للجيش اللبناني، الأولى جنوب الليطاني خارج الخط الأصفر، والثانية شمال الليطاني خارج الخط الأصفر الأصلي. معيشيا، تفيد بعض المعلومات الواردة بأن هناك اتجاه في الأيام المقبلة لإعادة طرح ملف الرسوم الجديدة التي تسببت بارتفاع الأسعار من أجل إعادة النظر بها، ذلك بعد سلة الاعتراضات التي رافقت صدوره في الجريدة الرسمية.
1: وأصدرت وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة بيانا توضيحيا حول الرسوم البيئية الجديدة، يفيد بأن المرسوم رقم 3214 لا يفرض ضريبة جديدة لزيادة إيرادات الدولة، بل يطبق أحكام القانون الذي أقره مجلس النواب بهدف إصلاح قطاع إدارة النفايات. وأكدت الوزارات أن هذه الرسوم لا تشكل أي مبرر قانوني لرفع أسعار السلع بصورة عشوائية، مشددة على أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستتولى مراقبة الأسواق وضبط هوامش الأرباح واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
0: في السياق، يعقد الاتحاد العمالي العام لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي الاثنين المقبل، مطالبا بإعادة النظر في الرسوم البيئية، كما تواصل مع وزيرة البيئة للغاية نفسها، وذلك قبل الجلسة الطارئة للاتحاد التي دعا إليها رئيس الاتحاد بشار الأسمر الخميس المقبل لدرس خطوة التصعيد والإضراب.
1: هذا وتدرس الهيئات الاقتصادية التقدم بشكوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت لوقف تنفيذ المرسوم نتيجة تداعياته السلبية على الاقتصاد.
0: وحذر أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد من أن فرض الرسوم على السلع ومنها اللحوم التي ستخضع لرسم بنسبة 1% سيؤدي لارتفاع مباشر في الأسعار، معلنا رفض النقابة لهذا القرار.
1: نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري برئاسة توني الرامي بحثت في التداعيات السلبية للمرسوم على الاقتصاد عموما وعلى القطاع السياحي خصوصا، وقال الرامي كثرت الجباية وأشفت الدولة على النهاية.
0: في أخبارنا الإقليمية والدولية، شنت الولايات المتحدة ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدفت سفينة تجارية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية طائراتنا شنت غارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية مواقع رادار ساحلية، وهو رد على الهجوم وليس استئنافا للعمليات القتالية ضد إيران.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا أسقطت 3 مسيرات من أصل 4 أطلقتها إيران على السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا الفعل هو انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.
0: بدوره، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إحباط الهجوم الأمريكي على سيريك، وأكد أن الرد على الهجوم الأمريكي سيكون سريعا وحاسما في زمان ومكان يختارهما.
1: أكد وزير خارجية الإمارات لنظيره الإيراني ضرورة حماية حرية الملاحة بما في ذلك مضيق هرمز.
0: الخبر الأخير هو في الرياضة ومن أخبار المونديال، سجل عثمان ديمبلي ثلاثية مذهلة في الشوط الأول ليقود فرنسا إلى فوزها الثالث تواليا في دور المجموعات على حساب النرويج 4-1، كما فاز منتخب السنغال على العراق 0-5 ليحافظ على أمله في بلوغ أدوار خروج المغلوب من كأس العالم 2026. وحسم المنتخب الإسباني تأهله إلى الدور 32 بطولة كأس العالم بعد فوزه الصعب على الأوروغواي بهدف دون رد. المنتخب السعودي ودع البطولة من دور المجموعات عقب التعادل مع الرأس الأخضر سلبيا فجر اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة. وانطلقت في تمام الساعة 6 صباحا مباراة مصر وإيران في مدينة سياتل، والنتيجة حتى الساعة 1-1، ويحتاج منتخب إيران إلى الفوز في المباراة من أجل التأهل إلى الدور المقبل. كما تتقدم بلجيكا في هذه الأثناء في مباراة التي لم تنتهي بعد على نيوزيلندا بنتيجة 3-0 حتى الساعة.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو مشمسا إلى غائم جزئيا وضباب محلي جبلا. أما الحرارة فتتراوح ساحلا بين 22 و30 درجة، فيما تلامس 33 درجة في الداخل.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: وزنات سمير قسطنطين.
2: كيف تتعلم إسرائيل من حروبها وماذا عنا نحن؟ للحروب الإسرائيلية ثقافة معينة بمعنى كلتشر معين. في وقت الحرب ترسل إسرائيل جيشها إلى ساحات القتال. في بعض المرات تكسب إسرائيل الحرب، كما في حرب الأيام الستة في 1967 وفي اجتياح العام 1982. في مرات أخرى لا تخسر إسرائيل الحرب لكنها لا تكسبها، تماما كما حصل في حرب 1973 حين باغت الجيشان المصري والسوري الجيش الإسرائيلي في مواقعه، فكان العبور اللافت في قناة السويس واختراق خط بارلاف. وفي بعض المرات كانت الخسارة مدوية، خصوصا في أولى أيام الحرب، تماما كما حصل في بداية طوفان الأقصى. في الحرب يختلف الأداء من معركة لأخرى، هذا دور الجيش، لكن بعد الحرب يأتي دور القضاء. ماذا حصل بعد انتهاء الحروب؟ في حرب أكتوبر من العام 1973 تشكلت لجنة أجرانات للتحقيق في الإخفاقات العسكرية للحرب. أدى ذلك إلى استقالة رئيسة الوزراء آنذاك جولدا مائير والعديد من كبار القادة، منهم رئيس الأركان ديفيد أليعازر. في حرب 82 شكلت إسرائيل لجنة كاهان للتحقيق في مجزرة صبرا وشتيلة. لم تتأخر كاهان في تحميل أريال شارون وزير الدفاع آنذاك من دون أن تحاكمه المسؤولية الشخصية غير المباشرة عن مجازر صبرا وشتيلة، لأنه تجاهل خطر وقوعها ولم يتخذ إجراءات كافية لمنعها. كان ذلك كافيا لكي يقدم شارون استقالته. في حرب لبنان الثانية في 2006 تشكلت لجنة عرفت باسم فينغراد للتحقيق في أداء الجيش والمستوى السياسي في خلال الحرب التي عرفت في لبنان باسم حرب تموز. خلصت فينغراد إلى توجيه انتقادات قاسية لرئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير دفاعه عمير بارتس. بعد سنوات قليلة دخل أولمرت السجن بتهمتي الفساد وعرقلة سير العدالة. في فلسطين لم يكن الوضع أفضل للجيش والطاقم السياسي، فقد تشكلت لجان تحقيق بعد كل حرب على غزة ومنها حرب الرصاص المصبوب في 2008 والجرف الصامد في 2014، لكن التحقيق آنذاك دار في معظمه حول سلوكيات عناصر من الجيش في الحرب. في كل ذلك تتعلم دولة إسرائيل مما حصل، تتعلم من الإخفاقات وتحاسب من أخذ قرارات خاطئة. صحيح، ولكي أكون موضوعيا، لا يقصو القضاء كثيرا على الطاقم السياسي، لكن في الوقت نفسه تجري المحاكمات بشكل مفتوح وتوجه الانتقادات على مرأى ومسمع كل الشعب. بكلام آخر، فيها بهدلة للسياسيين. الحكيم الصيني سان تزو يعبر في كتابه الشهير فن الحرب عن مبدأ استراتيجي وعسكري في آن، وهو مبدأ اعرف عدوك. هل نتعلم في لبنان من عدونا؟ هل لنا الجرأة أن نفتح تحقيقا في الكثير مما جرى ويجري؟ هل القضاء حر وقادر على التعاطي مع الأمور العسكرية والأمنية والسياسية بتجرد؟ وهل نحن كمواطنين قادرون على الإصغاء إلى صوت العقل في زمن الرؤوس الحامية؟ العدو سيبقى عدوا ولو تعلمنا منه، لكن شيئا من التواضع والتجرد والعقلانية قد يساعدنا على الحفاظ على بلدنا وعلى حمايته خير حماية.
0: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسيل.
1: مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقى في الداخل الكثير من الاعتراض، حتى لا يبدو وكأن قراراته ما عادت تحظى بالترحيب الذي كان. الإحصاءات تشير إلى تراجع في التأييد الشعبي. مجلس شيوخ يقر بعدم جواز إعلان الحرب من دون العودة إلى الكونغرس. نواب جمهوريون ينضمون إلى الاعتراض الديمقراطي. حتى إعلان الحرب على إيران لاقى اعتراضا من الكتلتين الحزبيتين الأبرز. الأمريكيون مستاؤون من ارتفاع الأسعار في المحروقات والمواد الغذائية وكلفة العيش، إلى درجة أن الرئيس نفسه عبر عن استيائه من التراجع الطفيف في سعر صفيحة المحروقات بعد إعادة فتح مضيق هرمز وتدفق النفط عبره. مذكرة التفاهم الموقعة من إيران نفسها لا تلقى التأييد المطلوب، أكثرية راجحة تدينها. إسرائيل رافضة في المطلق، وها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو يدعو إلى الاعتماد على القدرات الذاتية في التسليح. اللوبي اليهودي في الداخل يعبر عن استيائه أيضا. لكل ذلك تسعى الإدارة إلى تحقيق إنجاز ما، إنجاز تقول عنه أوساط أمريكية أن نتائجه لن تظهر جلية إلا بعد انقضاء حلقة التفاوض التقنية مع الجانب الإيراني، مشيرة إلى أنها ستشمل علاوة على الملف النووي مسألة الصواريخ الباليستية وتهديد إيران لمحيطها، بمعنى آخر الوكلاء. ومع أن لبنان أبدى خشية من اللجنة الثلاثية التي أعلن عنها في زيورخ، إلا أن وزير الخارجية ماركو روبيو سعى إلى الطمأنة، كذلك فعل نائب الرئيس جي دي فانس من خلال الاتصالات التي أجرياها مع المسؤولين اللبنانيين، كما من خلال الرسائل الموجهة إلى الداخل اللبناني. الأوساط نفسها تقول إن هناك مسارات موازية مع الحراك الأمريكي الإيراني، في مقدمها المسار الخليجي العامل على خط التهدئة وترتيب الأجواء مع إيران، وصولا إلى تطبيق مبدأ حسن الجوار وحفظ سيادة الدول، خصوصا بعد عمليات القصف التي طاولت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي. في الإطار نفسه تعمل هذه الدول والسعودية في مقدمها على ضمان ما يحفظ للبنان سيادته وسيطرة سلطاته الدستورية على كامل الأرض اللبنانية، وهو تظهر في بيان مجلس التعاون الخليجي. في السياق نفسه تشير المصادر الأمريكية إياها إلى أن اللجنة الثلاثية التي انبثقت من التفاهم سيكون هدفها تثبيت وقف النار في لبنان، ما يسمح للمفاوضات الثنائية في واشنطن بأن تمضي قدما للوصول إلى آليات تنفيذية لتهدئة العلاقة بين لبنان وإسرائيل ورسم إطار جديد لواقع قائم بينهما. المصادر نفسها تجزم بأن دور إيران في التأثير على حزب الله سيتظهر في هذه المرحلة مع السعي لنيل موافقتها على وقف دعمها لحزب الله، كما لسائر الأذرع التابعة لها أو مصطلحة على تسميته بالحلفاء، وهو ما ترفضه بالمطلق حتى الآن. هذا سيتظهر من خلال خطين: أولا، بدء إسرائيل تنفيذ بعض الخطوات الميدانية مثل التراجع عن بعض المناطق الجنوبية، بما يسمح للجيش اللبناني بالانتشار وحفظ الجغرافيا خالية من أي سلاح، كمقدمة لتوسيع هذه التجربة، علما أن فرنسا تسعى إلى عقد مؤتمر لدعم الجيش على أن يكون هناك دور داعم للمؤسسة العسكرية من خلال تواجد بعض القوات الأجنبية في مرحلة تجريبية بمشاركة سنتكوم. الثاني، إقناع إيران بتحقيق ذلك من خلال المكاسب التي ستحصل عليها على أكثر من صعيد، وأبرزها 1. رفع العقوبات تدريجيا عنها بما يبدو وكأنه خطوة مقابل خطوة. 2. إدماجها في المنظومة المخطط لقيامها تحت عنوان شرق أدنى جديد، بحيث تكون شريكا كاملا مع أطراف الخليج وباكستان وتركيا في خريطة أمنية واقتصادية كاملة تحفظ حقوق وسيادة كل الدول، فيستمر نظامها وتنتعش اقتصاديا، بل يكون لها حضور موازن لتركيا والسعودية. هذا ما يقال، أفكار ومشاريع متفائلة، وهذا ما يستخلص من كلام ماركو روبيو في جولته الخارجية. فهل يسهل تصلب إسرائيل كما تعنت القيادة الروحية في إيران هذا المشروع، أم أن الإيديولوجيات ستطغى على ما يتم التخطيط له بالسياسة وتطيح به؟ سؤال مشروع، لكن ما يطمئن هو أن أمريكا وإيران يشتريان الوقت ولا يريدان عودة الحرب، لأنها ستكون مدمرة.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير

الرسوم البيئية تلقي بظلالها على الأسعار وتحركات لاحتوائها الأسبوع المقبل. الاتفاق الإيراني الأمريكي تهدده اعتراضات عسكرية لحرية الملاحة في مضيق هرمز. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: المي
1: مقطوعة يا فندم.
2: بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي، الممثلة أنجو ريحان شو بتقول عنها التجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 2022 أول بطولة تقام في الشرق الأوسط بدولة عربية وبفصل الشتاء بدولة قطر، اللي يقال إن أنفقت ما يقارب الـ 220 مليار دولار بهالمونديال. مونديال 2022 مثل ما كلنا بنعرف انتهت نتيجته بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. أما نجم البطولة فكان ليونيل ميسي اللي قاد الأرجنتين ليحقق اللقب الثالث بتاريخه، وكانت هالبطولة تتويج لمسيرته الأسطورية. اعتمدت هالبطولة لأول مرة على عدة أغاني رسمية بدل أغنية واحدة. ولأول مرة تشارك مطربة عربية لبنانية بالتحديد، وهي مريم فارس اللي أثارت أغنيتها اللي أدتها لكتير من التعليقات والسجلات بين مين حب ومين محب. إلا أنه التوكو تاكا حققت نسب عالية من المشاهدة عبر مواقع التواصل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
7: كنا متأمل
8: أنا لبنان تلقى فضل.
9: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
10: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
8: صباح الخير نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحيات كلوفيس لبويز يزبك ألان شديد خليفي وتوني صبيح

في العناوين: توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والعبرة في التنفيذ، منطقتان تجريبيتان للانسحاب الإسرائيلي والعمل نحو اتفاق سلام. الرئيس عون لاحتلال ولا تبعية أو وصاية بعد اليوم، والرئيس سلام الهدف استعادة سيادة الدولة. حزب الله يحذر من مسار المفاوضات الأمنية والسياسية وتحركات لمناصريه ليلا. هدوء حذر على الجبهة الجنوبية اللبنانية، وإسرائيل تتمسك بحرية العمل داخل الحزام الأمنية. الرسوم البيئية تلقي بظلالها على الأسعار، وتحركات لاحتوائها الأسبوع المقبل. الاتفاق الإيراني الأمريكي تهدده اعتراضات عسكرية لحرية الملاحة في مضيق هرمز.

0: النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى مرحلة جديدة في المشهد اللبناني والإقليمي مع الإعلان عن توقيع اتفاق بين لبنان وإسرائيل في خطوة تبقى رهنا بحسن التنفيذ وما ستفضي إليه من انسحابات ميدانية وترتيبات سياسية وأمنية. رئيس الجمهورية أكد أن الاحتلال ولا تبعية ولا وصاية بعد اليوم، فيما شدد رئيس الحكومة على أن الهدف الأساس هو استعادة سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. في المقابل رفع حزب الله منسوب التحذير من مسار المفاوضات بالتزامن مع تحركات لمناصريه ليلا. أما جنوبا فيسود الهدوء الحذر وسط تمسك إسرائيل بحريات العمل داخل ما تصفه بالحزام الأمني. اقتصاديا تلقي الرسوم البيئية بظلالها على الأسعار وسط ترقب لتحركات حكومية وشعبية الأسبوع المقبل لاحتواء تداعيات الرسوم على المواطنين والأسواق. إقليميا لا يزال الاتفاق الإيراني الأمريكي يواجه تحديات واعتراضات عسكرية مرتبطة بحرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يبقي المنطقة أمام احتمالات مفتوحة بين التهدئة والتصعيد، لكن بداية تبقى من اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
0: إذن بعد 4 أيام من المفاوضات الشاقة في الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وقع اتفاق إطار بحضور وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وأكد روبيو في خلال مراسم التوقيع أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أن الطريق لا يزال طويلا وأن اللبنانيين يستحقون العيش بأمن واستقرار.
4: الشعب اللبناني يستحق العيش في سلام. الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل هو البداية. آمل أن نحقق تقدما ملحوظا لكي يتمكن شعبا لبنان وإسرائيل من العيش في مستقبل آمن من دون خوف أو نزاع. الولايات المتحدة أنجزت خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان.
3: وبحسب النص المبدئي لاتفاق الإطار، سيعمل البلدان على إنشاء مجموعات عمل لصياغة اتفاق السلام والأمن الشامل الكامل وتحقيق أهداف الإطار. ستنشئ الحكومتان فورا مسارات مكملة من التواصل المباشر المستمر بتسهيل الولايات المتحدة. في المقابل، رأى السفير الإسرائيلي في واشنطن أن إيران وحزب الله أصبحا خارج مسار الاتفاق. وفي أول تعليق، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال ما حصل يعد ضربة قوية لإيران التي تحاول إجبار إسرائيل إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان، إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الآمنة جنوبا دون نزع سلاح حزب الله.
0: من الجانب اللبناني قالت السفيرة الأمريكية ندى معوض إن المفاوضات كانت طويلة وصعبة، معربة عن امتنانها للجهة المضيفة. الرئيس جوزيف عون توجه إلى الإدارة الأمريكية بالشكر على رعايتها للاتفاق ودعم موقف لبنان للوصول إلى توقيع اتفاق الإطار، كما شكر عون الدول الشقيقة والصديقة والفريق اللبناني المفاوض واللبنانيين الذين ضحوا وصمدوا في وجه العدوان الإسرائيلي، وتوجه إليهم بالقول إن اتفاق الإطار الذي وقع اليوم هو أول طريق لتثمير تضحياتكم لتعودوا إلى أرضكم المحررة بالكامل مرفوعي الرأس في ظل سيادة لبنانية لا شريك لها في السيادة على أرضها وشعبها.
3: رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أن الهدف من اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل هو تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل واستعادة سيادة الدولة، وشدد على أن اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية الذي أقرته الحكومة السابقة ينص بوضوح على أن القوى الشرعية وحدها مخولة حمل السلاح في لبنان. إلى ذلك جدد حزب الله على لسان النائب حسن فضل الله موقفه الرافض للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، محذرا من مسارها السياسي والأمني ومعتبرا أنها تمس بسيادة لبنان.
0: واعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن ما تم الاتفاق عليه بين السلطة الحالية وإسرائيل برعاية أمريكية أسوأ كارثة وطنية تمر على لبنان.
3: وقبيل الاتفاق حزب الله الذي أحيا ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية جدد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في كلمة له في ختام المسيرة العاشورائية التأكيد أن المقاومة مستمرة وأن الحزب كسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي.
5: شكرا لإيران، وسنبقى معك لأنه تبين أن قوتكم مع قوة المقاومين في الميدان تساعد في إيجاد التوازن المناسب الذي ينقلنا إلى المرحلة الجديدة، مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط، وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا أو أن يقبل شيئا لا تطبيع. على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: جمع الكلمة ووحدة الصف. نحن جاهزون ونمد اليد، انتهزوا الفرصة. ضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين إيران وأمريكا، ليش أنتم بلبنان شوفي عندكم شيء تقدروا تقارعوا فيه.
0: على مستوى الاعتراض الحكومي أصدر وزير العمل محمد حيدر والصحة ركان ناصر الدين بيانا توضيحيا حاسما عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أكد فيه ثبات موقفهما الرافض كليا للتفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي كقناعة سياسية ووطنية لا تقبل المساومة أو التبديل، مشددين على أن هذا الموقف يقع تحت سقف التوجهات التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي يجمع عليها وزراء الثنائي الوطني بالتمسك الحصري بالتفاوض غير المباشر وفق الأطر المعتمدة. ونفى الوزيران بشكل قاطع إدراج أو طرح أي بند يتعلق بتكليف التفاوض أو التفويض به بأي صيغة كانت خلال الجلسة الحكومية.
3: وفي تعبير عن رفض الاتفاق اللبناني مع إسرائيل، سجلت تجمعات ليلا تحت جسر المشرفية وطريق المطار، كما تم قطع طريق سليم إسلام بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت، وجابت دراجات نارية رفعت أعلام حزب الله شوارع الضاحية الجنوبية مساء احتجاجا على اتفاق الإطار. ميدانيا على الجبهة الجنوبية نفى حزب الله في بيان نفيا قاطعا ما نشرته جهات رسمية تتبع للجيش الإسرائيلي حول السيطرة على تلة علي طاهر عند الأطراف الشرقية لمدينة النبطية، فيما استمرت الخروقات الإسرائيلية خلال ساعات النهار أمس قبل أن تدخل الجبهة في هدوء حذر ليلا.
0: وفي تطورات عصر أمس أقدمت القوات الإسرائيلية على اختطاف 8 مزارعين من بلدة عين عرب، بينهم 4 لبنانيين هم علي الإبراهيم وولداه أحمد ومحمد، إضافة إلى علي الرجي، فضلا عن 4 مزارعين سوريين. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 7 مسلحين من حزب الله اقتربوا وشكلوا تهديدا لقواته العاملة جنوب لبنان.
3: وأشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي لأن إسرائيل ستنتشر في الحزام الأمني حتى نزع سلاح حزب الله مع زوال أي تهديد ضد إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحرية العمل العسكري الكامل داخل الحزام الأمني لإحباط أي تهديد.
0: معيشيا، تفيد بعض المعلومات الواردة بأن هناك اتجاها في الأيام المقبلة لإعادة طرح ملف الرسوم الجديدة التي تسببت بارتفاع الأسعار من أجل إعادة النظر فيها، وذلك بعد سلة الاعتراضات التي رافقت صدورها في الجريدة الرسمية.
3: وأصدرت وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة بيانا توضيحيا حول الرسوم البيئية الجديدة، يفيد بأن المرسوم لا يفرض ضريبة جديدة لزيادة إيرادات الدولة، بل يطبق أحكام القانون الذي أقره مجلس النواب بهدف إصلاح قطاع إدارة النفايات. وأكدت الوزارات أن هذا المرسوم لا يشكل أي مبرر قانوني لرفع أسعار السلع بصورة عشوائية. في السياق، يعقد الاتحاد العمالي العام لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي الاثنين المقبل، مطالبا بإعادة النظر في الرسوم البيئية، وذلك قبل الجلسة الطارئة للاتحاد التي دعا إليها رئيس الاتحاد بشارة الأسمر الخميس المقبل لدرس خطوة التصعيد والإضراب.
0: هذا وتدرس الهيئة الاقتصادية التقدم بشكوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت لوقف تنفيذ المرسوم نتيجة تداعياته السلبية على الاقتصاد.
3: وحذر أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد من أن فرض الرسوم على السلع ومنها اللحوم التي ستخضع لرسم بنسبة 1% سيؤدي ارتفاع مباشر في الأسعار، معلنا رفض النقابة لهذا القرار.
0: نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري برئاسة توني رامي بحثت في التداعيات السلبية للمرسوم على الاقتصاد عموما وعلى القطاع السياحي خصوصا، وقال رامي كثرت الجباية وأشرفت الدولة على النهاية.
3: في أخبارنا الإقليمية والدولية، شنت الولايات المتحدة ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدفت سفينة تجارية. وقالت قيادة المركزية الأمريكية طائراتنا شنت غارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية، وهو رد على الهجوم وليس استئنافا للعمليات القتالية ضد إيران.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا أسقطت 3 مسيرات من أصل 4 أطلقتها إيران على سفن في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا الفعل هو انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن العنف سيقابل بالعنف، وأضاف وقعت إيران اتفاقية وقف إطلاق النار قد التزمنا بها، إذا كانت لديهم خلافات حول كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فبإمكانهم التواصل هاتفيا، لكن العنف سيقابل بالعنف.
0: بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إحباط الهجوم الأمريكي على سيريك، وأكد أن الرد على الهجوم الأمريكي سيكون سريعا وحاسما في زمان ومكان يختارهما. وزير خارجية الإمارات أكد لنظيره الإيراني ضرورة حماية حرية الملاحة بما في ذلك مضيق هرمز.
3: وأخبارنا ننهيها بخبر المونديال، حيث سجلت أبرز نتائج المباريات بحسم المنتخب الإسباني أمس تأهله إلى الدور 32 من بطولة كأس العالم بعد فوزه الصعب على الأوروغواي 1-1، فيما ودع المنتخب السعودي فجر اليوم البطولة عقب التعادل السلبي مع الرأس الأخضر الذي انتقل إلى الدور المقبل في إنجاز يسجل له في أول مشاركة له في كأس العالم. وخرجت نيوزيلندا من المنافسة بعد خسارتها منذ قليل أمام بلجيكا 5-1 المتصدرة للمجموعة السابعة، فيما حلت مصر وصيفة في المجموعة نفسها بعد تعادلها 1-1 مع إيران التي تحتل المركز الثالث في المجموعة، حيث ينتظر موقفها من التأهل أو من عدمه ضمن أفضل 8 مجموعات أصحاب المركز الثالث.
0: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو مشمسا إلى غائم جزئيا وضباب محلي جبلا، أما الحرارة فتتراوح ساحلا بين 22 و30 درجة فيما تلامس 33 درجة في الداخل.
3: كان في النشرة توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والعبرة في التنفيذ، الرئيس عون لا احتلال ولا تبعية أو وصاية بعد اليوم، والرئيس سلام الهدف استعادة سيادة الدولة. هدوء حذر على الجبهة الجنوبية وإسرائيل تتمسك بحرية العمل داخل الحزام الأمنية. اتفاق الإيراني الأمريكي تهدده اعتراضات عسكرية لحرية الملاحة في مضيق هرمز. السعودية تخرج من المونديال وإيران تنتظر نتائج المجموعات الأخرى.
0: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: شو عاملين مع الأولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.
2: بصبحية ندى هالسبت، تحية موسيقية لزكي نصيف بأمسية صوت الوطن الجميل مع الأخت مرانا سعد، وأمسية مع المايسترو بسام شليطة لتتحول الموسيقى جسر للخير وللعطاء. عرس حمانة يلي صار ترند على السوشيال ميديا مع العروسين ماريان جيم ونجيب رزق. مسرحية ببرشلونة One More Show، أي متى ووين؟ التفاصيل مع لوسيان بورجيلي. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين عصوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسروا اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قالو هو دفكي انجاب يعني.
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: مهنينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: صوت كل لبنان.

0: صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيف اليوم نائب السابق لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج توني صبيح. يتصدر اتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن المشهد والقراءات بين سطوره وسطور مضمونه قد تأخذ مجالا ووقتا، غير أن الموقف المعلن لم يتأخر والتباين واضح في تفسيره. الولايات المتحدة تتعامل معه كبوابة نحو تسوية أوسع بين ما تربطه الدولة اللبنانية بمسار استعادة السيادة، في حين تصر إسرائيل على مقاربته من زاوية أمنية ترتبط بإبعاد إيران ونزع سلاح حزب الله. حزب الله الذي رفض الاتفاق جملة وتفصيلا قال على لسان النائب حسن فضل الله: لا يمكن للسلطات إنفاذ الاتفاق إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية بدعم أمريكي. المشهد معقد وليس سهلا، والعبرة بالتنفيذ ربما هي العبارة الوحيدة التي يمكن استخدامها. الأسئلة الكبرى تتقاطع حول ترجمات الاتفاق، دور الأطراف الدولية الراعية في حال أي انتكاسة، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات. ضيف اليوم النائب السابق لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي، ومعه سنكون في قراءة سياسية شاملة للواقع. صباح الخير دولة الرئيس.
1: أهلا، يسعد صباح المستمعين.
0: شكرا لحضورك اليوم لاستوديوهات صوت كل لبنان. يعني بساعات المساء خرج اتفاق الإطار تم التوقيع عليه بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، هو مؤلف من 14 بند، وأيضا سرعان ما كانت المواقف أيضا متسارعة للترحيب به، وإن كان حزب الله لرفضه تماما وبتاتا. اليوم شو قراءتك الأولية بهذا الاتفاق؟
1: أول شيء أنا ما عندي قراءة بعد، لأنه أنت بتعرفي أنا هلأ استلمت اتفاقية الإطار، وبعد ما صار في مجال إلا للقراءة السريعة والسطحية يعني. وأنا كنت مستنظر أن يصدر شيء، لأنه عدم صدور شيء ما بيكون، يعني بتكون الجهة هذه المفاوضات التي تجري في واشنطن لرعاية اتفاق بين إسرائيل ولبنان قد تخلت عن إمكانية أن تقيم مسار مستقل عن اتفاق أمريكا مع إيران أيضا.
0: نعم.
1: الاتفاق الآخر، وأنا مع أنه اعتباري أنا أنه الاتفاق الأمريكي الإيراني فيما يتعلق بلبنان جوهره الأساسي هو الوقف الشامل للأعمال الإدائية، جوهره يعني لحتى منع أي إمكانية استعمال أن يحدث ما حدث بعد صدور قرار 1701 أنه نفذ من طرف واحد لما ينفذ، وحافظت إسرائيل على حرية تحركها تحت عنوان الخطر المحتمل وتحت عنوان الهجمات الاستباقية وإلى ما هنالك من شعارات. كنت مستنظر أن يصدر شيء، ولكن أنا أعتقد من القراءة السريعة ومن ما تلقفناه أو سمعناه من أخبار سواء من جهة البيان الإطار أو لجهة مواقف الحزب على لسان النائب
0: حسن فضل الله
1: اللي إلى طابع رسمي.
0: نعم.
1: أكثر من غيره، أنا أعتقد هذا في وضع غير سليم غير صحي، يجب العمل بصورة دقيقة وفعالة للتفكير بالطرق التي تؤدي إلى إيجاد الحوار والقواسم المشتركة للحلول دون الذهاب إلى المرحلة الأسوأ، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه إسرائيل طوال فترة الفتنة طوال فتنة الحرب كان يعني هم الأول منذ أذار الماضي حتى اليوم هي كيفية نقل الصراع من الحدود إلى الداخل اللبناني، وهذا أمر لا مصلحة لبنانية فيه ولا مصلحة للشعب اللبناني فيه، لا من قريب ولا من بعيد. من هنا يجب التفكير بالطريقة التي تحدد العلاقة العلاقة المقاومة مع الدولة اللبنانية في مجال هذا الواقع وكيف سيتطور وقراءة النوايا وكيف ستنفذ. الروحية العامة تبع هذا الاتفاق هي روحية خليني استعمل تعبير غير سليمة لجهة ما المقاومة الروحية العامة. أما مسألة أنه كيف ستتطور الأمور، أنا برأيي الوعي يقتضي والمصلحة الوطنية العليا تقتضي هي كيفية الدخول ما في حوار جدي للوصول إلى رسم التنفيذ، رسم الأهداف، رسم المسار كيف سيتطور. وإلا يعني في أزمة شكوك هائلة هائلة، يعني أنا شعرت بها في في في مجالات عديدة في تصريع عديدة، وهذا أمر ليس بصالح البلد على الإطلاق.
0: اليوم برأيك هذا الاتفاق الإطاري التي تم التوصل إليه برعاية أمريكية كان لتحقيق فصل المسارات بين مسار إسلام أباد ومسار
1: أنا
0: واشنطن.
1: أنا تحقيق فصل المسارات يعني ما فهمته.
0: يعني اليوم أول تعليق كان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه هي نكسة لإيران وأنه إبعاد إيران عن المشهد وأنه ما تريده إيران ليس هو ما تحقق بالفعل.
1: أوكي. طب الولايات المتحدة الأمريكية شو بتقول؟ ما هي الطرف الأساسي في المسار الأول وفي المسار الثاني؟ ما هذه المسارات يجب أن تكون متكاملة إذا كانت غايتنا الحقيقية هي دفع الأمور باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار والإنهاء العلاقات الإدائية ودفع الأمور باتجاه تحقيق السلام، تحقيق لنكون كلماتنا دقيقة أكثر، تحقيق اتفاقية ما تنهي الصراع القائم أقل.
0: لن تكون اتفاقية سلام؟
1: طبعا لا، طبعا لا، اتفاقية السلام مرتبطة بعوامل أخرى. يعني شو أنت إليك دور ووجود بالعالم العربي وإليك حضورك وارتباطاتك وفي المملكة العربية السعودية وفي مشروع المملكة العربية وانعكاساتها، وعندك وجود فلسطيني على أرضك وكيف بدها تنحل وما هو مصير الشعب الفلسطيني، لأنه أنت قد تدفعي أثمان من سنة 48 حتى اليوم. أنا بشغلتي يجي بيع كل هذه الأثمان اللي دفعتها لحكومة نتنياهو لحتى تحقق مكسب بانتخابات.
0: دولة الرئيس يعني بقراءتك الأولية للنص قابل للتطبيق؟
1: الوضع غير مريح. أنا أستطيع أن أستنتج من أدبيات الاتفاقية كما هو أمامي الآن مثل ما أنت سلمتني أنا هلأ استلمتني. الروحية العامة أدبياته غير مريحة، غير مريحة بشكل عام، لأني بعرف مش عم بحكي كم افترضيني مراسل جريدة أجنبية وأبحلل وبعرف عقلية الأطراف المتنازعة والأطراف كلها على الساحة، هذا بيان غير مريح لعلاقة الأطراف اللبنانية ببعضها البعض.
0: اليوم برأيك يعني إذا كذلك القراءة أنه نجحت إسرائيل في نقل هذا الواقع إلى الداخل اللبناني،
1: خليني ما استعملش تعابير تؤزم ولا تفيد فكرة الحوار، فكرة إيجاد المخارج، إيجاد الحلول، ولكن مجرد ما قلك أنه البيان غير مريح للجو العام، صحيح غير مريح للجو.
0: كيف ستكون يعني ترجمة؟ لازم يكون في تواصل مع الحزب وبين يعني المعنيين.
1: نحن بدنا الأمور تتنفذ وفقا لاتفاق الطائف ووفقا لما تم الاتفاق عليه لجهة خطاب رئيس الجمهورية في اليوم الأول.
0: رئيس الحكومة قال إنه اتفاق الطائف والقرار 1701 واتفاقية 2024 كلها
1: أدبيات هذا البيان لا يتلائم لا مع اتفاق الطائف ولا مع 1701.
0: إذا بدنا نقول أكثر يعني نكون واضحين مع المستمعين تيكونوا عم يفهموا علينا أكثر، وين تحديدا بالبنود؟
1: أقول لك هاي دراسة سريعة وأنت باصل. وتشدد حكومة إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في لبنان هي حصرا نتيجة الهجمات والتهديدات والنوايا العدائية الصادرة من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، دولة، ولا سيما حزب الله، وتؤكد حكومتها أن إنهاء التعديد من خلال نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيكها في جميع أنحاء لبنان، إلى جانب ترتيبات أمنية إضافية يتم الاتفاق عليها بين البلدين سيلغي أي حاجة مستقبلية لعمل عسكري أو وجود عسكري. طبعا وقت تتم تلغي الحاجة العامل، ما هي شو الترتيبات الأمنية؟ طبعا هاي كلها بدها تخضع للتفاوض. لذلك أقول أنا في ظل هذه العلامات الاستفهام، الحل الوحيد هو الذهاب للحوار، توضيح الاتفاق، وضع الخطوط الحمر الممكنة وغير الممكنة. وإلا
0: ولكن بعد هذا اتفاق الإطار، يعني
1: اتفاق إطار، ما في اتفاقات إطار.
0: ما هي إمكانية نجاح أي حوار قد يحصل الآن؟ يعني في بنود التزم لبنان ووقع على اتفاق الإطار، هاي
1: تعبير عامي وخطوط عامي وكلام عام، يعني ما اتفاق إطار اسمه اتفاق إطار، يعني بالنهاية بده يتحدد مضمونه وبده يترجم. كيف ترجمته؟ يعني افترضي بدهم ينزلوا على تلة زوطر، طيب افترضي فات الجيش اللبناني عليها، ها نظفها تنظيفا كاملا بموافقة الطرف الآخر، مين الضمانات لعودة عدم عودة إسرائيل لها؟
0: مفروض الدولة اللي كانت راعية كان لهذا الاتفاق الإطار،
1: ما كان في القرار 1701، والقرار 1701 كان بموافقة مجلس الأمن، كل العالم كان موافق على، وانسحب حزب الله ده من البلد، وكان موجود الحكومة الدولة اللبنانية موجودة بالجيش بالجنوب، رفضت الانسحاب وسنة ونص عدم التزام. شو الضمانات كبيرة؟ بدا حوار بين الدولة وهذه والحزب.
0: شو أساس الحوار دولة الرئيس إذا بدنا نقول حتى اليوم حزب الله متمسك بسلاحه ولن ينزع هذا السلاح حسب يقول؟
1: أساس الحوار لا، مش متمسك بسلاحه، متمسك بسلاحه حتى يتم انسحاب إسرائيل، لأنه الأسباب التي أوجدت السلاح لا تزال قائمة. بدك تعطيني ضمانات، وشو الضمانات ومين بده يعمل؟
0: ما هلا في منطقتين تجريبيتين طرحتا بضمن هذا اتفاق الإطار، جنوب الليطاني وشمال الليطاني.
1: طيب شو معناتها يعني؟ نحن عال كل شيء يؤدي إلى انسحاب إسرائيل هو عمل جيد، مش هيك؟
0: نعم.
1: بس بدك الأطراف الأخرى تشعر بالطمأنينة، أنت صرتي أبتخطبيها من موقع آخر، بطلتي بتحكي بشعور واحد، لذلك الاتفاق ضروري، لذلك الحوار ضروري. أنا بعتقد أنه كل شيء مبرر باستثناء وجود المبررات لجر لبنان إلى صراع داخلي، لأنه الكلام تبع السيد حسن فضل الله مبارح والبيان هذا ما بيأدوا إلا إلى صدام.
0: كان في تحركات بالشارع امبارح لمناصري حزب الله ليلا، هذه يعني التحركات كانت
1: ردات فعل هيدي طبيعيه، يعني ناس نزلت هيك. عم بحكي انا عن عمل منظم، عم بحكي عن عمل جدي، يجب بذل المستحيل من اجل الحقول دون وصول هذه النقطه.
0: يعني اليوم قدي برجع سؤالي قابل للتنفيذ، وكلام النائب حسن فضل الله يقول لا يمكن للسلطات انفاذ الاتفاق إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية بدعم أمريكي، وهذا ما تقوله الآن. يعني اليوم قابل للتنفيذ هذا الاتفاق أم ولد ميتا بدنا نقول؟
1: هذا الكلام الذي ينحكى هذا كلام لا يدلل أنه قابل للتنفيذ إلا بقوة السلاح وبالحرب. لذلك أنا اللي أتلين همه كمواطن، أنا ما عم بحكي موضوعيا كمواطن، انه احنا منش نوصل لهي المرحلة. احنا بدنا حوار يتم الاتفاق على كل شيء فيه. احنا ما تعيشيني بعقدة المصار الايراني، ما في تفاوض بايران حول مسألة لبنان، ايران وامريكا بيحكيوا بمسألة وقف اطلاق النار، وهذا كان شيء
0: ولكن جاي. ايران تمسك بالورقة اللبنانية في التفاوض مع الامريكي،
1: هلا بنش نقبه ونحن بنعرف انه من يعني وضع لبنان بنعرفه تمام وبنعرف كل الاطراف من مين مبسوك. احنا ليش نقعد نحكي بهالموضوع هذا؟ خلينا نفكر وجباتنا بالاطلال على الراي العام اللبناني هي شد الامور باتجاه الاتفاق والتوافق وعدم الانجرار الى مواقع متقدمه من الصراع. نحن قدامنا تجربه 17 ايار مش هيك؟ قدامنا تجربه 17 ايار.
0: اليوم الاتفاق اصعب وفقا للمعطيات الواقع اللي مرافق الاتفاق.
1: اخطر على البلد مش اصعب، اخطر. كلهم صعبين لانه في دول وفي كذا، اسرائيل بس اخطر اليوم.
0: بتتوقع تلتزم اسرائيل بما تم الاتفاق عليه؟ يعني اليوم في منطقتين تجريبيتين.
1: انا ما براهن على اسرائيل باي شيء،
0: على الضغط الامريكي على اسرائيل.
1: انا هذا منطقي وهذا معلوماتي وهيدي تاريخ قراءاتي عنهم منذ ان وجدوا، منذ ان كانوا بني اسرائيل حتى اليوم. ما بصدق عن شيء. هي بمعتقدهم انه انت تستطيع ان تحلف اليمين امام من هو جويم، يعني هو أمي، وتستطيع أن تنكث به، يعني أمي يعني حيوان يعني غير إنسان مما كان غير اليوم.
0: حتى لو كان هنالك ضغوطات أمريكية اليوم على الجانب الإسرائيلي،
1: شو ضغوطات أمريكية؟
0: برأيك المرحلة هي ذاتها؟ لا تزال هي ذاتها يعني لم تتبدل؟ تبدلت
1: المرحلة مش هي ذاتها،
0: نعم تبدلت.
1: لذلك أقول أنا اذهبوا باتجاه الدولة اللبنانية، بده يكون في توافق بين وبين الجماعات والقوى والمقاومة في الداخل اللبناني قولا واحدا. بدون هذا الاتفاق يجب أن لا نأمل خيرا.
0: يعني هذا الوصول إلى هذا الاتفاق كان بعد أيام من المفاوضات بواشنطن وبجولة خامسة من اللقاءات وكل يعني الاجتماعات التي حصلت بواشنطن. اليوم هذه كلها كانت بمواكبة رسمية وكان في تواصل على مستوى الرؤساء، يعني الرئيس نبيه بري لم يكن بأجواء هذا الاتفاق الإطار اليوم.
1: ما بعرف الرئيس، ما عندي خبر، ما
0: حتى الساعة يعني لم يصدر أي تعليق.
1: الرئيس بري لا أعرف رأيه، ولم يصدر شيء رسمي بعد من عند الرئيس بانتظار. بس أنا بصرف النظر شو من كان،
0: بطبيعة التواصل بين الرؤساء على المواضيع الحساسة،
1: موقف الرئيس بري أو موقف المقاومة أو موقف الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية، لا يجوز إلا الاتفاق الداخلي. عدم الاتفاق الداخلي سيأخذ البلد إلى مواقع غير محمودة.
0: هذا الاتفاق الداخلي اللي منشدد عضول عليه، ولكن متوفر عوامله اليوم، يوم واضح تماما إذا بدنا نقول الانشطار العمودي بالمواقف.
1: أهم عامل المتوفر والذي يجب أن يسيطر على كل عوامل أخرى سواء كانت موجودة أو موجودة غير موجودة ويقوم مقابة، هو عامل الحاجة اللبنانية لمنع الفتنة الداخلية. ولا أحد يستخف بهذا الموضوع.
0: كأنه قراءتك شوي متشائمة دولة الرئيس على المرحلة المقبل عليها لبنان.
1: أنا بالعكس، أنا يعني كنت مراهن ولا أزال حتى اليوم أنه الأمور والمعطيات التي تمت في المنطقة ككل ستأخذ المنطقة إلى مواقع متقدمة من الإيجابية وخصوصا أيضا في لبنان. هلأ يجب أن نحن بنعرف أنه إسرائيل لم تكن موافقة على الاتفاق الأمريكي الإيراني، ونحن بنعرف أن الساحة اللبنانية هي المدخل لها من أجل تخريب هذا الاتفاق.
0: نعم.
1: ونحن بنعرف أنه في طيارات بأمريكا كانت مع أو كانت ضد، مش هيك؟ لذلك اللي أقوله أنا أنه يجب عدم استعمال الساحة اللبنانية سواء عبر قصف الطيران أو إطباق الطيران أو الاعتداءات بالأرض أو بالجو أو بالبحر، أن تكون أو عبر العلاقات السياسية والدول والمناورات السياسية والاتفاقات، أن تكون أيضا مدخل في الساحة اللبنانية لتخريب العلاقات التي أنشئت على مستوى المنطقة. كنا بنعرف أنه إسرائيل لها مصلحة في تخريب هذا الاتفاق الذي وقع على مستوى غرب آسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية. كنا بنعرف هالشيء، يعني بديش سر. وهذا هذا الأدبيات المستعملة في هذا البيان أدبياته أدبيات ملفتة للنظر، مش إنه ملفتة جدا.
0: ولكن هذا ما تم الاتفاق عليه بالاتفاق تشرين 2024، وهو نزع سلاح حزب الله وتأمين المنطقة الجنوبية
1: ضمن مصهر.
0: نعم،
1: نحن موفين على، وبالعكس نحن مع منطق حصر السلاح في الدولة وانسحاب إسرائيل الكامل. ما في، نحن معه، أنا معه حتما، أنا مع إزالة الاحتلال الإسرائيلي قطعا، ومع حص السلاح قطعا لإعادة إنتاج الدولة اللبنانية بشكل سليم. هذا ما حدا لا بيقول لا، بس لبلوغ هذا الهدف في مسار بدك تسلكي. عم تحكي أنت بين أعداء، في دموم، في خراب، في دموع بذلت، مش يعني مش بسهولة تجي بتستعملي الوصول إلى الغاية المرجوة بالاستقرار بطريقة هيك. يعني بطريقة غير، يعني بطريقة لا تؤدي الغاية المرجوة، يعني بديش تستعمل تعبير.
0: يعني اليوم هذا الاتفاق كما هو، في حال لم يكن هنالك من حوار على مستوى السلطة مع تحديدا حزب الله المعني الأول في هذا الاتفاق الإطار، سنذهب إلى مشهد أكثر تعقيدا، وقد لا سمح الله نصل إلى حرب أهلية.
1: أنا أنصح وأمل كل الخلاف قائم أنه بتشيلوا حزب الله بتنسحب إسرائيل مين قبل. أنا رأيي يجب أن ينوجد صيغة تؤدي أن تتم الأمور بشكل متوازن.
0: من طرحوا كمنطقتين تجريبيتين.
1: 1701 كانت صيغة متوفرة وجيدة، لم تتم، لذلك على بيت الاستفهام قائمة، وما بيجوز إلا ما تتم مثل ما قلت لك انسحاب إسرائيل الكامل و نزع حص السلاح بشكل كامل ووفقا لاتفاق الطائف. ويجب التزام الطائف التزاما دقيقا لتأمين العيش المشترك بصورة دقيقة. أنا مع هذا الطرح 100%، ما بساوم علي إطلاقا أي قناعات.
0: ولكن اليوم المنطقتين التجريبيتين هي كمان خطوة أولى باتجاه،
1: إن شاء الله لنشوف باتجاه إيه، بس ما بعدهما ما في كلام. ها انا بقول لك قريته انت شفتيني، انا وفايت، يعني مش انه ما حصت فيه، بس انا وعم بقرا ما لقيت فيه حاكي بالانسحاب الكامل، بس حاكي بدون تحديد التفاصيل التي تخلق ضمانات. مثلا انشاء مجموعه تنسيق يؤكد بانه مشتركان في هدف اقامه لبنان.
0: هلا المهم في إنشاء مجموعات عمل لصياغة اتفاق السلام والأمن الشامل الكامل، يعني بين الحكومتين.
1: هاي مجموعات العمل بدها تشتغل.
0: نعم.
1: طب بديش تحكي مع الأطراف كلها؟ طب هو الدولة يجب أن ترسم استراتيجية اتفاق داخلي وبتذهب إلى تنفيذه. ما فيك أنت تطلي على أساس إنه فيها الفراغ في العلاقة بين الدولة والسلطة وبين الأطراف الأخرى اللي هي بتسميها جماعات مسلحة وخارج إطار القانون وكذا. ما في إمكانية لهاي النوعية من المناخ أن تفرض نفسها على الساحة.
0: نعم، ولكن بالبند السابع إذا بدنا نقرأ أكثر باتفاق الإطار، بتقول تؤكد لحكومة لبنان وحكومة إسرائيل أن لا شيء في هذا الإطار يمنعهما من ممارسة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس كما هو معترف به في ميثاق الأمم.
1: شو هاي متى مثل هاي؟ إيه صحيح.
0: مع التأكيد على أنه لا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا.
1: مزبوط، حق الدفاع عن النفس للحكومة اللبنانية قائمة، هاي بديش مني، هذا حق لبنان، بس عمليا شو الطاقة الموجودة عند لبنان في الدفاع عن النفس؟ كيف؟
0: كان بعد إعلان توقيع الاتفاق أعلن وزير الخارجية
1: بالطيران الأمريكي. بالطيران بدك تستعمليه؟
0: أعلن عن صرف مساعدات إلى لبنان والجيش اللبناني وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو.
1: بتحكي عن دولة بوجهك إسرائيل، شو المساعدات بدك تعطيها للجيش لتحوليه إلى جيش قادر للدفاع عن النفس؟
0: مؤتمر دعم قد يكون هو المخرج، يعني من بعد ما تم
1: تأجيله. مؤتمر دعم بياخد سنوات، بدك تحولي جيش وقطع وطيران وأرض ودبابات وصواريخ وشو عم تحكي أنت عن مش عم تحكي عن قصة كبيرة. أنت مقتضيات الدفاع عن النفس لكل من الطرفين. إيه طبعا أنا مفروض عسكري واحد يدافع عن لبنان باسم قوة الحق لأنه هو بيمثل الشرعية اللبنانية. أما أنت إسرائيل ناني شو عم تقولي أنت؟ يعني أنا بدافع الحق بلاقي خطر محتمل في اثنين مجتمعين أبي توشوش وبونيك قاع بروح بيجي بضربهم بالطيران وبعمل الإطباق بالطيران وقلي الأمكاء بسمع لبنان. لا لا هاي قصة ما أنا وياكي يمكن ننظرها نظرة نظريا صحيحة هيك بالشكل، أما بالواقع العملي والتنفيذي ما ثبت بعد 1701 إنها مضبوطة. هاي الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تلعب دور إذا كانت النية جدية منصرفة إلى إنهاء العمل، وأنا مراهن ومؤمن إنه الإدارة الأمريكية مستعدة وعند ميل جدي لإنهاء المبارك. أنا عندي شكوك ضخمة أنه مخطط إسرائيل في إقامة الدويلات الطائفية والمذهبية، وده أحمد داود أوغلو من تركيا امبارح كان بيحكي، سمعتي بتقولي وشفت هاي سوريا هذا لبنان. لذلك نحن
0: في مخاوف وكأنه عن التركي
1: مش مخاوف
0: هو هواجس أو أنه قد تكون الأمور تتدحرج إلى
1: مخاطر محدقة. شو هواجس هاي؟ مخاطر محدقة.
0: اليوم هذه الاتفاقات ضمن رسم الشرق الأوسط الجديد.
1: ايه نعم،
0: كل هذه الاتفاقات اليوم تمهد لإعادة رسم شرق أوسط.
1: أي شرق أوسط جديد؟ شرق أوسط جديد ضمن كيانة سايكس بيكو وبرات كيانة سايكس بيكو. إسرائيل بدها سايكس بيكو. بارح بصراحه وأنعوا الإدارة الأمريكية بالهجوم على إيران، نيتها كانت بتغيير النظام وإقامة دولة جديدة بإيران، أو نيتها كانت تشظي وتشليع إيران لكي ينسحب التقسيم إلى العراق ومن ثم تركيا سوريا لبنان وبتروح منها. وكما أعلن نتنياهو مسألة وضع يده تدخل بالسعودية وبدوا مال اليهود بالمدينة المنورة وبخيبر وبتبوك، تصريح معلن. ريس مورتج اسمعي، كاتس اسمعي، بن غفير اسمعي، اسمعي شوفي شو عم يصير بالضفة الغربية. لا لا لا مش هيك، يعني ما فيك تتعاطي مع هذا المسألة بسطحي. نحن السلطة اللبنانية والشرعية اللبنانية نحن مع انه هي سيدة هذا الواقع بالنسبة للتفاوض وهذا حق الدستوري، ولكن منطق مقتضيات العيش المشترك، منطق مقتضيات الاتفاق الداخلي تقتضي الآل والإيل الحكي، مش تقتضي الصدام ولا تقتضي الكماش والكيدي والنكد والفعل وردة الفعل. ما فيك تنفسي اتفاق إذا ما كنتش حاكي مع بدي. طيب بدك تنفسي اتفاق، ايه انت عملتي، طيب الطرف الآخر قدامك بدوش يكون في اتفاق أو جايبك تفرضي فرض؟ بدك تفرضي فرض؟ والله أنا ما بعرف، ما عنديش معلومات بالعسكر، يعني بتمنى أنه ما يصير هاي الصدام. الله يوفي.
0: إذا بدنا تعطيني وصف لهذا الاتفاق الإطار، شو بتوصفه دولة الرئيس؟
1: هدف محق، وسيلة مسمومة.
0: سأتابع الحديث معكم دولة الرئيس إلي الفرزلي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أحداث في حديث.

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
0: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: أحداث في حديث. أرحب بكم مجددا مستمعي صوت كل لبنان في هذه الحلقة من برنامج أحداث في حديث، وضيفي دولة الرئيس إلي الفرزلي النائب السابق لرئيس مجلس النواب. أهلا وسهلا فيك من جديد دولة الرئيس.
1: أهلا فيك.
0: يعني في قراءة لاتفاق الإطار أيضا ليلا، هنالك البيان اللي صدر عن وزيري الصحة والعمل، خصوصا بعد الحديث أنه وافقوا بجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على تفويض رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الوفد المفوض بواشنطن على إجراء كل ما يلزم.
1: صحيح.
0: طلع نفي من وزير الصحة والعمل إنه هذه الأمور لم تطرح بهذه الطريقة بجلسة مجلس الوزراء، وما في تكليف بالتفاوض بهذا الإطار، وإنه الأمور ستدرس كان اتباعا. اليوم الواقع الحكومي
1: مع العلم.
0: نعم.
1: مع العلم فقط أنا بحكي هذا الكلام مش للنقد، مع العلم إنه صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض مسألة منصوص عنها دستوريا.
0: نعم.
1: يعني مش دايما بدنا يعني، وطبعا لا يصبح اي اتفاق بيعملوه بالتفاوض مبرم الا بموافقة مجلس الوزراء. يعني نعم،
0: رغم الاعتراضات ولكن قرار مجلس الوزراء
1: قرار وفقا للاصول.
0: وفقا للاصول اليوم يعني الامور والواقع الحكومي اليوم،
1: بس هاي يعني الكلام ابي انحكى فيه انه هاي الى علاقة بمقتضيات العيش المشترك، لا قيمة لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك، كلام من هالنوع. نحن لذلك أقول يجب الحوار أن يبقى هو سيد الموقف بلبنان، هذا هو اللي أقوله.
0: يمكن في مواقف لحزب الله بالفترة الأخيرة عن الحكومة وإسقاط هذه الحكومة، أدى اليوم الواقع الحكومي محصن فعلا في لبنان
1: في تحصين،
0: ولكن تباينات كثيرة.
1: بمعنى كلمة تحصين الذاتي الموضوعي في اعتبار أن هناك عدو وكذا إلى آخره، أم فاوضوا جبهة واحدة ما بين مثل ما بتعرفي قبائل يعني مجتمعة في حكومة فرضتها توازنات إقليمية.
0: نعم.
1: ودولية إجت بقوة الواقع الإقليمي والدولي،
0: ولكن هذه التوازنات نفسها اللي عم تفرض اليوم هذه الاتفاقات.
1: طبعا شو لك شو
0: يعني لبنان عليه الالتزام فيها اذا قبل يعني بهذه التوازنات بمرحله الاولى.
1: نحن عم نقول نعم على
0: الالتزام
1: التزم فيها، بس مش المهم الالتزام، قدره التنفيذ وكيف. هل التنفيذ ببوس اللحه او التنفيذ بالقوه او بعدين انه الخطاب الاستفزازي من بعض القوى للبعض اللبناني الاخر خطاب لا يخدم إلا مصلحة أعداء لبنان. أي خطاب، أي جملة تنحكى من أي لبناني تحمل في طياتها استفزاز للطرف الآخر كائنا من كان هذا الطرف اللي بيحكي الجملة الاستفزازية، وتعمق شعور عدم تقريب اللبنانيين لبعضهم البعض. هذا بيخدم المصلحة الأجنبية التآمرية على البلد، مصلحة عدو لبنان كائنا من كان. أهم شيء بالموضوع هو كيفية دبلجة وحرصنا على استعمال الكلمات والخطاب الذي لا يملك في طياته استفزاز.
0: ولكن نواة هذه المواقف هي حصرية السلاح وقيام دولة فعلية.
1: لا لا لا، هيك ده مش نواة مواقف، هاي كل مجلس وزراء وافق عليها وهي لازم تصير. حصرية السلاح وحصرية السيادة الوطنية على الحدود. شو حصرية السلاح هيدي؟ بدون وقت يكون في احتلال ما حدا بيقول يقدر يحكي بحصرية سلاح. فرنسا ما قدرت حكيت بالاحتلال بحصرية سلاح. الاحتلال يسقط منطق حصرية السلاح، خصوصا بظل عدم قدرة الدولة على القيام بواجب الدفاع وبواجب التحرير.
0: ولكن اليوم من قال انه الجيش اللبناني غير قادر على القيام بهذه المهمه؟
1: ليش نحن ليش نجيب سيره الجيش؟ الجيش معروف كل شيء فيه من سنه 1949 لليوم. وانا مؤمن ضمنا انه لا قائد الجيش ولا رئيس الجمهوريه مستعد ان يتحمل مسؤوليه ويقود معارك داخليه في لبنان من شارع لشارع مع اي طرف. انا مؤمن بهذا الكلام وعم بحكيه بقناعة. برجع بأكد لي رئيس الجمهورية وقائد الجيش لا يمكن أن يقدموا على أعمال تخفيها معارك مع طرف آخر بالشوارع اللبنانية، مش وارد. لذلك أم نقول أنه اذهبوا باتجاه الخلفيات التوضيح الحقيقة الموضوع، وإلا تخوين بعضنا البعض لوين بده يودي؟ لوين؟ إلى أين؟
0: يعني اليوم تحدثت عن المنطق بالقوة، وكان في حديث أيضا للرئيس دونالد ترامب عن إمكانية دخول سوريا مجددا إلى لبنان، نفاها الرئيس الشرع، ولكن هذا السيناريو برأيك قابل لأن يكون بالمرحلة المقبلة تدخل سوري في لبنان؟
1: لا غير قابل، لا لا الشرع بفوت، ولا بعتقد عنده دخلك. إذا بده يفوت الشارع على لبنان، شو دور الجيش اللبناني؟ قوة حليفة داخلي على لبنان؟
0: كمان شو موقف تركيا بطبيعة الحال؟
1: طب ما هو الأتراك أخذوا موقف علني. لا يا عمي، عم نلعب بلبنان نحن. نحن عم نلعب بلبنان.
0: إنه رغم نفي الشرع، الرئيس الشرع لذلك عاد وكرر الرئيس ترامب الأمر، ولو إنه بعض التوضيحات صدرت.
1: أنا رأيي أبي هدد،
0: فهمت خطأ،
1: أبي هدد كل المساس، أبي هدد كل الأطراف، أبي هدد نتنياهو بالأطراق، وأبي هدد البيئة اللبنانية المعنية بضرورة الرضوخ لأي قرار بيطلع واتفاق بيطلع. بعدها بده يترك سوريا ويجي على لبنان، مين بده يحمي الداخل السوري؟
0: يعني هذا السيناريو برأيك غير بعيد جدا؟
1: أنا مش مقتنع فيه. بعدين تركيا جو آخر، الجو تركيا، نحن بنعرف شو دور تركيا بسوريا. تركيا طالب بقواعد عسكرية بالقلمون وبجنوب، وإسرائيل واقفة بلطيف ضد بصورة جذرية. ومبارح أحمد داود أغلو بمجلس النواب الأمي حكي كلام متقدم عن ضرورة وجود حلف رباعي، تركيا لبنان سوريا إيران ضد إسرائيل وضد كذا. هذا موضوع آخر. نحن يا حبيبتي، نحن لبنانيان، أنا الأوان لهذا الفارس أن يترجل. نحن معش فينا يعني نتمنى، لحتى ما نستعمل تعبير أخرى، أنه نحن ما نخلص من الوضع العام الشئ، ونحن طريق الخلاص الوحيد هو بوقف شامل لإطلاق النار، انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، وحص السلاح في الدولة اللبنانية. هذا طريقتنا الوحيد. هذه لا تتم. أحد مقوناتها الرئيسية هي الحوار اللبناني المستمر بعدد الدقائق والثواني. بس يتوقف الحوار رحتي إلى المحظور. لذلك أنا أدعو وآمل وأرجو لطفا الذهاب باتجاه توضيح المواقف، بحث النقاش العميق،
0: بانتظار موقف الرئيس نبيه بري لتتوضح الأمور أكثر. يعني اليوم الرئيس نبيه بري كان في صلب هذه المحادثات، كان في لقاءات بينه وبين السفير الأمريكي أيضا قبل الجولة الأخيرة من المفاوضات. يعني الأمور كلها كانت على تواصل مع الرئيس نبيه بري.
1: بس أبدأ تحفظه على المناطق التجريبية. نعم. هذا تبي، ما عندي معلومات دقيقة، عم بحكي أنا ما سمعته.
0: كيف في تحفظ؟ نعم، في رئيسنا بهبري على المناطق التجريبية.
1: صحيح. شو المناطق التجريبية؟ ليك شو، يمكن نحن نفهمها غلط، المقاومة تفهمها غلط، أنت تفهميها غير شكل. لذلك الحوار ضروري، أنه أنت فوتي على هالمنطقة، بلش يشيل السلاح، عندنا معلومات هاون هاون هاون بزوطر بتلت كذا بكذا بكذا. طب اقمعي، فككي بنية حزب الله، اضربي، ما ضربتي فشلت التجربة، بطلنا. شو هاي وظيفة؟ هاي بطلت منطقتها. هل هذا هو مفهوم التمنطق؟ إذا هي المفهوم لا، مش مستحب. إذا في مفهوم آخر اللي هي وقولوا للشعب اللبناني، لأنه لازم يعرف، لازم تتوضح الصورة. وهذا مين موضح؟ يمكن أنا ما فيش لقيت إليدي، لأنه أنا مواطن ما بقاتل ولا عندي سلاح ولا عندي كذا، بس في قوة معنية مفروض تتوضح الصورة تفصيليا.
0: يعني
1: السيد المسيح بيقول كل ظاهر فهو نور، والنور يحمي ويضيء ويدلك على الطريق.
0: دولة الرئيس، بترجع لسؤالي لإلك، اليوم الحكومة محصنة بعيدة عن أي خلل قد يحصل؟ يعني اليوم المرحلة اللي جاي ستبقى هذه الحكومة في المشهد المقبل؟
1: ما فيش داعي هلأ الحكومة، مين بيحكي بحكومة هلأ؟ حكومة
0: حزب الله كان عم يحكي بإسقاط الحكومة.
1: من هو؟
0: حزب الله كان عم يحكي بإسقاط هذه الحكومة وليست للمرحلة المقبلة.
1: مش كل من قال كلمة وشعار تنفذ،
0: الحكومة باقية. يعني
1: في أوقات شعارات تبقى مواقف تكتيكية، في مواقف كذا. نعم. هيدي نوع من ردات الفعل والفعل، شو أنا شو بدي فيها؟ هلأ ما في أجواء ولا معطيات لتشكيل لتغيرات حكومية. المهم تتغير الحكومة، المهم تتغير موازين القوى التي أدت.
0: لكن اليوم في أكثر من عامل قد يفجر الوضع على الأرض. يعني عندك الرسوم البيئية اللي صدرت بالجريدة الرسمية، يبدو أن الحكومة بدها ترجع تحكي فيها لأنه شكلت.
1: شنو الرسوم؟
0: الرسوم البيئية.
1: لا ما إذا ما فيش ضغط.
0: يعني الاتحاد العمالي العام هدد بالعودة إلى الشارع، وفي اتصالات واجتماعات.
1: هاو ما بيتموا كلهم إذا ما فيش توليعة من برا. هي الست سن قال عملت ثورة، قال تتذكر بعد كل بعدين صار ما عمل الثورة، ما عمل الثورة. وين الست سن؟ لأنه حسب الإرادة الخارجية بلد.
0: يعني تحريك الشارع بيد الخارج،
1: بلد ممسوك غير متماسك، بلد يحمل في طياته بذور تدمير نفسه بنفسه، بلد كل أدبياته أدبيات خاطئة. لذلك لنا مصلحة بإسقاط وصرف النظر عن أي خطاب استفزازي، عن أي خطاب يؤدي إلى تعميق الشرخ بين فئات اللبنانية.
0: وحتى الساعة الداخل محصن؟
1: رأيي الشخصي لا.
0: في مخاوف اليوم من أي هزات
1: أمنية؟ كل الكلام اللي حكيته قبل هو تحليل رؤية قد تصحها، بس بهالنقطة بقلك أنا لا، محصن تحصين ذاتي نتيجة الفهم والعقل. لا طبعا لا، يا عقل الله يساعد.
0: دولة الرئيس، بدي يكون بقراءة معك للمفاوضات الإيرانية الأمريكية الحاصلة اليوم، في جولات وفي محطات إسلامباد.
1: 29.
0: نعم، في 29 و30 أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أنه راح يكون في جولة جديدة لمحادثات فنية بين البلدين. إذا اليوم كمان هذه الأمور قابلة أنه توصل لمكان ما، خصوصا وأنه نحن أيضا خلال الليل شفنا في ضربات أمريكية على إيران كرد على هجوم حصل بالمضيق. يعني اليوم كل هذه الأمور شو بتقرأ فيها بمصير المحادثات الأمريكية الإيرانية؟
1: لألك شغلي، في محاولات جدية لضرب الاتفاق. أنا رأيي الاتفاق أقوى من أن يضرب، لأن السوق العالمي والاقتصاد العالمي مرتبط بهذا الاستقرار، ولأن النوايا الأمريكية التي دفعت إلى الحرب غير النوايا الإسرائيلية. أنت تابع المناقشات اللي بتصير بمجلس الشيوخ ومجلس النواب، تعرف الـ

0: الأمريكا غير شكل. لا لك شغلي، خليني أحكي لك وجهة نظري بها القصة. نتنياهو صار من 20 سنة، وهيدي هيلاري كلينتون حكيتها مبارح من كم يوم، صاروا 20 سنة عم يحاول يقنع الإدارة الأمريكية، كل الرؤساء اللي تعاقبوا وزراء الخارجية المؤسسات، إلى جر إيران أمريكا لضرب إيران وحرب مع إيران. توفق مع الرئيس ترامب. نية الرئيس ترامب كانت إسقاط النظام، الاتيان برئيس يعيد إنتاج الدولة ويرجع يتعاطى مع إيران كدولة حليفة ويبني العلاقات الاستراتيجية ويكون حقق مكسب استراتيجي قبل ما يروح الصين وقبل ما يعملوا الاتفاق اللي انعمل، بيتفقوا انه هايدي دولة بطلت جزء من المعسكر الذي خلق بغرب آسيا وبشرق آسيا. نية نتنياهو كانت غير نية. نية نتنياهو مصبول أبي يستعمل أمريكا لإسقاط النظام، بس هو الموجود على الأرض بمخابراته بتسلله، لك عمل اختيالات كانت تصير جوة إيران بالتظاهر اللي صار بالجماعات مجاهدي خلق بي بي بي بي. شو غايته؟ غايته إنه بس يسقط تنضرب الطبقة السياسية الحاكمة بكل مقوماتها، من حرس ثوري لا إمام لا دولة، شو بيصير؟ يسقط النظام، تتشلع إيران، تتقسم في تناقضات جواتها ما لا يحصى عديده، من الأذريين للبلوشستان للعربستان لكردستان لا ما بعرف شو، ميت بالجنسي، حدود مفتوحة. بس تتقسم إيران تتشلع، بتنزل على العراق، بتنزل على تركيا، بتجي على سوريا، بتجي على لبنان، تتحقق حلم إسرائيل الكبرى، بيروح ليبلش يمارس الدور الكبير الاستراتيجي، وهذا صرح فيه هو شخصيا بخارطة بالأمم المتحدة. أغرح أكثر من الآن أنه نحن بس ننتهي سنضرب الحلف السني المسمع إقامته بين تركيا ومصر والسعودية وإيران وعفوا باكستان، كبرت الخدشة بالرأس وعنده
1: رفع وقت الخريطة، رفع على أعلى منبر
0: وبده حصة لمال اليهود، قال الذين يعود لهم، الذي يعود لهم من أيام المدينة المنورة والرسول وخيبر ومكة المكرمة وما بعرف وين، يعني تبوك. هذا الموضوع بس ما زبط. الأمريكان دولة كبيرة، هاي دولة إمبراطورية لم تعرف التاريخ مثله، بتستوعب.
1: ولكن أيضا الرئيس ترامب لم يعرف التاريخ مثله كمان أيضا بالمواقف اللي عم تصدر.
0: هذا طبعا، وهذا هو، هذا الموجود، هذا الرئيس ترامب يستوعب أمريكا بتقدر تشتر، بتستوعب الربح والخسارة كأنه ما صار شيء، بتستوعبها، راحت على اتفاق مع إيران. نتنياهو حكمه هلع كبير، مش نتنياهو، الاستابليشمنت الصهيوني، لاي، لانه حجم الخدمات اللي بتقدر تقدمها ايران لامريكا من الصين حتى طنجة اكبر بكثير من حجم الخدمات اللي بتقدمها اسرائيل لامريكا، وبدون اعباء، تقريبا بدون اعباء. وبالتالي تخاف اسرائيل ان تتدنى وظيفتها الاستراتيجية بنظر الأمريكان، فبتبطل استثناء في العلاقة ولاية من الولايات، بتضل إسرائيل محمية بحدود 67 ومحمية ودولة عادية وليست استثناء في المنطقة. وساعتها بتقدر تروحي على اتفاقات بناء دولة فلسطينية واتفاقات لحل مشكلة السلام بالمنطقة. هيدي قصة نتنياهو. نتنياهو لا يزال حتى الآن عمل ردة فعل أول يومين ثلاثة جمعة، قالوا له ستوب، شو عم تعمل؟ بالآخر أنت الخسران، لأنه انتقل الصراع للرأي العام الأمريكي. الرأي العام الأمريكي قايم قيمته بهالموضوع، وصار في وجهتين نظر عميقتين، أنه إسرائيل عبء، بلا إسرائيل بلا عبء، أنه مصالح أمريكا غير مصالح إسرائيل، أنه لا يجوز لإسرائيل أمن القومي الإسرائيلي أن يكون أعلى وأولوية على الأمن القومي الأمريكي.
1: الهدف الأساسي أمريكا كانت تريد إسرائيل كانت تريد إسقاط النظام في إيران، أمريكا لم تقل ذلك منذ البداية.
0: لا لا، وحتى افترضي ما تسقط النظام بس لمصلحة مجيء شخصية إلى هو،

0: بعمل بفنزويلا يعني نفس الطريقة. لذلك هذا هو القصة الصراع. فهون وين ساحة الصراع اللي بقيت اللي بيقدر مباشرة يقدر مع إيران؟ ما بيقدر يلعب لوحده بدون أمريكا. في لبنان
1: اليوم يعني البعض قرأ أنه الانتكاسات الإسرائيلية باتفاق إيران ستتحقق لمكاسب إسرائيلية في اتفاق واشنطن بالنسبة للبنان.
0: هذا في نوايا عند البعض، هيك في نوايا ما بعرف قداش اعتقد. المهم انا بيهمني ما يجي شيء على حساب استقرار البلد، وما يجي شيء لحساب الفتنة الداخلية. بيهمني وحدة البلد، بيهمني استقرار البلد، بيهمني استيعاب اللبنانيين لبعضهم، بيهمني سقوط الخطاب الاستفزازي، بيهمني ما حدا يتوهم انه قادر يعمل زعيم على انقاط فتنة بالبلد. ما حدا، برجع بكرر، ما حدا يتوهم انه قادر يعمل زعامة سياسية جديدة وتستمر وتستقر بدون استقرار بالبلد. لذلك هذا الموضوع هو الاساس. من هون بتجي اهمية الحوار، اهمية التماس. ما فيك تخاطبي من وراء المتاريس بعضنا لبعض ونتهم بعضنا البعض بشيء هذا تابع لها وهذا تابع لها.
1: إلى أين ستصل المحادثات الإيرانية الأمريكية؟
0: أنا برأيي
1: ستكون شبيهة لما تم التوصل إليه في وقت سابق على عهد أوباما.
0: عهد أوباما بقصة النووي؟ لا، بقصة النووي رح تنحل. أنا ماني مؤمن بعد أنه في خلاف عن النووي. أنا شخصيا
1: خلاف على شو؟
0: يمكن يكون أنا غلطان.
1: الملف النووي أساسي وتخصيب اليورانيوم.
0: هذا اللي شفتيه اليوم له عنوان لبنان.
1: نعم،
0: هو الأساس، هو الأساس.
1: إذا كان هو الأساس يعني بعد اتفاق الإطار قد تأخذ الأمور.
0: اتفاق أي إطار؟
1: إذا اللي تم التوقيع عليه.
0: إذا وافقوا على هاي، ما بدك يوافقوا على هاي، ما بدك. ما نعمل اتفاقية 17 أيار مجلس النواب بأم وأبي صوت على، طبعا باستثناء بعض الشخصيات، أم وأبي مش صوت تعرفي. بس أنا أبديش إسقاطه يكلف اللبنانيين دموع ودموع جديدة. اذهبوا إلى الحوار، أنصح، أرجو، أتمنى، أتلطف.
1: والمشهد ككل، إلى متى ستصل لبنان والمنطقة معه إلى مرحلة يمكن الحديث عنها عن بداية استقرار؟ الأمور مطولة بعد دولة الرئيس؟
0: ايه بعد بالدوات.
1: لن تحسم قبل الانتخابات إذا كانت الأمور شد الحبال اللي عم بتصير بالنسبة للأمريكي أو الإسرائيلي. نحن جايين على تشرين،
0: كلمة حسم كلمة كبيرة،
1: بداية مسار الحسم وليس الحسم النهائي.
0: بلا، بده يصير في تطورات مهمة هلا بهالمرحلة،
1: لأنه في 60 يوم كمان أيضا بالنسبة لإيران
0: بده يصير في تطورات مهمة
1: مقلقة. طابع أمني؟
0: طبعا بده يكون له طابع أمني وعسكري. لحد هلا مؤشرات هاي، لذلك أقول لك أنا خلينا نروح، لأنه لا تستطيع حتى إيران أن تبقى بمعزل عن أي تحرك إسرائيلي عسكري بلبنان. لن تستطيع.
1: سبق وأعلنت أنه هي ستتحرك
0: إلا إذا كانت متفقة مع الأمريكيين على اتفاقية الإطار هذه.
1: يعني هذا ما سبق وقلته، معقول الانتكاسات باتفاق المحادثات.
0: اسمعي يا بلي، شيء ما بعرفه. نعم. أم بحكي شيء من باب وضع الاحتمالات والتحليل والاستطراد. متفقة على مع الأمريكيين على اتفاقية الإطار هذه باعتبار أنه المفاوضات كانت أبتروح نسخة منها لا يحكوا الأمريكان والإيرانيين عن طريق الباكستانية أو مباشرة، ما بعرف. وهيدي برجع بيتولوا الإيرانية أمر تسويقها بطريقة أو بأخرى، وبينلعب بتفاصيل الاتفاق وترجمة اتفاق الإطار إلى واقع عملي. يمكن أن يكون هذا، يمكن، ما بعرف، ما عندي معلومات أجزم.
1: لكن المشهد ككل ينذر بأنه غير مستقر وقد يحصل خطأ.
0: الحوار هو الضمان بصرف النظر من يجري.
1: إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث. كنت ضيف البرنامج دولة الرئيس إلي الفرزلي، نائب السابق لرئيس مجلس النواب، أهلا وسهلا فيك. شكرا للمخرج توني صبيح، والشكر الأكبر لكم مستمعينا الكرام. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل.

0: أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 25/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,281,000 ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,300,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,900,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: العاشرة وربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار عقب الاتفاق بين لبنان وإسرائيل أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها وأضافت الجيش سيجري قريبا عملية تبديل بين الألوية المنتشرة وفي قطاع غزة وجنوب لبنان أفرج الجيش الإسرائيلي عن الأشخاص الستة الذين كانت احتجزتهم في الذين كان احتجزهم في أطراف بلدة عين العرب بعدما أمضوا ساعات عدة قيد الاحتجاز إثر توقيفهم أثناء عملهم في أراضٍ زراعية بالمنطقة أمس. ذكرت صحيفة معارف الإسرائيلية أنه ليس مستبعداً الإعلان قريباً عن إنشاء خط هاتف مباشر بين مقر هيئة الأركان الإسرائيلية أو القيادة الشمالية وبين قيادة الجيش اللبناني في الجنوب وبحسب الصحيفة فإن محادثات جرت خلال الأشهر الماضية بين ضباط إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن ضمن المفاوضات الرسمية بين الجانبين وأفضت إلى بلورة آلية تنسيق قد تتحول إلى خط ساخن عسكري وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال سارت التفاهمات كما هو مخطط سيبدأ الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق في جنوب لبنان وتسليمها للجيش اللبناني بالتزامن مع إخلاء حزب الله لمواقعه جنوب الليطاني وفق الخرائط التي قدمتها إسرائيل ولفتت معارف إلى أن التجربة تبقى هشة إذ تشكك إسرائيل بإمكان اختباء عناصر من حزب الله بين النازحين العائدين فيما يزيد الموقف الإيراني تعقيدا بعد مطالبة طهران عبر الوسطاء في سويسرا بآلية لمراقبة تنفيذ التفاهمات تزامنا مع توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة عازمة على تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من ترسيخ سيادة الدولة بفعالية أكبر مؤكدة تقديم مساعدات إنسانية فورية للبنان بقيمة $100 مليون بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان بتيسير من الولايات المتحدة مما يتيح لإسرائيل التحقق من إزالة التهديد على حدودها الشمالية والعودة إلى حدودها فور زواله وأكدت واشنطن أنها ستواصل العمل مع شركائها لتنفيذ الاتفاق الإطاري وتحقيق مستقبل أكثر آمنا أو أكثر أمنا لكل من لبنان وإسرائيل والمنطقة أكد النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي أن واشنطن هي طرف أساس في المسار التفاوضي مع إيران، والمسارات كلها تتكامل من حيث الدفع لوقف النار وتحقيق اتفاقية ما تنهي مسار الصراع برمته. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أشار الفرزلي إلى أنه كقراءة أولية للاتفاق الوضع غير مريح وروحيته العامة غير مريحة للداخل اللبناني، بحيث لا يتناسب لا مع اتفاق الطائف ولا القرار 1701. وشدد الفرزلي على أنه لابد من حوار بين الدولة اللبنانية وحزب الله، مشيرا إلى أن الخطاب الاستفزازي المعتمد من بعض القوى السياسية اللبنانية لا يخدم إلا مصلحة أعداء لبنان. وعن الدخول السوري إلى لبنان، اعتبر الفرزلي أنه سيناريو غير واقعي، موضحا أن كلام رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عن ضرورة وجود حلف رباعي بين لبنان وسوريا وتركيا وإيران للوقوف بوجه إسرائيل قد يكون دليل على ذلك. يعقد الاتحاد العمالي العام لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي الاثنين المقبل، مطالبا بإعادة النظر في الرسوم البيئية، وذلك قبل الجلسة الطارئة للاتحاد التي دعا إليها رئيس الاتحاد بشار الأسمر الخميس المقبل لدرس خطوة التصعيد والإضراب. تقوم إحدى الشركات المتعهدة باستكمال أعمال التخطيط على طريق المطار القديم من مطعم الساحة باتجاه المطار ومن مفرق أغادير باتجاه جسر عماد مغنية على المسلكين الغربي والشرقي، وذلك اعتبارا من 9 صباحا وحتى 2 من بعد الظهر بتاريخي 27 و 28 6 2026.
8: النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أكد وزير الخارجية الباكستاني في خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني التزام بلاده بلعب دورها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. أورد إعلام روسي أن عمدة موسكو أعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين نحو العاصمة. والخبر الأخير من الولايات المتحدة، حيث عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نموذجا أوليا لجواز سفر أمريكي محدود الإصدار لمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
2: الكاتب والباحث السياسي الدكتور حارس سليمان تحت الضوء. إلى متى يبقى لبنان صندوق بريد لتبادل الرسائل الإقليمية؟ هل نعيش في ظل دولة المحاسيب أم الدولة العميقة؟ من يتحمل مسؤولية تعويض المتضررين من الحرب؟ من سيمول إعادة الأعمار؟ وكيف ستجري؟ وما مدى واقعية الرهان على المناطق التجريبية؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ميري العالم حبشي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: صوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. حييكم بصبحية جديدة اليوم السبت 27 حزيران 2026 ومنترافق سوا من هلأ للساعة 12 و10.

0: مش كوليت بونجور ندى يا توني بيرفقني بي صبحية ندى المخرج توني صباح حييكن وين ما كنتوا عم تسمعونا اذا بلشتوا بالجزدورة وكنتوا على الطريق او مرتاحين بالبيت ببداية هالويك اند وعم تشربوا فنجان قهوة او رايحين على اشغالكن لانه في كتير ناس ما بتفرس يوم السبت او رايحين على السوبر ماركت
1: لا بدنا نروح
0: عسيرة السوبر ماركت. معقولة الدولة كيف دغري أخذت قرار تفرض رسوم يعني بين 1-3% على كتير قصص بتستوردها الدولة يعني تهريبة. ومثل العادة ما منلحق نحكي ونشم ريحة قرار في رفع أو زيادة بالرسوم ودغري بتطلع الأسعار بالوقت يلي كنا ناطرين إنه تنزل هالأسعار إنه سعر النفط عم ينزل. فما بتزبط بلبنان دايما طالعين طلوع بالرسوم وبالأسعار
1: لا بدنا

0: جاية على بالي
1: بدنا نروق كتير بهالبلد، يعني تطورات متسارعة، وبهالوقت اللبنانيين بعدهم كانوا عم يترقبوا شو بده يصير بمفاوضات واشنطن. بواشنطن تم التوقيع امبارح على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هالاتفاق، اتفاق الإطار، تم التوقيع عليه بوزارة الخارجية الأمريكية، ويعتبر هالاتفاق تطور تاريخي. وزير الخارجية الأمريكاني قال إنه بمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وآمن. طبعا أبرز شيء بنص عليه الاتفاق هو تنفيذ منطقتين تجريبيتين، وبهالمنطقتين مفروض يصير انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله. ووفق هالإطار أو وفق اتفاق الإطار رح يكون لدى إسرائيل حرية الرد على أي تهديد يوجه لإسرائيل، كما بنص على بقاء إسرائيل بمنطقة الخط الأصفر إلى حين نزع سلاح حزب الله وتمكن الدولة اللبنانية من تولي المسؤولية الأمنية كاملة. طبعا ترحيب كان بهالاتفاق من الدولة، من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، من رئيس الحكومة الرئيس نواف سلام، ولكن حزب الله بأول تعليق للحزب كان على لسان النائب حسن فضل الله يلي قال لا يمكن للسلطات إنفاذ اتفاق واشنطن إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية بدعم أمريكي، بينما قال النائب إيهاب حميدي سيبقى الاتفاق حبرا على ورق. طبعا بمجرد التوقيع على الاتفاق صار في توتر وتحرك احتجاجي على طريق المطار، وانتشر الجيش وأعاد الأمن والهدوء على الطريق.

شوفي بصبحيتنا لليوم يلي مثل ما قلنا منترافق فيها من هلأ للساعة 12:10 شو قصة عرس حمانة؟ هالعرس الحلو يلي صار ترند على السوشيال ميديا وشو قصة العروس ماريان جيم؟ رح يكونوا معنا العرسين ماريان جيم ونجيب رزق بعد شوي باتصال على الإذاعة. التغت الشهادة شهادة البكالوريا بعد توتر وإرباك، ولكن السؤال هل المشكلة بالامتحان أو بطريقة التعليم؟ وشو دور الذكاء الاصطناعي بتغيير مفهوم الشهادة؟ رح نحكي عن هالموضوع مع جونا تبعه.

تحية موسيقية لزكي نصيف بأمسية صوت الوطن مع الأخت مرانا سعد. وبكازينو لبنان أمسية مع المايسترو بسام شليطة، هدف نشاط خيري للتبرع للابورا، ورح نحكي عن هالأمسية وتفاصيلها مع المايسترو شليطة. مسرحية ببرشلونة بعرض وحيد، أي متى ووين التفاصيل؟ مع الكاتب والمخرج لوسيان أبو رجيلي. خليكن معنا تنتابع كل هالتفاصيل.

0: وطبعا فينا ناخد اتصالاتكم بها الحلقة ورسائل واتساب على 03-00-09-33. وباخد أول واتساب من رين أبي خليل يلي استفقت لك يا رين الأسبوع الماضي.
1: قولك صباح الخير وصباح النور يا ست الستات، اشتقت لك أنا
0: والله، وأنا اشتقت لك واستفقت لك.

0: يعني هالموسيقى يلي عم نسمعها هلا ترافقت مع عرس مهضوم كتير شفناه عم نشوفه بهاليومين كتير صار ترند على السوشيال ميديا. عرس كتير بسيط بس كتير مميز بحمينا كله حب وكله معينة. شفنا سيارة حمراء ديكابوتابل وفيها عروس وعريس ونسوان على الطريق عم بيرشوا الرز والورد على العرسين. بس القصة هون مش قصة بس عرس يلي كنا عم نشوف صوره إنما كان بيحكي عن قصة أمل قصة انتصار على المرض وعلى الخوف وعلى الاستسلام. شو قصة هالعرس وشو قصة هالعروس مع العرسين ماريان جيم ونجيب رزق؟ صباح الخير يا عرسين. مبروك مبروك من القلب. مبروك لك نجيب ومبروك لك يا أحلى عروس ماريا يلي لك عندي محبة ومعزة كتير كبيرة. ماريا ونجيب يعني بيوم عرسكم الناس حكيوا عن العرس بس ما كانوا عم يحكوا عن الفستان والزينة مع أنه كان كل شيء حلو. العروس كانت كتير حلوة والزينة كتير حلوة هالكرز الكرز يلي هيك من أجواء مهرجان حمينا بس كانوا عم يحكوا عن شيء كتير مهم وكتير حلو عن حب كبير بيجمعكم عن إرادة قوية بتجمعكم وهيك وعن استقبال حلو لأهل حمينا. شو كان شعوركم ماريا ونجيب لما استقبلوكم الناس على الطريق بهالمحبة الكبيرة وهل كنتوا متوقعين أنه عرسكم يصير ترند على السوشيال ميديا؟
1: أبدا ما كنا موقعين شيء ترند بس كنا موقعين حب العالم لأنه صراحة كنا عم نشعر فيه للحب بكل طريقنا. يعني أول ما قررنا نتجوز الله كان عم يبعث لنا ملايكة من كل الأماكن من رفقة من جيران من أصدقاء من قريبين والمحبة كانت مرافقتنا دايما يعني محوضتنا صراحة
0: وهيدا بيّن بعرسكم وهيك عطى هالروح الحلوة اللي زينت هالعرس وانعكست بكل تفاصيله الصغيرة. ماريا بدي أسألك هيك عن نظرتك لهالحياة والتفاصيل الصغيرة وقدي أنت يعني هيك هالروح اللي عم تعطيها هالإنرجي الحلوة اللي عم تعطيها رغم كل شيء ورغم المرض أنت اللي عم تعطي الأمل لكل إنسان محبط. شو بدك تقولي عن تحقيق الأحلام وعن الزواج وعن الإرادة؟
2: أنا هنا ما أقول يوم أحلى نهار وهيك نسوا أنه الحياة بنتكمل
1: حياة
0: بدها تكمل
1: كل يوم عم بتقول أنه كل يوم بتوعى بتقول أنه هيدا أحسن نهار
0: أكيد
1: دايما اليوم الجاي أحسن اللي راح.
0: بدي أقول شغلة عن ماريا للمستمعين يلي ما بيعرفوها. ماريا بالحرب بال2024 قدام حبة وعندها مطعم لميزون دو ماريا فتحت مطعمها لتطبخ وتوزع أكل على النازحين. يعني قدي في محبة بقلبها لماريا قدي في عطاء وقدي الناس بتبادلك العطاء والمحبة يا ماريا.
1: الحمد لله هيدا أقل شيء كان فينا نعمله.
0: نجيب شو بدك تقول لماريا من بعد ما صارت زوجتك وانتو تزوجتوا واخدتوا قرار فينا نقول قرار منو هين بهالظروف اللي عم بتعيشوها؟
1: ما في شيء هين اصلا يعني بالحياة غير اذا بتتكلي على الله وبتسلمي سفينتك يقود السفينة تبع حياتك.
0: قد ايه انتو متكلين على الله وقد ايه هيك حاضر الله بحياتكم؟
1: 100% من حياتنا نحن مسلمين لله 100% يعني ولا 1% نحن بنعمل شيء 100% مسلمين لله ونحن جنوده على الأرض. يعني هو شو بيقلنا نحن بنعمل
2: مأمنين أنه هو يمانا
0: وشفنا وردة سان تيريز بحياتكم هيدي الوردة يمكن صح. من هيك الناس رشت عليكم ورود كتير نهار عرسكم تتقلكم سان تيريز أنه هي مرفقتكم.
1: صح بدك ارجع لك القصة.
0: ايه اكيد بحب اسمعها والمستمعين يسمعوها تعطون امل وايمان.
1: ايه اوكي نحن من اول ما قررنا نتجوز رحنا عملنا تور على اوروبا ورحنا بزيارتنا على فرنسا رحنا عند عداد سان تيريز بليسيو فطلبنا منها لسان تيريز تترفقنا بحياتنا بمشوارنا وتضل معنا يعني. وسان تيريز عندها شغله انه بس تقبل او بس يعني تعطي البركه تبعها تبعث لك ورده يمكن مع شخص يمكن تطلع لك ورده هيك راندملي بطريقك. فنحن دائما كان عم بيكون في ورود بحياتنا وهيدا الشيء اللي اكدت لنا اياه سان تيريز اكثر انه هي موجوده بحياتنا وراح ترفقنا بمسيرتنا الزوجيه. هي كيف العالم كله تجمعوا وكبوا علينا ورود راندملي من العالم اول اوفر الطريق نحن طالعين حمينا من تحت العلمة حمينا.
0: يعني عن جد قديه في امل كبير رح يكون هيك وإيمان كبير بحياتكم وهيدا الشيء حكي عنه كمان شفت كتير أنا ريلز عم يحكوا عن الإيمان يلي جمعكم على لسان خوارنة ورهبان هيك ما بعرف إذا كلهم بتعرفون ولا هيك.
1: أكيد أكيد فرق أمين وبالشبيبة كلهم أصدقائنا.
0: كمان بدي أقول شغلة إنه ماريا كانت ترتل بالكنيسة وصوتها كتير حلو
1: صح.
0: انت كمان صوتك حلو بترتل.
1: انا موسيقي اكيد انا بغني وبكتب وبلحن يعني وبعمل
0: وغنيت لها لماريا
1: غنيت لها بلا ولا شيء لزياد الرحبان
0: وهلا رح نسمعها باخر المقابلة. بدي قبل ما اختم معكم نجيب وماريا قدي بتحسوا انه قصة حبكم رح تكون مصدر امل لكتير ناس احيانا هيك صعوبات بتوقف بوجهن ان كان صعوبات إنسانية اجتماعية اقتصادية شو بتقولوا لكل هيك اثنين بيشوفوا صعوبات بتوقف بوجههم؟
2: أنا معلم أنه المشن تبعنا
1: صح هيدي المشن تبعنا وإن شاء الله تكون قصتنا هيك بارقة أمل لكل حدا بده يتجوز منه قادر اقتصاديا أو منه قادر موارد سبلتي معينة او منه قادر لانه خيفان من الوضع او خيفان يفتح بيت هالظروف. رسالتنا هي والمشن تبعنا انه نخليهم يتكلوا على الله والله بيفتحها بوجه كل اثنين ناويين يجتمعوا باسم الحب.
0: ان شاء الله بيضل مرافقكم الله الايمان بيضل بحياتكم والحب هيك جمعكم. وبدي ارجع لكم مبروك. في شي بعد بتحبوا تقولوا قبل ما نختم معكم؟
1: إن
2: شاء
0: الله كل أيامك فرح.
2: أنا دايما
0: لا تخافي
2: دايما.
0: ماريا بدي أقلك منا كل الحب وهالإيمان القوي اللي بحياتك يضل مرافقك ويسهل لك أمورك. شكرا لكم. ماريا بدي أرجع أقول ماريا نجيم ونجيب رزق مبروك والله يهنيكم.

قد ايه في امل، قد ايه في حب، وقد ايه هيك بنتعلم الاراده القويه ويكون عندنا تحدي تنواجه هالحياه من بعد قصه ماريا ونجيب.

0: ثيابي
1: وجو سمعي الكرام بهيام الصعبة المأزومة حقيقة بعز علي احكي بأي شيء اسمه سياسي وبيشرفني اني شوية شعر اهديهم وبسرعة لوطني ولكل من يعشق لبنان متفتح جفني على حلم فتلفتي هذا المدى الأزرق من مشرق الدنيا لمغربها لي فيه أشرعة ولي زورق لكأنني ورؤايا تبعد بي سفر إلى بوابة المطلق فإذا رجعت ففي يدي أفق وإذا انتهيت ففي الرؤى أغرق. محمود أحمدي.
2: شكرا.

0: وننتقل لفويس مع أندري، وأكيد أندري رح ينقلنا من أجواء الفرح ويرجع يخدنا للسياسة. تنشوف شو عم بيقول.
1: بونجور ندى وصبحية ندى، وبونجور للمخرج توني صبايح. ولو يا توني بتحط بونجور كوليت، شو قلنا عليه كوليت؟ بونجور ندى، اليوم فينا ننبسط نفرح. أول مرة بيتم في أمضى بين لبنان وإسرائيل، ما في هيمنة من دولة ما يسمى بدول الممانعة على لبنان مثل سوريا وإلى آخره. أول مرة بتصير هالأمضى هيدا. ب17 أيار صار في أمضى، وصل مجلس نواب وفشل، أوكي، بس هلأ للمرة الأولى بيصير في أمضى رسمي وشرعي ممتاز. وهيدي بداية السلام، هاي طريقة بداية السلام. هلأ طريق بده يكون طويل معقد محفوف بالخواطر أكيد، بس هاي بداية السلام بلبنان بلش. فمبروك للبنان، مبروك للبنان، وشكرا لرئيس الجمهورية لفخامته للحكومة العتيدة. شكرا. بونجور نادا.
0: يا أندري خلينا ننطر ونشوف، بعد في كتير مواقف ما طلعت. يلا wait and see.

0: والسياسي وأجواء الاتفاق. منروح على جدل آخر. شفنا الجدل الكبير والتوتر والضغط يلي صار، وبنتيجة هالضغط ألغت وزيرة التربية ريما كرامي امتحانات البكالوريا. إذا بدنا نقارب الموضوع اليوم، نحن بعصر التكنولوجيا، بعصر الذكاء الاصطناعي يلي عم بعيد اختراع التعليم، عم بغير طريقة التقييم، طريقة التعلم، وكيف بنقارب الأمور منكتشف أنه صرنا بمحل من التطور بيفرض علينا نظرة جديدة، خصوصاً أنه نحن بلبنان كل سنة منعيش نفس القصة مع الامتحانات، يعني دايماً توتر، دايماً إرباك للأهل، إرباك للطلاب. فسؤال، هل المشكلة بالامتحان نفسه أو بطريقة التعليم، خصوصاً أنه نحن بهذا الزمن صرنا يمكن مفهوم الشهادة بتتغير، مفهوم الامتحان بيتغير، تقييم الطالب كمان بيتغير. كيف بغير الذكاء الاصطناعي مستقبل التعليم والشهادة؟ خلينا نحكي عن هالموضوع مع جونا تبع. صباح الخير جونا.
1: صباح النور.
0: أول شي اشتقنا لك، غيبة طويلة. تاني شي خلينا نحكي اليوم بعد هالجدل يلي عشناه بموضوع شهادة البكالوريا وإلغائها، كيف بتشوف أنت لازم نقارب هالموضوع مع دخول العالم بالذكاء الاصطناعي؟ يعني الذكاء الاصطناعي صار بالصفوف بالمدارس، قدي لازم تتغير النظرة للامتحان التقليدي لتقييم الطالب؟
1: فعلا هو جزء صغير، يمكن هو الامتحان من المعادلة كلها اللي هي بحاجة خلينا نقول لنفضة. نحن إذا نتطلع

0: عنصرنا بالحياة وشو صار قادر كل إنسان لحاله يقدر يعمل من خلال الذكاء الاصطناعي. كتير بحس أنا شخصيا بحس حالي بصغر لما بدي أقعد عولادي أقعد قلن فخر الدين المعني الأول شو عمل وولي عهد النمسا شو عمل وبأي بلد بيزرعوا بطاطا وشو بيسهر الصادرات اليابان.
1: يعني هون لازم نبلش بتغيير المناهج محمود
0: طبعا من جذورهم بدهم نفض. ليش ما بقى شيء اللي انا عم قاعد الولد 6-7 ساعات على كرسي حاطه على كرسي وعم بجبره يتعلم مواد اللي هو مش طايقها. البحر الطويل والبحر العريض حلوين للي بده هيدي المواد بس مش كل انسان لازم احشيه بكل هالمعلومات وارجع اعمل له تقييم اللي على اساسه بيقدر يكفي بالجامعه ويكفي حياته المهنيه او لا بناء على هول اللي هن ريليفنت منهم مرتبطين ابدا بقدرته على النجاح بالمستقبل بالحياه. وبتطلعي احصائيا معروفه صارت انه العالم اللي كتير شاطرين بالمدرسه بضلوا موصفين، العالم اللي ما كانوا شاطرين بالمدرسه بيطلعوا انتربرينورز رائدين اعمال وناجحين هلا لانه ما تعلموا يتدولبوا.
1: صح هلا
0: جولات حدا ما يكون شاطر.
1: ايه المنهج التربوي مثل ما حكيت وزيره التربيه ونحن يمكن انا بالتلفزيون حكيت معي بهالموضوع وهون بالاذاعه صار في منهج جديد ومفروض يبلش هلا بال 2026-27 تدريجيا لانه كمان بده مواكبه من خلال تاهيل الاساتذه تيكونوا قادرين يعطوا هالمنهج الجديد. ان شاء الله يكون على قدر الامال وعلى قدر التطلعات ويكون عم بيواكب هالتطور. وانا بدي اقول لك بعد شغلي، انا من الجماعه يلي كانوا ضد الغاء الشهاده لانه للاسف يمكن هيك اعتباطيه وعشوائيه وما كان يعني ما بعرف حسيت بمكان ما انه خلص ولد تعود انه ما بده يعمل فحص ومن هيك انا ما بدي اعمل شهادة. ولكن كيف فينا يعني نكون عم نحكي عن موضوع الشهادة عن موضوع تقييم الطالب من خلال ادخال الذكاء الاصطناعي تدريجيا من خلال تقييم مهاراته ويعني ندخل فكرة انه مستقبل الطالب مش مرتبط بامتحان بس وحيد قعدوا درسوا اخر السنة ونعمل هالضغط على الطلاب والاهلي ولكن من خلال مواكبته خلال طوال كل سنوات دراسته.
0: مزبوط مزبوط وانا معك 1000% قديش مهم انه مش يكون كل العالم تتعامل مثل بعضها وما يكون في عندهم المسؤولية انه انا مفروض كون عم بعمل مجهود حتى استاهل اني انجح واتقدم. لان التعليم على الكسل من هلأ منه شيء كمان كتير منيح بس بنفس الوقت صار في عنا ادوات بتساعدنا انه نعمل هذا التقييم ونعمل هذا الامتحان بدون ما نكون عم نروح بهالمخاطر كلها سوا خاصة بظروف مثل عم نمرق فيها هلأ. يعني صرنا بنعمل اكبر شهادات بالعالم ومنقدم على شغل ومنقدم أكبر مشاريع كلها أونلاين. صار فيه أخذ شهادات من أكبر شركات بالعالم
1: أونلاين.
0: كلها أونلاين بيحطوا كاميرتين وبيعملوا لي هذا الفحص كله سوا. طب نحن ليش ما بنتبنى شوية تكنولوجيا بهالحالة لما فينا نحفظ سلامة الكلينيكية؟ ما في شيء بيمنعنا أبدا إلا القرار فعليا بهالموضوع لأنه هلأ بيجينا فكرة الإنترنت وما الإنترنت صح في عوائق ما في شك بس اللي إذا بدنا نتقصده أنه تنعمل فيها تفرض بسعر كتير رخيص على هول اللي ناخد انترنت 4G مثلا من شركة التليفون وبعطينا العالم قدر أنه عنده على 5 جيجا مثلا بيقدر يعمل فيهم الفحوصات نقدر إذا بدنا نعملها فينا نعملها وبيقعد ببيته بيخلص الفحص الولد بدل محمي وبنفس الوقت أوفر على الدولة فعليا.
1: يعني بس المهم تكون كل البنى التحتية متوفرة طريقة متابعة التلميذ تكون كمان سليمة ويكون عن جد التلميذ مواظب كان على الأونلاين لأنه للأسف يعني التعليم الأونلاين بلبنان كمان بعده في ثغرات كبيرة.
0: لكن التعليم بحد ذاته ما بده كتير هو الفحص. أنا عم بحكي عن الامتحان بس التعليم هو كتاب تعليم معنى الكتاب ما بدها يعني بالمدارس ما في عنا هالشي اللي هالقد كتير معقد يعمل بروجي يعمل شيء كتير في ابتكار. عم يتعلم مواد مكتوبة بكتاب فعليا التلميذ لحاله في يدرسه إذا شاء وخاصة هلأ بوجود الذكاء الاصطناعي. أنا إذا بفوت على تشات GPT أو على جيميناي أو على كلود كلهم صار فيهم مواد اللي هي learn تعليم. أنا إذا بضوي هيدا المواد وبفتح كول بحكي أنا وياه بيعلمني أحسن من حيلا أستاذ بحيلا مادة. ليش؟ لأنه بيعرف كل المواد وبيعرف كل الكتب عن هالموضوع، بيعرف كل الأطروحات وبيعرف كل شيء مقالات وكل شيء مضبوط ومهم معمول عن هالموضوع، هو بيعرفهم، هو بيعرف أكثر من حيلا خبير بالموضوع، وبيجي بيصير يعلمني إياهم بالطريقة اللي أنا بتعلم فيها، بيقسمهم، بيعطيني الموضوع بالأول جزء بالمقدمة، بيتأكد إني فهمت، بيرجع بيتابع معي. مش عم أقول هو بديل للإنسان اللي عم بيعلم، بس هو وسيلة فيها توصلني لغاية بظروف مثل اللي احنا فيها هلأ. فما في شيء بيمنع أنه فعليا نكون نحن عم نسمح للأولاد أنه يطوروا حالهم، نساعدهم، نعطيهم المجال ونعطيهم الدافع إذا بدك، وبنفس الوقت لما بدنا نمتحنهم ما ضروري يكون الزلمة رايح تحت القصف يروح يعمل فحص يشوف ولي عهد النمسا شو وضعه. يعني في عنا كتير أشياء اللي عن جد عم نشدد عليها أكثر من اللزوم ونحط العالم تحت ستريس فيها، يلي فينا كتير نغير شوي صغير، نفكر بانفتاح، نفكر بالهدف، شو الهدف اللي بدي إياه أنا؟ بدي هالإنسان يكون جدي بالحياة، بدي يكون هدفه يكون ناجح، بعلمه مثل ما قلتي إكزاكتلي ضمن مساره التعليمي يكون عم بطور ذاته، يكون عم يستفيد من الأدوات اللي صارت متاحة لقاله يطور ذاته، وقت الامتحان ما بحطه تحت خطر.
1: طيب إذا بدنا نختصر بهذا النظام التعليمي اللي لازم يواكب العصر، يعني شو هي أبرز الخطوات يلي لازم تعتمدها وزارة التربية لحتى نكون عم نستفيد من الذكاء الاصطناعي مش بس بالتعليم ولكن أيضا بتقييم الطلاب وتحسين جودة التعلم؟
0: يعني صراحة ببلش من الآخر للأول، أنا بهيك حالي ببلش ريفرس انجينيرينج، بتطلع الغاية اللي أنا بدي إياها هي شو. نحن هلأ وصلنا بظروف يلي الإنسان ما بقى يقيم على نجاحه بالحياة بناء على قديش دارس وشو دارس، قد ما هي يقيم على قدرته الإنتاجية، قديش هو قادر يتفاعل ضمن ظروف الحياة والشغل بالحياة ويكون ناجح ويمشي الأمور فيها. واللي ما في شك فيه هلأ أنه صار القدرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بطريقة صح خلال يوم العملي، يوم المهني كل يوم، هو صار جزء كتير مهم. بلس القدرة على التفكير بنمط مش اللي نحن كنا نعلمه قبل الأولاد، نعلمه تفكير النظامي 1 2 3 4 قول هيك عمول هيك، إذا سألتك هيك بتقول هيك. نحن هلأ بوضع بدنا critical thinking، بدنا logic، بدنا عالم تفكر بطريقة بتتحدى المنطق، تفكر برات البوكس، ما يكونوا مربوطين باللي نحن حفظناهم إياه. هول اللي هني رح يكونوا ناجحين بالمستقبل لأنه هيك صارت الحياة. طيب أنا ببلش من هول، برجع بتطلع بقول هول توصلهم لهون، أنا شو بدي يكون عم مكنهم، شو بدي أعطيهم للأولاد؟ بدي أعطيهم دروس بالذكاء الاصطناعي أول شيء، حتى مش بس لأنه هو مهم، لأنه كمان خطر. يعني بدي وعيهم كيف بيستفيدوا منه، وبدي حذرهم من مخاطره من هني وصغار، لأنه شفنا شو عم بيصير أساس من وراء الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي مثل حال التكنولوجيا. فهون بكون عم ساعدهم أول شيء وعم وجههم. ثاني شيء بعلمهم، إذا أعطيت الولد بروجي وقلت له معك هالقد مبلغ أسس فيه بزنس، عمول شيء انت هلأ بزنس لهذا المطلب.
1: طفيت التليفون.
0: هيدا قلت له عمول شيء بزنس لهذا المبلغ وانت شف لي وبعطيك علامتك حسب قديش طلعت مصاري. اوكي، اذا اجى هيدا الولد وصار بده يعمل هالبزنس، بده يفكر، بده يقول انا شو فيي استثمر، شو فيي اعمل هون، بيحسب حساب، لا ما بدي اصرف هون، بدي اخلي معي المبلغ يضيرني اكثر. صار يفكر بطريقه فعاله. هذه
1: احسن طريقه يا جونا.
0: تعلم مات وتعلم كيف بيضبط مصاريف، اداره المصاريف، وتعلم كيف يفكر بزنس وانتاجيه وارباح، يلي هن هول لازم يتعلمهم بالحياه. صح. انا بنتي عمرها 13 سنه فتحت بزنس اونلاين
1: وعم بتطلع مصاري.
0: صار من جمعه بلش، صار طلع $100 منه المبلغ الضخم، بس قادر يطلع بعد ما بلش.
1: برافو. يلا لازم بالحلقات الجاية جونا نبلش كل جمعة نعلم بزنس جديد نطلع منه مصاري من طريق استخدام الذكاء الاصطناعي.
0: فعلا فعلا، لأنه صار كتير هين ما بتتخيلي، عن جد ما بتتخيلي. أنا كتير في لحظات بقول يا ريت عندي 10 استنسخ حالي 10 مرات وكل واحد خليه يعمل واحد من هالبروجيات اللي جاهزة براسي لأنه عارف إنها بتنجح.
1: طب يلا علمنا هالبروجيات ونشتغلهم سوا.
0: يلا يلا كلنا عحسابك ولا.
1: جونا أنا بدي أشكرك وبدي أقول لك يعطيك ألف عافية ومنلتقى الأسبوع الجاي إن الله رأيك.
0: بإذن الله.

0: يعني قد ايه صار بلبنان مش المهم نطلع مصاري، المهم تأدينا هالمصاري مع هالضرايب ومع هالرسوم. وكل عمرك يا زبيبي،
1: عمرك يا زبيبي.
0: قبل ما نتوقف مع موجز للأخبار، اسمحوا لي توجه بالمعايدة لكل حدا اسمه بول، بيير، بطرس وبولس وبولين وبيريت، لأنه الليلة ليلة عيد مار بطرس وبولس. وبهالمناسبة معايدة خاصة مني ومن سليمة لبول روحانة. بول روحانة عمتك سليمة بعتت لك معايدة، ينعاد عليك ومار بطرس ومار بولس يرافقوك ويحموك.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. على الرغم من توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، لا يزال الطيران الإسرائيلي المسير يحلق على مستوى منخفض في أجواء بيروت ومحيطها وعدد من مناطق الجنوب. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لا يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. وقال نتنياهو إن المناطق التجريبية لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش. الاتفاق بين لبنان وإسرائيل استدعى سلسلة مواقف محلية ودولية، وفي هذا السياق اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الاتفاق يفرض التعاطي معه بمسؤولية، وأضاف عبر أكس: قد يكون مفيدا إذا استعاد لبنان كامل حقوقه، وخطرا إذا تحول إلى وصفة للفتنة. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كتب من جهة عبر أكس: أهمية الاتفاق تكمن في تكريسه إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي كامل وحصية السلاح بيد الدولة. مستشار رئيس الإمارات رأى بدوره أن الاتفاق الإطاري خطوة مهمة نحو استعادة لبنان لسيادته على أرضه، وشدد على أن ترسيخ منطقة الدولة وسيادتها يبقى الضامن الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله. أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم، وأفادت بأن إسرائيل هاجمت لبنان بالتنسيق مع واشنطن، وهذا أيضا يشكل انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم. اختتم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة للمملكة المتحدة أتاحت الفرصة لتعزيز التعاون في مجالات الأولويات المشتركة، بما في ذلك الاستقرار الإقليمي وأمن الحدود وتعزيز صمود المؤسسات. وخلال الزيارة ركزت المناقشات على دعم المملكة للجيش اللبناني والتقدم المحرز نحو وقف مستدام لإطلاق النار، واستعداد المملكة المتحدة لدعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: كشفت مصادر سورية عن توغل قوة إسرائيلية من 9 آليات في قرية جملة بحوض اليرموك في ريف درع الغربي، حيث انتشرت العناصر بين الأحياء السكنية تحت غطاء طائرات مسيرة من دون ورود معلومات عن اعتقالات. وأضافت أن التوغل جاء وسط حالة قلق واستنفار بين الأهالي، فيما لم يصدر أي توضيح إسرائيلي حول العملية بعد توغلات سابقة في المنطقة تضمنت إقامة حواجز ومداهمات وتفتيش منازل واستجواب مدنيين. الخبر الأخير، أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن صواريخ فلامينغو الأوكرانية أصابت مصنعا لإنتاج الأسلحة في منطقة فولغوغراد الروسية. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: صبحية ندى.

0: بذكرى ال 110 لولادة الفنان الكبير زكي نصيف، بيلتقي الفن الأصيل بالجمال بأمسية استثنائية تحت عنوان صوت الوطن حين يغني الجمال. هالأمسية تقام على المدرج الروماني بزومكاي اليوم السبت 4 تموز للاحتفاء بإرث موسيقي كبير بعد لهلأ عم برافق اللبنانية جيل بعد جيل. عن هالأمسية ورسالتها الثقافية والفنية وعن أهمية إبقاء أعمال زكي نصيف عايشة بذاكرتنا رح نحكي مع رئيسة جمعية فيلوكاليا سير مارانا سعد. بونجور سير مارانا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. صباح هيدا شو بدي أقول الجمال مع إنسانة دايما بتفتش عن الأشياء الحلوة تضوي عليها، عن التراث، عن الفن الأصيل لتضوي عليه وتخليه عايش بوجداننا.
1: شكرا أنا بقدر هيدا الشيء كلهم من قبلكم ومسي على المبادرة.
0: سير مارانا خبرينا عن هالأمسية يلي رح تصير بأربعة تموز للاحتفال بالفنان الكبير زكي نصيف.
1: أول شيء هاي ليلة لبنانية بامتياز، يعني بنلتقى فيها لنحيي ذكرى صورة كبيرة من لبنان، من الفيجور دي بانيز اللي هي زكي نصيف على مرور 110 سنين لميلاده 4 تموز 1916، والحدث راح يكون ب 4 تموز على الساعة 8:30 بالمدرج الخارجي بمنطقة دوق مكايل. زكي هو بالنسبة لنا كلنا هو صوت الوطن، صوت الأرض والطبيعة الحلوة، ذكرى ضياعنا، حنان الأم والبي، فرح الناس البسيط، السلام الروحانية. فبهاللقاء عم نجمع الناس كلها من قبل فيلوكالية وبرنامج زكي نصيف بالأيوبي، لا مش بس نحتفل بماضي سابق ولكن عم نفتح باب للحنين على حاضر حي مع شبابنا وصبايانا مع أولادنا، لنرجع الأغنية اللبنانية لأصالتها ونحافظ عليها، ولو أنه كمان بتوزيع جديد مع أستاذ إياد كنعان يلي فنحني كمان هيدا الشيء باللغة الكونتنفورين، وهيدا الشيء لنرجع نشدد ونركز على أهمية الانتماء للوطن، التعلق بهالتراب وبكل التقاليد، الأغنية اللبنانية، الشعر اللبناني، الدبكة اللبنانية. وهنا خاصة رح يكون معنا فرقة برجة اللي تفوقت على كل الفرق بكمبيتيشن الدبكة اللي صار السنة، ومن قلن ألف مبروك، ومع صوت مرافق ضيفة الشرف، الصوت الصادق والدافي والتقني والمتميز بلونه رفقة فارس يلي رح تكون ضيفة الشرف، وأحد كمان شباب عشتار من معهد فيلوكالية جو عزار يلي كمان رح يكون عم بيرافق بصوت سولو الشاب جوءة فيلوكالية.
0: سير مارانا
1: طبعا هالجوءة والسولويس مع الأوركسترا السد اللبنانية عم بيدقوا بشغف حتى اللون اللبناني بانترتيتاسيون ميزيكال كتير حلوة لتعيد رسم موسيقى لبنان الحلوة بهالجو يلي بذكرنا خاصة بشخصية زكي نصيف بصوته وبحنيته بهالبروغرام يلي رح نكون عم نعطيه.
0: سير مارانا كيف بتشوفي تفاعل هالجيل الجديد مع زكي نصيف وشو بيمثل زكي نصيف لهالأجيال الجديدة الطالعة؟
1: بدي أقول من اختباري إن كان مع الأطفال لأنه رح يكون في لفتة هيك صغيرة سيربريز مع الصغار، ويمكن مع شباب والصبايا، كل شعر حلو متقون صادق في روحانية بيوصل للقلب من دون إذن، يعني ما بدنا كتير نعمل إفور لأنه الكلام قريب طيب بيحكي عن واقع حياة، إن كان بالطبيعة، إن كان بالوطن، إن كان بالشخص، إن كان بالنفس، إن كان بالروحاني. فذكي حكي لغة الناس وبنفس الوقت حكي لغة بترفع، العطول البوزيتيفيتي بتأثر على الأطفال وعلى الشباب والصبايا لأنه بترفعهم. شو حال إذا كمان اللحن كان السهل الممتنع، يعني بتشوفي لحن بسيط متأثر كتير بالفولكلور اللبناني، متأثر كتير بالموسيقى المقدسة وخاصة الموسيقى السلمية، متأثر كتير باللون البلدي، وبتلاقيه موجود بستيل مختلف. عنده الأورنمنتاسيون الخفيفة يعني التعريب الحلو، بنفس الوقت سامبل بتحس اللي متفوق بالموسيقى بيغني له والإنسان العادي بيغني له. اللي بيختلف هو روحية ذكي، كيف بدك تغنيها بروح ذكي، وهذا اللي عم نشتغل عليه مع الجوقة. والمميز انه بالتوزيع اللي نعمل للكورال، لانه الكورال كتار على المسرح، بتشوف الميلودي عم تقطع عند الكل، من الالتي للباسي للسوبراني للتينوري، وعم تبرم عند الكل، وهذا الشيء اللي بيعطي اضافه رونق جديد مع كورال كبير والاوركسترا. فرح يكون في تنوع بالستيل ذكي، وطبعا رح نكون عم نغني من ذكي القديم لذكي اخر تاليفه، يلي بتخيل اخر كومبوزيشن كانت مهما يتجرح بلدنا. رح نكون عم نبلش بهالاغنيه مع الجوقة، بالاضافه الى طبعا مقدمه موسيقيه مع الاوركسترا، ولنغني عده اغاني من ليلتنا من ليالي العمر لطلي طلي قبالنا لبلدي لعشيقة الوردي يا ابو الميجنة طلوا احبابنا، مع طبعا الدبكات بمطارح اشتقنا كثير هلا يا ريم الفلا، واكيد تحيه للست الكبيره فيروز باغاني لالا عدروب الهوى بناديلك يا حبيبي اهواك سحرتنا البسمات. ومين منا ما بيشتاق للبنان الحلو، اشتقنا على لبنان، منقول اشتقنا بنقلب حلو انه حابين لو بهالاعمال الصغيره نعبر على لبنان الحلو، ونسترحم كل اللي توفوا بيبني امي مات اهلي، ونرجع للفرحه وللقيانه مع راجع يتعمر لبنان. فهالريبرتوار مختلف بس كثير حلو، بنفس الوقت في خط وحيد هو روحيه ذكي وحب الوطن.
0: قدي رح يكون وقتها هالأمسية؟
1: بالمبدأ رح تكون ساعة ونص، وبدي أقول أنه نحن كمان تشرفنا بموعد أنه زرنا السيدة الأولى نعمة عوني اللي بوجهها تحية من قلبي، اللي دعمة لكل نشاط بيوقف هالشباب والصبايا والأطفال تيفرجي أنه جيل لبنان بالرغم من كل الصعوبات قائم، وهيدي نحن القيامة من إيماننا. فنشكرها أنه هلفتي، وعلى أمل أنها تشرف الحدث وتكون عم تبارك هالوطن بحضورها، ويكون طاقة حلوة حضورها معنا وتدعم هالشباب كلهم ليضلهم بالنشاط بالعمل الجدي وبالإبداع ليبقى وطننا وطن إيمان وطن حضارة.
0: إذا بدنا المستمعين نذكرهم كيف يحصلوا على بطاقات ليحضروا هالأمسية، وين بيقدروا يحصلوا عليها؟
1: البطاقات هي بتيكتينج بوكس أوفيس، وهذا الشيء أردناه السنة ليكون كله كتير منظم وكل واحد محافظ على السيت تبعه، لأنه السنة الماضية اسم الله إجوا
0: كان في ضغط كتير كبير
1: ما كان قدرنا مزبوط. هيدا بقول لهم لا، السنة إن الله راد كل واحد معه التيكت تبعه يفوت على السيت تبعه، وطبعا البواب كلها مفتوحة إن كان بالتيكتينج بوكس أوفيس إما بمركز فيلوكالية بيزو.
0: مدفوع البطاقات السنة؟ مدفوع على البطاقات السنة؟
1: نعم، بس طبعا في بطاقات من سعر كتير بسيط لأسعاد بتوصل للـ80، يعني من $15 لـ80.
0: قبل ما أختم معك سر مرانا، كنا عم نشوفك على تلفزيون بحلقات عم بتقدميها بعدك بالبال يا زياد،
1: بعدك على البال،
0: وقريبا الذكرى السنوية الأولى لرحيل هالفنان الكبير، هل رح يكون في أمسية لأحياء ذكرى زياد عم بتحضروا لها؟
1: تعرف سنة الماضي نحن كان الكونسير ب 28
0: وتأجل
1: تموز، يعني نهار ما دفن
0: بتذكر زياد. صحيح،
1: وكان هيك كسرة كبيرة للكل، فنحن بوقت لغينا الاحتفال وأجلناه شهر، وكان مش بس في حضرة عاصي ومنصور زدنا وزياد، كان في لفتة خاصة بالاحتفال لزياد. بقلك انه على البال يا زياد كان برنامج لنقول ب 12 حلقة، انه 12 الشهر قطع ونحن ما نسينا وما رح ننسى، رح تضل على البال يا زياد بهاللقاءات اللي صارت مع اصدقاء مع فنانين مع شعراء مع ناس واكبوا وعاصروا حتى زياد. الفكرة أنه بعدين رح يكون في احتفال، بس إن الله راد مش السنة، أنت اللي جاية، لأنه رح يكون احتفال كبير نوعد الناس فيه، احتفال خاص بس بزياد الرحباني. فمن بعد هالعلبال سنة إن شاء الله سنتي جاي منكون عم نقول عالبال بأمسية موسيقية كاملة لزياد
0: إن شاء الله، وأكيد يعني رح تكون أمسية رائعة مثل ما عودتنا دايما فرقة فيلوكالية.
1: ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكركم، بشكر صوت كل لبنان، بشكرك ست ندى، وعلى امل نشوفكم جميعا بالاحتفال.
0: أكيد.
1: وان شاء الله بايام حلوه لهالبلد
0: يعني ان شاء الله يا رب.
1: حاسين باوجاع كلنا بعضنا، بس ما في احلى من الالم يطلع غنى ويطلع طاقه فيها حب وفيها فرح، فيضل هالناس متمسكه بهالوطن.
0: اكيد، وما في احلى من انه هيك يرجع الفرح ونحتفل فيه بصوت زكي نصيف. بتمنى لكم النجاح والتالق بهالامسيه.
1: انا اسمحي لي بس وجه تحيه لكل شباب وصبايا في لوكاليا يلي عم بتمرنوا بالاسبوع اكثر من مرتين ثلاثه، وبدول شكرا كمان لكل فريق العمل اللي عم يتعب لانجاح هذا الحفل. فإلى اللقاء، ومنشوفكم السبت 4 تموز على مسرح الذوق.
0: نقل راد، ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك سار مرانا سعد.
1: شكرا.

0: ومنبقى بأجواء الموسيقى، بأجواء الفن. الموسيقى مش بس فن ومش بس ألحان، إنما هي أيضا رسالة أمل، هي رسالة للدعم، ندعم لكل حدا بحاجة لمساعدة ودعم. من هالمنطلق المايسترو بسام شليطة راح يقدم حفل خيري بكازينو لبنان ليدعم جمعية لابورا. تنحكي عن هالسهرة مع المايسترو بسام شليطة. صباح الخير بسام.
1: صباح الخير ندى، thank you for having me.
0: أهلا وسهلا بسام. خبرنا شو خليك انه تهتم تكون عم تعمل هالحفلة الخيري لتدعم جمعية مثل جمعية لابورا؟
1: صراحة ندى، يعني انا بعرف لابورا يعني by reputation والأبطوني خضرة واللي عم يعملوه هيك مع الشباب اللبناني، ويقدروا يأمنوا لهم أشغال ويأمنوا لهم معيشة. يعني في في جمعيات بتعطيك مثل يقولوا بيعطوا السمكة، هاي الجمعية بتعطي الصنارة، وهذا شيء مساج كتير ثاني بالنسبة لإلي. ووقتها they approached me وطلبوا مني volunteer، أكيد افك بليزير نقدر نكون بارت من هيدا الشيء ونقدر نضوء اكثر عليهم ونقدر بذات الوقت نعمل شيء حلو نحن وياهم. بقى هذا المساج من وراها، واتس كان بي ب 2 تموز على مسرح كازينو لبنان.
0: خبرنا عنا هالسهره، شو هو البرنامج اللي راح تتضمنه ومين راح يشارك فيها؟
1: ندى، هيدي السهره انا بعرف في عندي بروجي تورينج بروجكت اللي هو الفانتازيا الأندلس اللي مخصه باللي رح أعمله بالكازينو، بس في كومبليمنتير لإلو شي شرقي مع 10 موسيقيين الأوركسترا تبعي، وبذات الوقت مغنين من الطراز الأول منهم فاديا نجم اللي هي بالنسبة لإلي من أحلى الأصوات الموجودين بكل الشرق حاليا، وفي سعادة سعادي كمان اللي صوته مثل الجبل وبغني الكدود والموشحات وهالاشياء الحلوة القديمة، وفي معي كمان موسيقي رح يشاركني على الفيولون كضيف معي كريستيان بجاني وغير الأوركسترا طبعا، ورح نعمل بروجرام هيك متنوع وحلو بحمس العالم وبيفرحون بهالظروف اللي عم نعيشها، وبذات الوقت يكون مناسب للمناسبة
0: بسام. من بعد حفلة الكازينو رح تسافر على الأردن لتشارك بمهرجان جرش، والسنة يبدو أنه مهرجان جرش رح يكون هيك بحل جديدة. أول شيء، أنت شو بتعني لك المشاركة بمهرجان مثل مهرجان جرش؟
1: ندى، بتعرفي جرش يعني خطوا عليها أهم الملوك ودخلوا عليها من خلال كمان بوابة هادريان والإيبودروم هونيك، كانوا يفوتوا دليل الانتصار من 2000 سنة اسكندر المقدوني وغيرهم. بتخيلي بهيدا الإيبودروم سنة بمناسبة العيد 40 لمهرجان جرش عاملين مسرح على مستوى عالمي ضخم ومع 3D mapping وإضاءة رائعة، ومسرح شيء مستوى رائع جدا غير المسرح الشمالي والجنوبي، وعاملين العيد 40 كافتتاحية لهذا المسرح، ورح يكون فانتازيا الأندلس من ضمن هالاحتفالية بالعيد 40 ب26 تموز. وهو هيدا البروجي اصلا صار محطوط على الخارطه الدوليه بالكالتشرال دبلوماسي، يعني الدبلوماسيه الثقافيه من خلال ربط الحضارات وربط الموسيقى العالميه، وعم بيشارك بمهرجانات دوليه بهالمستوى. بقى مشان هيك هن زي ابروتش مي، وكان التعاون على هذا المشروع، وان شاء الله هيك بيكون اكيد هو بيعني لي كثير. يعني هو من ضمن قائمه التارجت اللي انا بحطها قدامي للمستقبل، يعني دايما المهرجانات الدولية الكبيرة مثل جرش بالتحديد، مثل قرطاج، مثل موازين، مثل بعلبك وبيت الدين عنا لهن عرفت إذا بدي كن الباتريموان تبع الثقافة والحضارة وهودا هن ضمن النظرة تبعي يعني مش شيء تاني.
0: رح تقدم شيء جديد على هيدا المهرجان بسام؟ عم بتحضر شيء جديد من ضمن فانتازيا الأندلس؟ رح يكون في شيء لأول مرة رح تعرضه؟
1: شوفي ندى، أنا البروجيات اللي بعملها بحب يكون عندها قيمة معنوية ويكون عندها تورينج بيربس، يعني تبرم حول العالم كفورمات مثل ما هو بقى. هيدا الفورمات اللي أنا قدمته على كازينو لبنان أول مرة، بعدين رحت فيه على إسبانيا برامج تورني وعملت مهرجان تريس كولتوراس. هيدا هو ذاته البروجيكت أخده معي وحمله على الأردن على مهرجان جرش، لأنه المساج تبعه هو عن ربط الحضارات وبيخلك بالتاريخ وبالجغرافيا ضمن قصة. وأحابب كمان أعطي قيمته بعد أكتر وأبرم فيه بعد أكتر قبل ما غير الاتجاه. وبذات الوقت أكيد يعني اللاين أب اللي معي كلهم موسيقيين عالميين ومغنين على مستوى عالمي جدا وراقصين، وبذات الوقت في معي ضيف عزيز على قلبي، ضيف شرف، راح يكون البروفيسور نادي حكيم اللي هو أهم جراح ترانسبلانت زراعة أعضاء في العالم، ذات الوقت هو نحات وعازف كلارينات وورلد تريجر. يعني بقى بفتخر كمان يكون
0: حلو كتير أنه دكتور وموسيقي وبيعزف طبعاً. يعني بأمسيات وبمهرجانات عنده وقت
1: إيه ليك، لأنه المساج تبعه humanity وكولتشر واثنينهم مرتبطين بعضهم، يعني مرتبطين كثير ببعضهم عرفتي. بتشوف الدكاترة اجمالا الدكاترة العبقريين بيكون عندهم دايما منحة فني، لانه في فن كمان بالعمليات بالكذا بتخليص الارواح، وكمان بتلاقي كأنه عم يعمل سكولتشر هو بحد ذاته بيربط سكولتينج بتنفيذ العمليات بقى. وجوده معي قيمة مضافة جدا، وبذات الوقت اللاين اب اوف ارتست اللي هم كلهم اوروبيين اسبان رومان، في معي تونسية بتغني البارت الشرقي كمان عايشة باسبانيا وعندها الفهمانة منحة الفلامينكو بطريقة حلوة كتير، ومعي من رومانيا ريلو بالكان، ومن اسبانيا لاين اب رائع جدا من اهم مغنيين وعازفين وراقصين الفلامينكو.
0: طيب بسام، كيف بتشوف جمهور مهرجان جرش؟ يعني قد ايه بيتفاعل معك الجمهور يلي بيكون بهيدا المهرجان؟
1: شوف ندى، انا بحب صيب الصميم يعني الالبوم للناس عرفتي، يعني مش انه بس طي هاي طي تحسسهم بمشاعر، وانا بعطول مرق بضمن المهرجان فصول الروح، يعني اذا بدك الحزن الفرح الامل هول المشاعر كلهم بيقطعوا ضمن البرفورمانس تبعي، وبيكون جايدنج ذم ثرو. في معي مازن كيوان رح يكون هو ستوري تيلر، هو بطبيعته راقص مازن كيوان بالتانجو وانترناشنال بيرفورمر بالتانجو، بس بالفستيفال بالقصة تبعي هو الستوري تيلر، بخبر القصة وبيكون فيه هيك له 4-5 محلات بدير القصة، والعالم تتفاعل كمان، تصير تتخيل تروح بالقصة بتفاصيلها مع الموسيقى والفيجوال آرت يعني كلها توليفة بتخلي الناس عن جد يكونوا
0: يسافروا معك،
1: وما بيخل حدا صدقيني أنا بعرف بضمن كل شيء عملته مهرجانات وهيك بيدلوا العالم لآخر لحظة على نفسهم على حبسين نفسهم لا يخلص الكونسير، وهذا الشيء هدفه ومعيار للنجاح بالنسبة
0: لك. صحيح صحيح، لأنه كمان بتاخدهن على عالم من السحر ومن الجمال كتير كتير سئل أنه نطلع نرجع منه، يعني بنحب نضل موجودين فيه.
1: إن شاء الله نوصل لعالم إيديال كمان هيك وفيه سحر وفيه جمال بدل الحروب، وهذا هدف الموسيقى والكولتشر على كل الحالات. يعني
0: إن شاء الله هي كمان الموسيقى عندها رسالة. برأيك هالجيل الجديد من الموسيقيين يلي عم نشوفهم عن جد حاملين رسالة وقدرين يحملوا رسالة حقيقية للموسيقى؟
1: شوف هذا في اللي عم نشوفهم في اللي ما عم نشوفهم، عرفتي؟ وأنا بحب ركز على اللي ما عم نشوفهم على الإعلام وعلى كذا، لأنه الموسيقى الحقيقي وخصوصا بشبابه ما إنه قاعد يطلع على مسرح، قاعد يتمرن ويشتغل. يعني أنا بيرسونلي يمكن ألا واحد لنقول فيهم، بس أنا لخليت حالي سمحت لحالي أطلع على المسارح وأقدم حالي كبروجكت أو كذا مش قبل ما صار عمري 35-36 سنة، عرفتي؟ مشان هيك الموسيقيين الحقيقيين بناء الأجيال على صغر شغل

0: قبل ما يطلعوا على المسارح أو يقولوا أنا بدي أعمل ولا بدي فير، يكونوا مكتبة موسيقية بداخلهم، يسمعوا الأنماط الموسيقية المختلفة، يدرسوا موسيقى بطريقة صحيحة الفوندامنتلز بالكلاسيك، وبعدين ينتقلوا على أنماط أخرى ويدرسوها بطريقة مضبوطة وموزونة.
1: بس ام شليتها بختام حلقتنا، اول شيء بدي اتمنى لك امسية ناجحة بالكازينو، وان شاء الله الكل هيك بيجي بيشارك وبيدعم جمعية لابورا، وبدي اتمنى لك التألق بمهرجان جرش والى مزيد من المهرجانات العالمية والدولية. شكرا لك بسام شليتها.
0: شكرا لك نضف.

كتير مهم انه الفن يكون عنده كمان اهداف انسانية. يعني هو الفن مش بس هيك نستمتع فيه كذوق، وانما ايضا هو لخدمة الانسان وخدمة المجتمع. قدي حلو هيك نشوف امسيات فنية عم تدعم جمعيات خيرية او عم ترجع تحيي ذكرى لناس تركوا بصمة كبيرة بالإرث الفني.

0: طويل.
1: ومع غنية ملح بركات منروح على إسبانيا وتحديدا على برشلونة. مسرحية ببرشلونة للكاتب والمخرج لوسيان أبو رجيلي يلي انعرضت سابقا على مسرح مونو رح يكون إلى عرض وحيد يوم 30 حزيران. تا نحكي التفاصيل عن المسرحية معي الكاتب والمخرج لوسيان أبو رجيلي. صباح الخير لوسيان.
2: صباح النور. شكرا على الاستضافة.
1: لوسيان خبرنا ليه رجعت بهالمسرحية بعرض وحيد؟
2: هلأ هي صرنا فترة عم نعرضها وفي طلب من الجمهور الناس اللي ما قدروا يحضروها خاصة هلأ في كمان المغتربين جايين الصيفية لا يقدروا كمان يلحقوها ويحضروها. هلأ نحن صرنا عارضين أكثر من 58 عرض وهذا رح يكون 59 ويمكن نرجع نعرضها كمان بعدين في أكيد لأنه بالأخير حلو دائما نقدر أكثر جمهور ممكن يقدر يحضر مسرحية معينة. ليش لا؟ خاصة أنه مرات ما بيكونوا بنسبهم الأوقات لكثير من الناس.
1: طيب لوسيان فينا نرجع نذكر المستمعين يلي ما حضروا المسرحية شو قصتها؟ ليه ببرشلونة؟ ليه اخترت هالمدينة انه هيك توصل من خلال هالمسرحية وتحديدا بهالمدينة لا بمساجات كتيرة؟
2: هلا هي كأنه اذا بنقول مثل رحلة بيروح عليها الزوج ومرته بيروحوا لغيروا جو وبالاخير برشلونة او في اي مدينة مثلا على البحر المتوسط او اي يعني مدينة ممكن تكون بنروح عليها لنغير جو للسياحة هي برشلونة. سائبت يعني فيها تكون غير مدينة بس بهالمسرحية هي برشلونة وهيك يعني هي بس ناخدها كوجهة نبتعد شوي عن عن اليوميات الصعبة اللي عم نعيشها بلبنان وهيدي الوجهة هي بإسبانيا.
1: بهالمسرحية اعتمدت على الكوميديا ولكن من خلال الكوميديا يعني لمست قضايا حساسة العلاقة بالعلاقات الزوجية يعني من الضحك من خلال الضحك طرحت أسئلة كتير صعبة. قدي أول شيء هالشخصيتين الزوجين بيعكسوا واقع الحياة.

0: الزوجية اليوم؟
1: أنا برأيي هي العلاقات الزوجية بالمطلق والعلاقات الإنسانية بين البشر من بعضها هي شيء كتير انطرح إن كان بالمسرح أو بالسينما أو بالروايات، وهو الشيء بخلينا دائما نرجع نعيد التفكير بحياتنا، وهل المسلمات أو الأشياء اللي نحن منعيشها كل يوم هل هي هالطريقة الفضلة لنعيش حياتنا فيها؟ هو حلو دائما نحن نرجع نطرح الأسئلة على نفسنا، ومن خلال الأعمال الفنية ممكن هالشي يخلينا نشوف منظار مختلف، نضحك، نتسلى، نغير جو، مش كأنه سفرنا نحن على برشلونة وناخد هالرحلة سوا. وهيدا كانت الفكرة يعني، ومن العنوان المسرحية ببرشلونة هي بتصير هونيك يعني، كل أحداثها للمسرحية بهالرحلة اللي هم بيكونوا فيها والاشياء والمغامرات يلي بيتعرضوا لها.
0: لوسيان، انت برايك انه من خلال الكوميدي بتقدر توصل رساله اقوى من انه التراجيدي؟ يعني بتوصل الرساله بشكل اسهل واسرع واقوى؟
1: انا دائما كلمه رساله ما بحسها هي افضل شيء نحكيها بموضوع الفن بالمطلق، لانه مش بالضروره يكون في رساله بحد ذاتها، بس ممكن انا كيف بلاقي طريق الفن هو احسن شيء، هو يخلينا نحن نطرح الاسئله يلي بالاخير الاجوبه ممكن نحن نلاقيها، يكون عندنا هالحس النقبه على الحياه، على كل شيء نحن عم نختبره. الفن هون ممكن يساعد بهالشيء، ممكن يكون مرايه معينه يرجع خلينا نطرح اسئله عن حياتنا، عن الاشياء اللي نحن عم نشوفها اللي بتشبه واقعنا. بس بالمطلق انه نحن يكون عندنا فكره معينه بس عم نوصلها بصير غير ببطل فن يعني، مثل انا بس هي هيك هيك لازم تكون الاشياء، لا يعني منا وعظة هي بالاخير، هي بالعكس هي طرح للتفكير للحديث للنقاش، للناس من بعد ما تخلص المسرحيه هن يعملوا حديث عن الشيء اللي شافوه، شو بيعبر عن اشياء هن ممكن فكر فيها او ما فكروا فيها او اختبروها او ما اختبروها، وكيف هالاشياء بتغير لهم ممكن بحياتهم او يمكن ما تغير لهم شيء. بالمطلق هي لنحن كجمهور وقت نحضر هالعمل يدعينا للتفكير.
0: صحيح، هو بالنتيجة المسرح مراية. بهذا العمل طرحت في جرأة بطرحك للمشاكل أو للقصص اللي بتصير بالعلاقات، هل هالجرأة أنت أردت من خلالها أنه تكسر التابو، أو لأنه الواقع صار بيتطلب هالجرأة والفن صار في جرأة أكتر؟
1: هي كلمة جرأة كمان حسب يعني مين، حسب المشاهد، حسب هو شو بالنسبة له شيء جريء أو مش جريء. يمكن حدا يحضر المسرحية وما يلاقي فيها أي جرأة يعني، بكلمة جرأة هي الموضوع نسبة يعني لكل شخص حسب هو كيف حياته الشخصية، أو هو كيف ينظر للعلاقات الزوجية أو لكل العلاقات بالمطلق يعني. مشان هيك هي عن جد موضوع نسبة وله علاقة بكل إنسان هو كيف ينظر للحياة،
0: وهو يمكن كمان الجمهور كل واحد بيظهر بانطباع معين وبيشوف من منظار معين.
1: 100% وحسب كل إنسان يعني، كل شخص منا بينظر المواضيع بطريقة كتير مختلفة، وفي مواضيع بالنسبة للبعض مثلا كتير جريئة، في مواضيع نفسها بالنسبة لغير ناس مش هالقد جريئة يعني. كل إنسان حسب هو شو اختبر بالحياة، شو شاف، شو تحدث، شو فكر، كل هالأشياء يعني، شو قرأ.
0: لوسيا، من بعد هالمسرحية هلا عم بتحضر لعمل جديد؟
1: ايه اكيد دائما في اعمال عم بشتغل عليها
0: قريبة؟
1: ممكن قريبا اكيد يعني مفروض بالخريف، واذا مش كمان وفي يعني كمان في فيلم عم بشتغل عليه يعني غير المسرح يعني.
0: خلينا نذكر هيدا المسرحية اي متى رح تنعرض وين، واذا بدهم يشتروا بطاقات المستمعين.
1: مظبوط، بمسرح مونو نهار الثلاثة بثلاثين الشهر الساعة 8:30، والبطاقات على بمكتبة أنطوان.
0: أنا بدي أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله بتنعرض بعد عروض أكتر وأكتر، ونشوفك بمسرحيات جديدة. شو في
1: شكرا شكرا
0: وممكن تنعرض بعد بعروض أكتر ما هيك؟
1: ايه ممكن اكيد ممكن
0: انه ايام صيفية
1: يعني sold out يعني تقريبا صارت sold out لهالعرض يعني بعد شيء بس شوية ما عاد يعني في حدا هلا يسمعنا وحابب يحضر مسرحية لازم يعني اليوم لانه في كم بطاقة بعد بس ممكن العرض الجاي بس رح يكون مش دغري من بعدها يعني يمكن يكون بأيلول يعني
0: ان شاء الله بدي أشكرك لوسيان أبو رجيلي وبدي أتمنى لك المزيد من النجاح بهذا العمل وأعمال جديدة شكرا لك.

0: ولهون بينتهي لقائنا لليوم. اللقاء بيتجدد السبت المقبل بصبحية جديدة. ويلي بحب يتابعني بحوارات سراي هيدا التالتة رح يكون معي وزير العمل محمد حيدر تنحكي عن شؤون العمل والعمال وأكيد الأجور. نلتقى قريبا، بشوفكن بخير وتبعوا على حالكن.
1: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
7: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
6: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.

0: الثانية عشرة وربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا عرض للأخبار. لم يضع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل حدا لشبح الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث ألقت الطائرة دران إسرائيلية قنبلة صوتية على محيط حاجز للجيش اللبناني على مفرق مدينة فرح في النبطي الفوقة، كما سجل توغل للجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة كفرشوبة في قضاء حصبية ترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. هذا ولا يزال الطيران الإسرائيلي المسير يحلق على مستوى منخفض في أجواء بيروت ومحيطها وعدد من مناطق الجنوب. بحث رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد التطورات الإقليمية والأوضاع في لبنان بعد الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. الاتفاق بين لبنان وإسرائيل استدعى سلسلة مواقف محلية ودولية، وفي هذا السياق اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الاتفاق يفرض التعاطي معه بمسؤولية، وأضاف عبر أكس قد يكون مفيدا إذا استعاد لبنان كامل حقوقه وخطرا إذا تحول إلى وصفة للفتنة. توازيا رأى النائب فؤاد مخزومي عبر أكس أنها محطة تاريخية وخطوة حاسمة نحو تحقيق سلام عادل ومستدام مع إسرائيل ومعالجة القضايا العالقة عبر الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة اللبنانية وحصية السلاح بيدها وإنهاء سلاح حزب الله وسائر الميليشيات بما يهيئ الظروف اللازمة للأمن والاستقرار والازدهار. بعد تظاهرات ليل أمس سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، طلب بموجبها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي أعمال إخلال بالأمن أو تعدى على الممتلكات العامة والخاصة أو قطع للطرقات وإعاقة حركة المواطنين. وطلب القاضي الحاج من الأجهزة المعنية العمل على تحديد هويات المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية مناسبة في حقهم. في مدينة الصور جال وزير المالية ياسين جابر في زيارة تركز البحث فيها على حول عملية الإعمار وتقديم المساعدات للمتضررين والنازحين. النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن طهران ستتعامل بحزم مع أي انتهاك لتعليمات الشحن عبر مضيق هرمز. في في العراق استهدفت طائرة مسيرة معسكرا لجماعة معارضة كردية إيرانية شمال أربيل وفق ما أفادت مصادر أمنية لرويترز. والخبر الأخير، دانت وزارة الخارجية البحرينية استهداف عدد من المسيرات الإيرانية لأراضيها فجر اليوم. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: كنا
2: متأمل لبنان تلقى فضيحة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب، شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل، والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي، الممثلة أنجو ريحان شو بتقول عن هالتجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: المسؤول الإعلامي في حراس الأرز جوزيف أمين في كلام يوصل، ماذا يقول عن المحاولات الإيرانية المستميتة لمصادرة القرار اللبناني؟ وهل لبنان دولة مستقلة أم محتلة؟ ماذا عن الدولة العميقة والأحزاب المسيحية؟ ما لها وما عليها؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

الكاتب والباحث السياسي الدكتور حارس سليمان تحت الضوء. إلى متى يبقى لبنان صندوق بريد لتبادل الرسائل الإقليمية؟ هل نعيش في ظل دولة المحاسيب أم الدولة العميقة؟ من يتحمل مسؤولية تعويض المتضررين من الحرب؟ من سيمول إعادة الإعمار؟ وكيف ستجري؟ وما مدى واقعية الرهان على المناطق التجريبية؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ميري العالم حبشي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: حددت رسمياً مواجهات مرتقبي بدور 32 من مونديال 2026 تبدأ مع ملامح الصراع الحقيقي نحو اللقب العالمي، وبتلتقي جنوب أفريقيا مع كندا، فيما بيصطدم المغرب بهولندا بمواجهة بتحمل طابع خاص بين الكرة العربية والأوروبية، كما بيلتقي العملاق البرازيلي مع اليابان بمواجهة عنوانها السرعة والمهارة، بينما بتواجه البوسنة والهرسك المنتخب الأمريكي أحد الدول المضيفة للبطولة. وبتشهد بقية المباريات لقاء متوازن بين النرويج وساحل العاج وصدام مثير بين السويد وفرنسا، في حين بيلتقي المنتخب الأرجنتيني مع الرأس الأخضر بمواجهة بتجمع بين الخبرة والتحدي الأفريقي الطموح.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
5: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: الوحش
8: تعال معي على البيت.
9: لشو؟
8: للحب.
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود
10: دوري السمراني.
9: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: يا ويلي ملا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: الواحدة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ولا سيما منها اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وفي خلال الاتصال أكد بن زايد استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكنه من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها تعليقا على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل اعتبر النائب حسين الحاج حسن أن هذا ليس اتفاقا إنما استسلام من السلطة اللبنانية أمام أمريكا وإسرائيل وأكد أن الحزب لا يعترف بالاتفاق والمقاومة والسلاح باقيان فيما هذا الاتفاق لن ينفذ قائلا خطواتنا المستقبلية هي رهن المداولات والمشاورات التي نجيها ضمن الحزب ومع الحلفاء في المقابل كتب النائب ميشيل معوض عبر أكس مهما صعد حزب الله من حملات التخوين والوعيد والشتائم تبقى الحقيقة واضحة الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يشكل نقطة تحول تاريخي وانتصارا لمشروع الدولة لأنه يفتح مسارا يحرر لبنان تدريجيا من الاحتلال الإسرائيلي الذي استجلبه حزب الله إسنادا للنظام الإيراني ويقطع الطريق على المحاولات المتكررة لفرض وصاية إيرانية على سيادتنا وقرارنا الوطني في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا استهدفت مسيرة دراجة نارية بالقرب من مدينة فرح في النبطي الفوق أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يومي الخميس والجمعة المقبلين احتجاجا على ما أسمته استمرار الحكومة بضرب الفقراء وذوي الدخل المحدود عبر فرض ضرائب جديدة تمس حياة الناس اليومية وكأنها جاءت لتكرس سلطة المافيات الاقتصادية وطلبت الرابطة بدفع زيادة الرواتب الصادرة عن مجلس الوزراء في شباط الماضي وبرفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000 ليرة لبنانية والسعر المتوسط لبدل صفيحة المحروقات الوارد في المرسوم رقم 13020 إلى 2,300,000 ليرة و300 ألف ليرة وبإلغاء المرسوم رقم 3214 وما تضمنه من زيادة للرسوم تمس الفقراء وذوي الدخل المحدود أمنيا أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي شخصين في البوار بعد توافر معلومات عن قيامهما بترويج المواد المخدرة على متن دراجة آلية النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان
5: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: في ميدانيات غزة استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية منطقة المواصي غربي خان يونس، ما أسفر عن سقوط إصابات. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف في مضيق هرمز، مشيرة إلى لا تقارير عن أضرار بيئية حتى الآن والطاقم بخير. الخبر الأخير من السودان، حيث دخلت قوات مساندة للجيش السوداني منطقة أبو قمرة في شمال دارفور. نهاية الموجز من صوت كل لبنان. أصدقائنا الحاج ماسي لدم من فئة A بوزيتيف رجاء التبرع بمستشفى الروم الأشرفية. إذا هناك حالة طارئة في مستشفى الروم الحاج ماسي لدم من فئة A بوزيتيف، وشكرا.
5: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
7: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين عصوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
5: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة، تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
8: إذاعة سبوتنيك،
5: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
9: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من التنين للخميس 9:45 صباحا على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: أهلا بكم. وقع سفير إسرائيل ولبنان لدى واشنطن اتفاقا إطاريا للسلام برعاية أمريكية وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقع الاتفاق الإطاري الثلاثي وقع بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية في أول اختراق بمسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين وسط مساع أمريكية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات التنفيذ. وعقب توقيع الاتفاق قال السفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر قال إن الاتفاق يؤسس لسلام حقيقي بين بيروت وتل أبيب. وفي المقابل قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله قال إن الحكومة اللبنانية لن تستطيع فرض الاتفاق إلا إذا ذهبت بدعم أمريكي إلى حرب أهلية. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمهد لسلام دائم بين الدولتين، مؤكدا أن الطريق ما يزال طويلا لإرساء السلام، بينما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإنجاز، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان إلا بعد تجريد حزب الله من سلاحه. هذا وقالت سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض قالت إن الاتفاق الإطاري خطوة نحو استعادة لبنان لسيادته وضمان وقف دائم لإطلاق النار. فما أهمية الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وما هي انعكاساته على الداخل اللبناني؟ ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بالضيوف الكرام. معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان، وأرحب بضيفي أيضا من الجليل الباحث في الشأن الإسرائيلي أليف صباغ، وضيفي من واشنطن الخبير في الشأن الأمريكي محمد المنشاوي. مرحبا بكم جميعا على شاشة RT ضمن برنامجي بالتفاصيل. لو أبدأ معك أستاذ توفيق شومان في بيروت، يعني إسرائيل ولبنان وقعا على هذا الاتفاق الإطاري في واشنطن، إلى أي مدى تتفق مع أن هذا الاتفاق فعلا هو خطوة نحو استعادة لبنان لسيادته ويؤسس لسلام حقيقي بين بيروت وتل أبيب؟
1: تحياتي إليك عزيزي، أيضا تحياتي إلى الزميلين الكريمين وأيضا إلى كل المشاهدين. أبدأ مما قاله بنيامين نتنياهو في تعليق أولي على توقيع الاتفاق الإطار. قال لن ننسحب من لبنان حتى يسار إلى تجريد حزب الله من سلاحه. أيضا استشهاد آخر، وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قال أيضا بأن الانسحاب من لبنان بعد أن يوفر الأمن للمواطنين الإسرائيليين، هكذا قال. هذا ماذا يعني؟ يعني بأن قضية الصراع مع إسرائيل تحولت إلى مشكلة داخلية. استطاعت تل أبيب وواشنطن أن يحولا الصراع أو النزاع أو الحرب مع إسرائيل من بينها، من ضمنها أو من شكلها أو من مظهرها، القتال الدائر بين المقاومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي، إلى مشكلة داخلية لبنانية. هذا ما قاله بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكية. النقطة الثانية التي يمكن الحديث عنها أيضا، يعني عندما يقول بنيامين نتنياهو بأنه لن يسحب جيشا من المنطقة الأمنية، يعني من بعض مناطق الجنوب اللبناني، إلا بعد تجريد حزب الله من السلاح، يعني كم سنة، كم عقد، كم قرن؟ يعني هذا لا انسحاب. الأمر نفسه أيضا يمكن قراءته، أو النتيجة نفسها يمكن قراءتها أيضا بتصريح وزير الخارجية الأمريكية بعد توفير الأمن للمواطنين الإسرائيليين. يعني واشنطن وتل أبيب تقولان وتقران بأن قضية سلاح حزب الله تحولت إلى مشكلة داخلية. يعني يا لبنانيين أو يا دولة لبنانية، اذهبي وحلي، وجدي حلا لقضية السلاح، بعد ذلك ينسحب الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال. باختصار هذا هي الروحية، هذا هو المضمون، وهذه هي النتيجة: نقل المشكلة من كونها مشكلة مع محتل إلى كونها مشكلة بين اللبنانيين واللبنانيين.
0: طيب ما رأيك في ذلك أستاذ أليف صباغ في الجليل؟ هل تتفق مع ما قاله بنيامين نتنياهو؟ هو وصف هذا الاتفاق الإطاري بالإنجاز.
2: هي لك وضيوفك والمشاهدين جميعا، يعني أنا حقيقة كل ما سأقوله يعتمد على التصريحات من هنا وهناك وعلى أخبار، لأنني لم أرى ولم أجد أحد عرض البيان المشترك لغاية الآن. نص البيان المشترك غير موجود، غير معروض، ويقال أن هناك نقاشات حول تفاصيل، هل ستكون المناطق التجريبية هي ضمن المناطق التي تحتلها إسرائيل في وقت الحاضر أم ضمن المناطق التي يسيطر عليها حزب الله، وبالتالي أي منطقة تجريبية يسيطر عليها حزب الله سيشكل صدام بين الجيش وبين حزب الله وبين المقاومة قبل أن تنسحب إسرائيل من أي نقطة تحتلها، وهذا أمر خطير وخطير جدا. ولكن الأخبار التي رافقت يعني عصر هذا اليوم، رافقت الحديث عن البيان الذي لن نراه لغاية الآن، تؤكد بأن هذا هو إنجاز إسرائيل، هذا البيان أو هذا الاتفاق وإنجاز إسرائيل. وما قاله نتنياهو على الأغلب هو صحيح، وما قاله ضيفك الأستاذ توفيق شومان أيضا صحيح، بأنه هذا الاتفاق قد يكون، أو أنا شخصيا أراه أشبه باتفاق أوسلو. طيب وتقسيم المناطق المحتلة إلى ثلاث،
0: لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا ما قاله الجانب اللبناني، سواء على مستوى الرئاسة وعلى مستوى سفيرة لبنان في إسرائيل، قالت هذه خطوة أولى على طريق استعادة السيادة.
2: أوكي، أيضا في اتفاق أوسلو قالوا خطوة أولى وخطوة ثانية، أريحة أولا، غزة أولا إلى آخره، ولكن في مسار الانسحاب لن تنسحب إسرائيل من أي مكان، بالعكس هي زادت الاستيطان وزادت السيطرة وخلقت حالة من صراع داخلي في السلطة الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية. هكذا الأمر في لبنان، قد يخلق صراع داخلي بين السلطة اللبنانية وبين المقاومة اللبنانية، وبالتالي إسرائيل تقف متفرجة موجودة في المناطق المحتلة تنتظر أن ينتهي أحد الطرفين، وبالتالي لا انسحاب لا من منطقة عازلة ولا من منطقة أمنية. وكلمة يعني تنسحب إسرائيل عند زوال التهديدات الأمنية، طيب هذه كلمة مهمة، ما هو تعريف التهديدات الأمنية؟ ما هو المضمون؟ لا أحد يستطيع أن يعرف ذلك. وأنا أعطي مثالا على ذلك. في عام 1952 تم تهجير أهالي قرية إقرث وكفر برعم بداخل إسرائيل على الحدود الشمالية، أقرت المحكمة العليا في إسرائيل حقهم بالعودة إلى القريتين، لأن هناك ضابط الذي أخرجهم من هذه القرى، من هاتين القريتين، قال لهما وكتب وقع أن هذه خروج لمدة 15 يوم فقط لأسباب أمنية. ماذا حصل؟ لغاية اليوم لم يعد أي شخص من في هاتين القريتين، واحدة مارونية واحدة كاثوليكية، بسبب أنه هذا يشكل خطر أمني أو تهديدات أمنية. تصور أنه قريتين بشكل خطر أمني، إذن على كل شيء ممكن أن يعود إلى الجنوب.
0: على كل حال أستاذ أليف، على ذكر القريتين، جرى الحديث هذا المساء عن مناطق تجريبية، وقالوا بأن الانسحاب الإسرائيلي سيتم في منطقتين خارج الخط الأصفر، يعني خارج المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها إسرائيل، وسيتم انسحاب تجريبي، يعني سيتم تجريب كيف ستسيطر الدولة اللبنانية أو كيف سيبسط الجيش اللبناني سيطرته على هذه المناطق وكيف سيجردها من سلاح حزب الله. أستاذ محمد المنشاوي في واشنطن، يعني هل فهمت الأمر بشكل صحيح؟ هذا ما سيتم تجريبه في هذه المناطق، وما هي قراءتك لهذا الاتفاق؟
3: تحية طيبة لك ولضيفين والمشاهدين. طبعا هناك احتفاء في واشنطن بهذا الاتفاق الذي رعته وأشرفت عليه الولايات المتحدة، لأنه يخدم أهدافها. الولايات المتحدة ليس لها أهداف واضحة في لبنان، لأنه لا توجد هناك مصدر طاقة أو موقع استراتيجي. كل ما يتعلق بلبنان هو في إطار خلفية الصراع الأكبر مع إيران. واشنطن دخلت هذه الحلبة، حلبة شمال لبنان وجنوب لبنان وشمال إسرائيل والنزاع بين حزب الله والجيش الإسرائيلي من زاوية إيران. هي تكترث أكثر بالاتفاق الأكبر، مذكرة التفاهم التي وقعت مع إيران قبل أسبوع، وكان لبنان أحد أهم النقاط الهامة التي صممت عليها القيادة الإيرانية. من هنا رأينا هذا الماراثون الدبلوماسي الأمريكي الذي توج بنجاح قبل ساعة من الآن أو ساعتين بهذا الإطار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي. طبعا حزب الله يصنف بالمعايير الأمريكية والقوانين الأمريكية كمنظمة راعية للإرهاب، فليس هناك أي تعاطف أو أي دعم أو أي شيء من هذا القبيل لحزب الله، وهي وواشنطن تريد القضاء عليه.
0: لكن الآن عذر على المقاطعة حضرتك، لكن هناك خشية من كل من يتابع ويحلل ويقرأ التطورات من أن يكون هذا الاتفاق كارثة على لبنان، أن يؤدي بالبلد إلى صدام داخلي لبناني لبناني.
3: بالطبع النص الاتفاق الذي نشر قبل دقائق يشير إلى ضرورة القضاء على سلاح حزب الله، وأعتقد أن هذه نقطة تكررتها كل الإدارات الأمريكية وحتى الأوروبية على مدار السنوات الأخيرة. تريد أن يكون هناك جهة واحدة تملك السلاح في لبنان، هي الحكومة والجيش اللبناني، وألا يكون هناك وجود لحزب الله على الأرض أو أن يتم نزع سلاحه. وهذه نقطة، هذا الاتفاق يحاول أن يصدر هذه المعضلة كبيرة التي فشلت فيها كل الحكومات السابقة إلى الحكومة الحالية في لبنان، وأن يتم نزع سلاح حزب الله كشرط لأي انسحاب إسرائيلي. النص ذكر أنه يجب أن يتم تهيئة الظروف لإسرائيل كي تنسحب، وهذه كلمة مطاطة لن يستطيع أحد ترجمتها أو فهمها إلا الجانب الإسرائيلي. لن يستطيع اللبنانيين أن يقولوا أن الآن هناك اتفاق مع حزب الله أو أن الظروف مهيئة. هذا سيكون بالطبع معيار تقرره إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة. فأعتقد أن ما حدث اليوم هو نقل معركة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان إلى الداخل اللبناني، وأن أنا على الدولة اللبنانية والقوى السياسية أن تبدأ في نزع سلاح حزب الله، وهذه قنبلة موقوتة في الداخل اللبناني بلا شك.
0: طيب سيد توفيق شومان في بيروت، كما تعلم مسألة بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها في لبنان ليست وليدة اليوم ولا وليدة هذه المفاوضات التي جرت في واشنطن. الموضوع المطروح للنقاش منذ فترة طويلة، موضوع حصر السلاح بيد الدولة، أيضا مطروح للنقاش وليس وليد اللحظة. يعني أين هي المشكلة حتى الآن في بسط الدولة لسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة؟
1: بس سريعا عزيزي، يعني نعم. بس بما يتعلق بالمنطقة التجريبية وبعد ذلك يعني أجيب بصورة مباشرة على سؤالك الكريم. بالنسبة للمنطقة التجريبية، لا تعريف لها لغاية الآن، يعني لا مساحتها معروفة ولا السقف الزمني لها معروف، وأيضا من غير المعروف أيضا كيف يمكن أن يدخل إليها الجيش اللبناني، وهل سوف يكون هناك تنسيق مع جيش الاحتلال. النقطة الرابعة أيضا، واستنساخا لتجربة الضفة الغربية أيضا، الشبهة الأمنية. يعني جيش الاحتلال يدخل إلى أي منطقة في الضفة الغربية تحت عنوان الشبهة. طيب إذا افترضنا بأن هذه المنطقة التجريبية تم تحديد مساحتها وتم تحديد سقفها الزمني وتم أيضا إيجاد آلية للتنسيق مع الجيش اللبناني بصرف النظر عن نوع وشكل وصنف وإطار التنسيق هذا، طيب الشبهة الأمنية من يعطي تعريفا لها؟ يعني هل يحق بعد ذلك لإسرائيل ولجيشها المحتل أن تدخل إلى هذه المنطقة؟ إذا أخذنا بالاعتبار المقارنة مع الضفة الغربية نقول نعم، مع التأكيد أيضا بأننا بانتظار أن نقرأ نص اتفاق الإطار، ولكن المداولات التي جرت قبل الوصول إلى هذا الاتفاق تطرقت إلى هذه العناوين والتفاصيل التي ذكرتها قبل قليل. بالنسبة لحصر السلاح، أنا برأيي الشخصي عزيزي كان هناك فرصة للدولة اللبنانية بعد وقف إطلاق النار المجهد والمسقط والمفترض في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024 إلى الثاني من آذار مارس، يعني سنة وثلاثة أشهر. وأنا أكثر من مرة دعيت على شاشتكم الكريمة بأن تبادر الدولة اللبنانية قبل الحرب الحالية أقصد إلى دعوة القوى السياسية اللبنانية لعقد مؤتمر وطني، وبالتالي يتم تحديد خارطة الطريق، لأنه لا أحد يعترض على مبدأ المفاوضات بصرف النظر المفاوضات الموقف الشخصي من المفاوضات المباشرة، ولكن كان يفترض بالدولة اللبنانية أن تدعو إلى مؤتمر الحوار الوطني تتشارك فيه كل أو يتشارك فيه كل القوى السياسية اللبنانية وتضع خريطة طريق واحدة مشتركة، وبعد ذلك تذهب إلى المفاوضات من منطلق وطني. الآن بالحد الأدنى عزيزي نصف لبنان لا يؤيد هذا الاتفاق، كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تطبقه؟ وبالتالي ما هي نوعية، لأن الإسرائيليين الآن يتحدثون أيضا عن أن الوحدات العسكرية اللبنانية التي يمكن أن تدخل إلى المنطقة التجريبية في حال اتفقوا عليها يجب أن يكون عناصرها مختارين ومنتقين وليس لهم ميول سياسية معينة أو ربما لا ينتبون إلى مذهب معين. هذا كان مطروح سابقا في إطار وقاله ماركو روبيو في حوار مع فوكس نيوز قبل شهر، يعني في نيسان الماضي في أبريل، بأنه يجب تشكيل لواء داخل الجيش اللبناني توكل إليه مهمة نزع السلاح. الآن ربما أنه بدل تشكيل هذا اللواء داخل الجيش يتم اختيار ضباطه وعناصر الكتيبة أو الوحدة العسكرية التي يمكن أن تنتشر بالمنطقة التجريبية ضمن ولاءات معينة، وبالتالي تخرج ولاءات معينة من هذه الوحدة العسكرية، وهذا سوف يكون في غاية الألم. لذلك قلت وأكرر بأن بيروت وقعت بدفع من تل أبيب وبتحفيز من واشنطن على نقل المشكلة من كونها مشكلة مع المحتل إلى كونها مشكلة مع الدولة اللبنانية.
4: لكن أيضا هناك كانت هناك أيضا تفاهمات مع الجانب الإيراني بأن يشمل وقف إطلاق النار جميع الجبهات، وهناك مطالب إيرانية بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. أستاذ محمد المنشاوي في واشنطن،
1: هذه نقطة لم يستثمرها لبنان عزيزي.
4: نعم هي لم تستثمر ولكنها قد يبدو أن إسرائيل قد تجاوزت الضغوط الأمريكية بهذا الانسحاب الرمزي من منطقة أو من منطقتين، وأدخلت عملية الانسحاب في عملية بيروقراطية تنتظر نتائج العملية التجريبية كما وصفت، وبشروط من بينها نزع سلاح حزب الله وضمان أمن إسرائيل وإلى غير ذلك. أستاذ محمد المنشاوي في واشنطن، كيف تقرأ تداعيات وانعكاسات هذا الاتفاق على تنفيذ التفاهمات أيضا مع الجانب الإيراني؟
3: أعتقد الرؤية الأمريكية لهذا الاتفاق فيما يتعلق بلبنان هو فقط وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل على جنوب لبنان. لم يتحدث الاتفاق ولم يذكر أي مسؤول أمريكي جزئية الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في هذه المرحلة. الحديث فقط هنا في واشنطن على وقف القتال، وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. فأعتقد أن هذه نقطة خلافية بالنسبة للفهم اللبناني أو الفهم الإيراني والفهم الأمريكي والفهم الإسرائيلي. فأعتقد أن واشنطن كانت تدفع في إطار وقف إطلاق النار فقط وليس انسحاب فقط، وكان الهدف من هذا أن يتم دفع إيران إلى التوقيع على المذكرة، وهو ما حدث. هناك طبعا اختلال أو عقبات كبيرة جدا في هذه الاتفاقية. رأينا منذ ساعة أو أكثر هجمات أمريكية على جنوب إيران بجوار مضيق هرمز، لكن هذا ليس له علاقة بالوضع في

0: الأمر الذي أكده الاتفاق بين طهران وواشنطن تلازم الجبهات، جاء نتنياهو بمساعدة حكومة لبنانية ليفصل بين الجبهات ويقول أي بند يتعلق في لبنان باتفاق في الاتفاق الإيراني الأمريكي لم يعد له مكان، لأن الاتفاق مع حكومة لبنان أصبح أهم من الاتفاق بين طهران وواشنطن. لذلك استطاع نتنياهو فعلا أن يقول وأن يثبت لترامب بأن حكومة لبنان يمكن أن تقبل أقل مما اتفقت مع طهران عليه، فلماذا يعني تصر على اتفاق بين واشنطن وطهران في حين أن حكومة لبنان تقبل بأقل من ذلك، وهي قبلت بأقل من ذلك. وليس فقط، يعني الآن وصلني قبل دقيقتين وصلني نص الاتفاق، البند الأول من الاتفاق، وأنا أتحدث عن نص الاتفاق ليس عن أخبار. البند الأول من الاتفاق تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في الوجود بسلام ورغبتهما المتبادلة في العيش بأمن كدولتين ذاتي سيادة ومتجاورتين إلى آخره. طب هذا اعتراف كامل بإسرائيل. هل حكومة لبنان تعترف بحكومة مش بحكومة تعترف بدولة إسرائيل ذات السيادة بأي منطقة ذات السيادة؟ هل هذا يشمل القدس المحتلة؟ هل هذا يشمل الجولان أيضا؟ عن أي سيادة تتحدث حكومة لبنان؟ سؤال كبير حقيقة. هل تعترف بدون قرار حكومي؟ يعني هل تعترف والدستور لا يسمح بذلك؟ عدا عن ذلك، البند سبعة أيضا مهم ومهم جدا، حين يتحدث عن أن في نهايته كما تلتزم الحكومتان بإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية بدعم ومشاركة الولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا الإطار. تصور مجموعة عسكرية، يعني من قال إنه ضباط أمريكان سيشاركون الجيش اللبناني أو سيقودون الجيش اللبناني لتنفيذ المهام المطلوبة في المناطق التجريبية كان صحيحا. مش بس هيك، البند 11 أنا أقول هذا بسرعة يعني حتى يعني ما نأخذ وقت كثير. يلتزم لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد مرتبط بالجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. يعني كل شيعي في لبنان، كل من يقاوم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان سيعتبر أنه مرتبط بالمقاومة ومرتبط بالحزب الله، ويمنعون عنه حتى حساب في البنك. انتبه انه هذه
1: طيب، لكن لكن لكن لكن حكومة لبنان ترى ربما انها امام مسؤولية كبيرة لضمان امن اللبنانيين ومنع الاعتداءات الإسرائيلية وايضا منع التدخلات الإيرانية كما تراها والسلاح الخارج عن سيطرة الدولة.
0: هذا الاتفاق يرهن لبنان للشروط الإسرائيلية بالكامل. هذا أسوأ من اتفاق أوسلو، أسوأ بكثير من اتفاق أوسلو. لذلك يعني عن أي اتفاق يتحدثون؟ عن اتفاق شروطه الإسرائيلية بالكامل لا يوجد فيه كلمة واحدة تتحدث عن انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية إلى حدود الدولية. لا يوجد بند، والإعلام الإسرائيلي قال هذا الكلام، قال رفضنا كل محاولة من ترامب أن يدخل إلى النصوص انسحاب إسرائيلي كامل إلى الحدود الدولية.
1: طيب أستاذ توفيق شومان، قبل أن ننهي الحلقة هل لك من كلمة أخيرة وأنت معنا من بيروت؟
2: نعم، كلمة على السريع وعاجلة ومستعجلة كما يقال. كما في الإجابة الأولى أستحضر ما قاله بنيامين نتنياهو بأن الانسحاب من لبنان لن يتم إلا بعد تجريد حزب الله من السلاح، وضع شرطا. هذا يذكرنا تماما، نعم هذا يذكرنا تماما عندما وقع لبنان في العام 1983 اتفاقية 17 أيار. بعد التوقيع مباشرة كما جرى الآن مع بنيامين نتنياهو، بعد التوقيع خرج ديفيد كمحي رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض وقال لن ننسحب من لبنان إلا بعد أن ينسحب الفلسطينيون والسوريون. بعد التوقيع، الآن بعد التوقيع قال أيضا بنيامين نتنياهو لن ننسحب إلا بعد تجريد حزب الله من السلاح. يعني مرة أخرى عودة إلى مناخات 17 أيار، وأيضا تأكيد على المسار الإسرائيلي نفسه لن ينسحبوا. لن ينسحبوا ولن ينسحبوا.
1: شكرا لك من بيروت الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان. أشكر ضيفي من الجليل الباحث في الشأن

0: إسرائيلي أليف صباغ وضيفي من واشنطن الخبير في الشأن الأمريكي محمد المنشاوي، شكرا جزيلا لكم جميعا على المشاركة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: ترقبوا الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم الساعة 10 ليلاً.

0: حقق منتخب الإكوادور فوز تاريخي مهم على ألمانيا بنتيجة 2-1 بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026 ليضمن التأهل إلى الدور الثاني من البطولة. بهالفوز رفعت الإكوادور رصيدها لأربع نقاط بالمركز الثالث بالمجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند 6 نقاط بالصدارة ومتقدمة بفضل نتيجة المواجهة المباشرة 2-1 على الكوت ديفوار الوصيفي اللي هزمت كوراساو 2-0 بذات التوقيت. إذن تأهل منتخب الإكوادور إلى الأدوار الإقصائية بكأس العالم هو الثاني بس بتاريخه بعد ما حقق التأهل بنسخة 2006.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
6: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17-19 تموز 2026، من 5-10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
7: الوحش
8: تعال معي على البيت.
9: لشو؟
8: للحب.
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود،
10: دوري السمراني.
9: مسرحية الوحش مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم السبت 27 من حزيران 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد وإلان شديد خليفي تنفيذ توني صبيح.

طابت أوقاتكم مع عناوين النشرة. ترحيب رسمي وعربي باتفاق الإطار مع إسرائيل واستعداد أمريكي إماراتي لدعم لبنان وجيشه. بعد صمت لساعات بري يحذر من الفتنة ويدعو إلى البقاء كابن اللبون. بعد تلويح فضل الله بحرب أهلية الحاج حسن حزب الله لن يعترف بالاتفاق ولن ينفذه. جمهور حزب الله تحرك في الشارع والحاج سطر استنابات قضائية لمنع الإخلال بالأمن. خروقات إسرائيلية محدودة وحديث عن بدء انسحابات جزئية وتقليص عدد القوات داخل الأراضي اللبنانية. رفض للضرائب الجديدة وشماس لإذاعتنا. أسعار المحروقات تحددها كلفة المصافي وليس برميل النفط. توغل إسرائيلي في إحدى قرى حوض اليرموك ومقذوف جديد يلحق أضرارا بسفينة في هرمز.

0: النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: خرج الرئيس نبيه بري بعد صمت لساعات أعقب توقيع لبنان على الاتفاق الإطار مع إسرائيل في مبنى الخارجية الأمريكية أمس، محذرا من الفتنة وداعيا إلى التنبه إليها، في حين أعلن عدد من نواب حزب الله عدم الاعتراف بالاتفاق وعدم تنفيذ بنوده، مؤكدين أن السلاح باق وكذلك المقاومة. وبانتظار الموقف الرسمي كانت حناجر جمهور الحزب تعترض في الشارع ليلا في موازاة ترحيب داخلي وعربي ودولي ببنود الاتفاق الذي سيفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان فور تأكد من عدم وجود تهديد لإسرائيل وإلى إرساء سلام دائم على طرفي الحدود. حياتيا رفض للزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على كل المواد المستوردة كما على البنزين. أما على المقلب الأمريكي الإيراني فمناوشات ليلية على خلفية مهاجمة إيران سفينة تجارية في مضيق هرمز فردت عليها القوات الأمريكية. هذه المناوشات خرقت التفاهم بين الطرفين من دون أن تسقطه. وإلى التفاصيل المحلية مع إيلين.
5: إذن تتجه الأنظار إلى الموقف الرسمي لحزب الله من اتفاق الإطار، وإن كانت ملامح هذا الموقف بدأت بالظهور فور توقيعه على لسان عدد من نوابه، ومنذ قليل أعلن الرئيس نبيه بري موقفه، فماذا قال؟
4: الرئيس بري وبعد صمت لساعات خرج بموقف توجه فيه إلى اللبنانيين قائلا: يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة فكونوا فيها كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب. عبارة الرئيس بري العائدة للإمام علي بن أبي طالب تعني في تفسير سريع لها أن ابن اللبون هو صغير الناقة الذي دخل عامه الثالث، فهو لا يركب لأن ظهره ما زال ضعيفا، ولا يحلب لأنه ذكر، ولا ضرع حليب له.
5: وتعليقا على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، اعتبر النائب حسين حسن أن هذا ليس اتفاقا إنما استسلام من السلطة اللبنانية أمام أمريكا وإسرائيل، وأكد أن الحزب لا يعترف بالاتفاق والمقاومة والسلاح باقيان فيما هذا الاتفاق لن ينفذ، قائلا: خطواتنا المستقبلية هي رهن المداولات والمشاورات التي نجريها ضمن الحزب ومع الحلفاء.
4: وكان النائب حسن فضل الله وفي أعقاب التوقيع على الاتفاق قد قال إنه لا يمكن فرضه سوى من خلال حرب أهلية، ورأى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يفاوض نفسه، وهذه السلطة أي اللبنانية لن تستطيع تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن إلا إذا ذهبت بدعم أمريكي إلى حرب أهلية.
5: وبحسب النص المبدئي لاتفاق الإطار، سيعمل البلدان على إنشاء مجموعات عمل لصياغة اتفاق السلام والأمن الشامل الكامل. ولتحقيق أهداف الإطار ستنشئ الحكومتان فورا مسارات مكملة من التواصل المباشر المستمر بتسهيل من الولايات المتحدة.
4: وبالتزامن مع توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة عازمة على تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من ترسيخ سيادة الدولة بفاعلية أكبر، مؤكدة تقديم مساعدات إنسانية فورية للبنان بقيمة 100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يوفر مساراً حقيقياً للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان بتيسير من الولايات المتحدة، بما يتيح لإسرائيل التحقق من إزالة التهديد على حدودها الشمالية والعودة إلى حدودها فور زواله. وأكدت واشنطن أنها ستواصل العمل مع شركائها لتنفيذ الاتفاق الإطاري وتحقيق مستقبل أكثر أمنا لكل من لبنان وإسرائيل والمنطقة، فيما أعلن البنتاغون استعداده لتقديم أكثر من 30 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني في إطار جهود ترسيخ السلام الدائم.
5: واليوم أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ولا سيما منها اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وخلال الاتصال أكد بن زايد استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
4: وفي السياق عينه، بحث رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبدالله بن زايد التطورات الإقليمية والأوضاع في لبنان بعد الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين بيروت وتل أبيب.
5: مستشار رئيس الإمارات رأى بدوره أن الاتفاق الإطاري خطوة مهمة نحو استعادة لبنان لسيادته على أرضه، وشدد على أن ترسيخ منطقة الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله.
4: وزير الخارجية الألمانية يوهان وديفول أكد دعم بلاده تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لأنه يعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود، وقال إن احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم.
5: عقب الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش سيقلص عدد قواته جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. وأضافت الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان.
4: من جهة ثانية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لا يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. وقال نتنياهو إن المناطق التجريبية لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش.
5: في الميدان، لم يضع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل حدا لشبح الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث ألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية على محيط حاجز الجيش اللبناني على مفرق مدينة فرح في النبطية الفوقة. كما سجل توغل للجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة في قضاء حصبية، ترافق مع تمشيط من الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. هذا ولا يزال الطيران الإسرائيلي المسير يحلق على مستوى ومنخفض في أجواء بيروت ومحيطها وعدد من مناطق الجنوب. نبقى في الجنوب، حيث استهدفت مسيرات دراجة نارية بالقرب من مدينة فرح في النبطية الفوقة. واليوم أفرج الجيش الإسرائيلي عن الأشخاص الستة الذين كانت احتجزتهم في أطراف بلدة عين عرب بعدما أمضوا ساعات عدة قيد الاحتجاز إثر توقيفهم أثناء عملهم في أراض زراعية بالمنطقة أمس.
4: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل استدعى سلسلة مواقف محلية ودولية. وفي هذا السياق، رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الاتفاق يفرض التعاطي معه بمسؤولية، وأضاف قد يكون مفيدا إذا استعاد لبنان كامل حقوقه، وخطرا إذا تحول وصفة للفتنة.
5: النائب ميشيل معوض قال مهما صعد حزب الله من حملات التخوين والوعيد والشتائم تبقى الحقيقة واضحة. الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يشكل نقطة تحول تاريخية وانتصارا لمشروع الدولة، لأنه يفتح مسارا يحرر لبنان تدريجا من الاحتلال الإسرائيلي الذي استجلبه حزب الله إسنادا للنظام الإيراني، ويقطع الطريق على المحاولات المتكررة لفرض وصاية إيرانية على سيادتنا وقرارنا الوطني.
4: النائب فؤاد مخزومي رأى أنها محطة تاريخية وخطوة حاسمة نحو تحقيق سلام عادل ومستدام مع إسرائيل ومعالجة القضايا العالقة عبر الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها وإنهاء سلاح حزب الله وسائر الميليشيات، بما يهيئ الظروف اللازمة للأمن والاستقرار والازدهار.
5: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رأى أن أهمية الاتفاق تكمن في تكريسه إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصرية السلاح بيد الدولة.
4: في المقابل توجهت النائبة حليمة قعقور بالسؤال إلى رئيسي الجمهورية والحكومة قائلة: كيف توافقون على البند الذي يتحدث عن عدم الذهاب لمقاضاة العدو على جرائم الحرب وجرائمه ضد الإنسانية؟ أي تكرسون الإفلات من العقاب وتضربون العدالة لآلاف ضحايا جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي الإنساني، وتحرمون لبنان من ملف تعويض مالي كبير كنتيجة لهذه الجرائم. وتابعت قعقور: تتكلمون في النص عينه عن السلام، ألا تدركون أنه لا يوجد سلام من دون عدالة، وأن ما تتحدثون عنه هو سلام بالقوة والخضوع ولن يحمينا من نزاعات متكررة؟ وختمت بالقول: سقطة كبيرة وخطيرة.
5: في المواقف المحلية أيضا رأى النائب السابق لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي أنه يمكن اختصار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ببضعة كلمات: هدف محق لكن الوسيلة مسمومة. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أشار الفرزلي إلى أن وضع الاتفاق غير مريح، روحيته العامة غير مريحة للداخل اللبناني، بحيث لا يتناسب لا مع اتفاق الطائف ولا مع القرار 1701.
6: أنا أنصح وأمل كل الخلاف قائم أنه بتشيلوا حزب الله بتنسحب إسرائيل من قبل. أنا رأيي يجب أن ينوجد صيغة تؤدي أن تتم الأمور بشكل متوازن.
5: بنطرحوا كمنطقتين تجريبيتين.
6: 1701 كانت صيغة متوفرة وجيدة لم تتم، لذلك على بيت الاستفهام قائمة، وما بيجوز إلا ما تتم مثل ما قلت لك انسحاب إسرائيل الكامل ونزع حصة السلاح بشكل كامل ووفقا لاتفاق الطائف، ويجب التزام الطائف التزاما دقيقا.
7: ولكن اليوم المنطقتين التجريبيتين هي كمان خطوة أولى باتجاه،
6: إن شاء الله لنشوف باتجاه إيه، بس ما بعدهما ما في كلام. ها أنا بقول لك قريته أنت شفتيني أنا وفايت، يعني مش أنه ما حصت فيه، بس أنا وعم بقرأ ما لقيت فيه حاكي بالانسحاب الكامل، بس حاكي بدون تحديد التفاصيل التي تخلق ضمانات، مثلا إنشاء مجموعة تنسيق يؤكد بأنه مشتركان في هدف إقامة لبنان. شو المناطق التجريبية؟ ليك شو؟ يمكن نحن نفهمها غلط، المقاومة تفهمها غلط، أنت تفهميها غير شكل، لذلك الحوار ضروري.
4: بعد تظاهرات ليل أمس على طريق المطار، سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، طلب بموجبها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي أعمال إخلال بالأمن أو تعد على الممتلكات العامة والخاصة أو قطع للطرقات وإعاقة حركة المواطنين. وطلب القاضي الحاج من الأجهزة المعنية العمل على تحديد هويات المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
5: في مدينة الصور جال وزير المالية ياسين جابر في زيارة تركز البحث فيها حول عملية الإعمار وتقديم المساعدات للمتضررين والنازحين، مؤكدا الوقوف إلى جانب أبناء الجنوب.
8: نحن هم موجودين اليوم لنقول لهم أنه نحن بجانبهم، وأكيد نحن قادرين نتعاطى ماليا وإعماريا مع المرحلة الأولى اللي هي بداية إزالة الركام، فتح الشوارع، إعادة الحياة أو الخدمات العامة لمساعدة النازحين على العودة إلى قراهم المحررة. وكمان عم نهيئ لحتى يكون في بدل إيواء، يكون في بيوت جاهزة، يكون في أيضا إعداد لمراكز إيواء بالمناطق اللي هن موجودين فيها.
4: في الشأن اللبناني أيضا، اختتم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة إلى المملكة المتحدة أتاحت الفرصة لتعزيز التعاون في مجالات الأولويات المشتركة، بما في ذلك الاستقرار الإقليمي وأمن الحدود وتعزيز صمود المؤسسات. وخلال الزيارة تركزت المناقشات على دعم بريطانيا للجيش اللبناني وتقدم المحرز نحو وقف مستدام لإطلاق النار، واستعادة المملكة المتحدة لدعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.
5: يعقد الاتحاد العمالي العام لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي الاثنين المقبل، مطالبا بإعادة النظر في الرسوم البيئية، وذلك قبل الجلسة الطارئة للاتحاد التي دعا إليها رئيس الاتحاد بشار الأسمر الخميس المقبل لدرس خطوة التصعيد والإضراب.
4: إلى ذلك، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يومي الخميس والجمعة المقبلين احتجاجا على ما أسمته استمرار الحكومة بضرب الفقراء وذوي الدخل المحدود عبر فرض ضرائب جديدة تمس حياة الناس اليومية. وطالبت الرابطة بدفع زيادة الرواتب الصادرة عن مجلس الوزراء في شباط الماضي، وبرفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000 ليرة، والسعر المتوسط لبدل صفيحة المحروقات الوارد في المرسوم رقم 13,020 إلى 2,300,000 ليرة، كما طالبت بإلغاء المرسوم رقم 3,214 وما تضمنه من زيادة للرسوم تمس الفقراء وذوي الدخل المحدود.
5: هذا وتفيد بعض المعلومات الواردة بأن هناك اتجاها في الأيام المقبلة لإعادة طرح ملف الرسوم الجديدة التي تسببت بارتفاع الأسعار من أجل إعادة النظر بها، وذلك بعد سلة الاعتراضات التي رافقت صدوره في الجريدة الرسمية.
4: رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أوضح أن سعر برميل النفط العالمي لا ينعكس تلقائيا على أسعار المحروقات في الأسواق، مشيرا إلى أن العامل الأساس الذي تعتمد عليه وزارة الطاقة هو المؤشر الخاص بأسعار المنتجات المكررة وليس سعر البرميل الخام. ورجح شماس في حديث إلى صوت كل لبنان أن تشهد الأسعار في الأسبوعين والنصف المقبلين انخفاضا، إلا أن فرض ضريبة جديدة تحت مسمى ضريبة النفايات يوم الخميس الماضي غير هذه التوقعات.
9: سعر البرميل ما له علاقة دائما بسعر المنتوج المكرر، يعني البضاعة اللي بتطلع من المصافي. يعني الأول لفتة نظر اللي العالم تطلع عليه هو سعر البرميل. سعر البرميل بس ينزل بده يترجم عمليا على سعر البضاعة المكررة من بنزين ومازوت وغير مشتقات نفطية مثل غاز الطيران والغاز. وبالتالي واحد بس يطلع على سعر البرميل ما في يحسب انه هذا السعر اوتوماتيكمان وبطريقة اوتوماتيكية بده يترجم على سعر المشتقات النفطية. الوزارة الطاقة تستعمل المؤشر اللي بتستعمله وزارة الطاقة هو سعر البلاتس وليس سعر البرميل.
10: ما ننسى كمان انه خلال الازمة كمان صار في ضريبة جديدة يلي هي 300,000 ليرة يلي اثرت على سعر تنكة البنزين. يعني بالنتيجة اليوم تنكة البنزين فيها ضرائب 25.6% من ثمن البضاعة. خلال الاسابيع المقبلة يعني تقريبا اسبوعين ونص مفروض تنكة المازوت تنزل دولارين وتنكة البنزين تنزل 70 سنت. هلا يلي نحن تفاجئنا فيه هو انه نهار الخميس استحدثت ضريبه سموها ضريبه على النفايات يلي هي اثرت بطريقه سلبيه على الاسعار، لانه هالضريبه يلي انوضعت هي 31 سنت على تنكه البنزين و33 سنت على تنكه المازوت. فاذا هالضريبه هاي جعلت انه الاسعار يلي كانت متوقعه انه تنزل ترجع تطلع من جراء هذه الضريبة.
5: في ميدانيات غزة استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية منطقة المواصي غربي خان يونس ما أسفر عن سقوط شهيدين وعدد من الإصابات.
4: كشفت مصادر سورية عن توغل قوة إسرائيلية من 9 آليات في قرية جملة بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث انتشرت العناصر بين الأحياء السكنية تحت غطاء طائرات مسيرة من دون ورود معلومات عن اعتقالات. وأضافت أن التوغل جاء وسط حالة قلق واستنفار بين الأهالي، فيما لم يصدر أي توضيح إسرائيلي حول العملية.
5: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف في مضيق هرمز، مشيرة إلى لا تقارير عن أضرار بيئية حتى الآن والطاقم بخير.
4: وبعد مناوشات الأمس بين الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية، نقلت أسوشيتد بريس عن هيئة ملاحية أمريكية توسيع ممر بالقرب من عمان أمام السفن لتسهيل حركتها.
5: في غضون ذلك، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن طهران ستتعامل بحزم مع أي انتهاك لتعليمات الشحن عبر مضيق هرمز.
4: مستشار المرشد الإيراني قال إن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة إنهاء الحرب من خلال تسبب بتوتر في مضيق هرمز. أما الخارجية الإيرانية فأشارت إلى أن الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم، وأضافت أن إسرائيل هاجمت لبنان بالتنسيق مع واشنطن، وهذا أيضا يشكل انتهاكا للبند الأول من المذكرة.
5: إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الباكستانية في خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني التزام بلاده بلعب دورها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. في المقابل، أدانت وزارة الخارجية البحرينية استهداف عدد من المسيرات الإيرانية لأراضيها فجر اليوم.
4: في العراق، استهدفت طائرة مسيرة معسكرا لجماعة معارضة كردية إيرانية شمالي أربيل، وفق ما أفادت مصادر أمنية لرويترز.
5: إلى السودان، حيث دخلت قوات مساندة للجيش السوداني منطقة أبو قمرة شمالي دارفور.
4: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن صواريخ فلامينغو الأوكرانية أصابت مصنعا لإنتاج الأسلحة في منطقة فولغوغراد الروسية. في المقابل، أورد إعلام روسي بأن عمدة موسكو أعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين نحو العاصمة.
5: في المونديال، ودع المنتخب السعودي فجر اليوم البطولة عقب التعادل السلبي مع الرأس الأخضر، الذي انتقل إلى الدور المقبل في إنجاز يسجل له في أول مشاركة له في كأس العالم. وخرجت نيوزيلندا من المنافسة بعد خسارتها اليوم 5-1 أمام بلجيكا المتصدرة المجموعة السابعة، في محلة مصر وصيفة في المجموعة ذاتها بعد تعادلها 1-1 مع إيران التي تحتل المركز الثالث، حيث ينتظر مصيرها للتأهل نتائج أصحاب المركز الثالث في المجموعات. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.
4: ختاما، تذكير بالعناوين: ترحيب رسمي وعربي باتفاق الإطار مع إسرائيل، واستعداد أمريكي وإماراتي لدعم لبنان وجيشه بعد صمت لساعات. بري يحذر من الفتنة ويدعو إلى البقاء كابن اللبون. بعد تلويح فضل الله بحرب أهلية، الحاج حسن: حزب الله لن يعترف بالاتفاق ولن ينفذه. جمهور حزب الله تحرك في الشارع، والحاج سطر استنابات قضائية لمنع الإخلال بالأمن. خروقات إسرائيلية محدودة، وحديث عن بدء انسحابات جزئية وتقليص عدد القوات داخل الأراضي اللبنانية. رفض للضرائب الجديدة وشماس لإذاعتنا: أسعار المحروقات تحددها كلفة المصافي وليس برميل النفط. توغل إسرائيلي في إحدى قرى حوض اليرموك السوري، ومقذوف جديد يلحق أضرارا بسفينة في هرمز.
5: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. آي بي تي، حدك بكل محطة.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب، شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المونو أو عند أنتوان، ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
0: صوت كل لبنان.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني، رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

0: أنفي تحت ريح البحر والذهب الأبيض. اليوم مشوارنا غير، رح نمرق بين بيوت لونها أبيض وزرق مثل لون السماء، ونشم ريحة البحر الممزوجة بالملح. نحن بأنفي الكورة، الضيعة اللي بتشبه الحلم وملقبة بيونان لبنان. هون البحر مش بس جار، البحر هوية ورزق وحكاية الذهب الأبيض اللي بيطلع من جوفه. جهزوا حالكن لنغوص بجمال أنفي. أول ما بتوصل على أنفي بيلفت نظرك رأس أنفي التاريخي. هون كان في قلعة فينيقية صليبية. الخنادق المحفورة بالصخر بتشهد على عظمة هالمكان. ومن القلعة منروح للملاحات، هيدي المربعات اللي بتجمع مي البحر لتتحول بفعل الشمس لذهب أبيض، ملح أنفي الصافي. ومن المعالم الروحية بأنفي كنيسة سيدة الريح، لجدران بعدها حافظة رسومات القرون الوسطى كأنها عم بتصلي للبحارة اللي بيقطعوا الموج. رح نلتقي بالعم أبو جورج، هو من القلال اللي بعدهم بيشتغلوا بالملاحات بالطريقة التقليدية. بيخبرنا كيف الشمس بتطبخ الملح وكيف هيدي المهنة ورتها أبا عن جد. وبيخبرنا كمان عن صيادي السمك بالضيعة اللي بيعرفوا كل صخرة بصخرتها وكل مغارة تحت المي. أهل أنفي ناس هادين مثل البحرة، بس بقلوبهم في عنفوان بيشبه موجة لما بيضرب تحت الريح. السفرة بأنفي يعني سمك طازة من البحر للمقلية، بس السر الحقيقي هو الزيت الكوراني من أفضل أنواع الزيتون. والست إيفات خبرتنا عن كبة السمك اللي بتشتهر فيها أنفي، وعن المعكرون بتوم اللي طعمه بياخد العقل. وقبل ما تفلوا لازم تدوقوا زيتون أنفي اللي بيقرش قرش. الأكل هون ريحته بحر وطعمه بركة من الأرض. لما الشمس تغرق بالبحر قدام بيوت أنفي البيضة بتحس إنه الدنيا بعدها بألف خير. منودع الملح والريح وشكراً لأنفي وأهله.
1: هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
2: ترقبوا هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 8:15، ويمكن إعادة الاستماع لهالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

المحامية حنان جواد في وجوه البلد. نشأت في بيئة تعاكس الصورة الحالية النمطية، وخلف أولاد البلد طوائف لا دولة موحدة. من المحاماة إلى السياسة والإعلام وبرنامج القانون فيرسس السياسية. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: المسؤول الإعلامي في حراس الأرز جوزيف أمين في كلام يوصل، ماذا يقول عن المحاولات الإيرانية المستميتة لمصادرة القرار اللبناني؟ وهل لبنان دولة مستقلة أم محتلة؟ ماذا عن الدولة العميقة والأحزاب المسيحية؟ ما لها وما عليها؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد ظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT. تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 25/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,281,000 ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,300,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,900,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026 أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون الفخار الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4 البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
4: صاير بيتوتي كتير ما بتظهر

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيبوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: موجز 3/4 نقدمه لكم من صوت كل لبنان أهلا بكم قال الرئيس نبيه بري في موقف مقتضب يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة فكونوا فيها كأبن اللبون لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب وصف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن بأنه اتفاق إذعان جديد من جانب السلطة اللبنانية للرغبات الإسرائيلية يحقق المزيد من الشرخ والانقسام في لبنان ويهدد الاستقرار الداخلي مؤكدا أن مصيره لن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار لأنه ربط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح المقاومة ما يعقد المشكلة لأنه من غير المنطقي إلغاء المقاومة في ظل الاحتلال توازيا رأى وزير الخارجية يوسف رجي أن اتفاق الإطار مع إسرائيل يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها أيضا رحبت دولة الإمارات بالتوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي برعاية ودعم الولايات المتحدة بشأن لبنان فيما أكدت الخارجية الإماراتية دعم عمل الدولة اللبنانية على حصر السلاح وتفكيك التنظيمات الإرهابية أكد وزير الخارجية الألمانية دعم بلاده تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لأنه يعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود وقال إن احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم بعد جولة في سور كشف وزير المالية ياسين جابر عن تأمين قرض خاص بالجنوب من البنك الدولي بقيمة $250 مليون أصبح جاهزاً للإنفاق إضافة إلى $80 مليون مقدمة من الفرنسيين مخصصة للإنماء والإعمار وترميم المستشفيات والمدارس كما أشار إلى إعداد موازنة اجتماعية كبيرة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم المواطنين إلى جانب رصد اعتمادات خاصة لبدلات الإيواء وتأمين مساكن بديلة للمتضررين وأشار جابر إلى أن العمل جار لعقد مؤتمر خلال شهر تموز بهدف حشد نحو مليار دولار لإعادة الإعمار، مؤكدا أن التنفيذ سيبدأ فورا بما هو متوفر من إمكانات، ريثما يتم تأمين المزيد من المساعدات الدولية. دعت الهيئات الاقتصادية الحكومة إلى التراجع عن قرار فرض رسوم جديدة على مجموعة واسعة من السلع تحت عنوان تلبية المقتضيات البيئية، مشيرة إلى أن حماية البيئة ومعالجة ملف النفايات لا تكون عبر فرض رسوم جديدة تطال المواطنين والقطاعات الاقتصادية تحت عنوان تلبية المقتضيات البيئية. حمل الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لقرار رفع أسعار المحروقات من موجة الغلاء الفاحش إلى اتساع رقعة الفقر والجوع، مشيرا إلى أنه ليس إجراء ماليا أو تقنيا كما تحاول الحكومة تصويره، بل هو قرار سياسي واجتماعي يأتي استجابة لالتزامات مالية خارجية وشروط المؤسسات الدولية، فيما تدفع الفاتورة من جيوب العمال والكادحين والفقراء، وكأن المطلوب من اللبنانيين أن يسددوا ثمن الانهيار والسياسات الفاشلة وأن يتحملوا كلفة ما ارتكبته السلطة من أخطاء وهدر وفساد وسوء إدارة.
2: النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نتابع تقديم موجز 3/4 من صوت كل لبنان. رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الاتفاقين مع لبنان وإيران يتعارضان ويدفعان في اتجاهين استراتيجيين متعاكسين، مشيرا إلى أنه لا يمكن بناء اتفاق يلزم لبنان بتجفيف مصادر قوة حزب الله وفي الوقت نفسه توقيع اتفاق مع إيران يزيد من قدرتها على تمويل حزب الله. لابيد لفت إلى ضرورة تنبه الحكومة الإسرائيلية إلى هذا التناقض ودعاها إلى المطالبة بإغلاق مصدر التمويل الإيراني. أعلن التلفزيون الإيراني أن على جميع السفن التي تدخل أو تخرج من مضيق هرمز التواصل والتنسيق مع بحرية الحرس الثوري التي ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها إيران. تعرضت ناقلة نفط في مضيق هرمز ترفع علم بنما لإصابة بمقذوف مجهول ما أدى إلى أضرار بجسر القيادة فيها من دون تعرض أي من أفراد الطاقم لأذى. دانت دولة الإمارات الهجمات الإيرانية على البحرين بالطائرات المسيرة مشيرة إلى أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي وصف الهجمات الإيرانية على البحرين بالغادرة ودان استهداف البنى والأعيان المدنية. وفي السياق دانت مصر بشدة الاعتداءات التي استهدفت البحرين مؤكدة التضامن بالكامل معها. موجز الثالثة والربع قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: الوحش
6: وحش وحش
7: وحش تعال معي عالبيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح عالبيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
10: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
9: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

الكاتب والباحث السياسي الدكتور حارس سليمان تحت الضوء. إلى متى يبقى لبنان صندوق بريد لتبادل الرسائل الإقليمية؟ هل نعيش في ظل دولة المحاسيب أم الدولة العميقة؟ من يتحمل مسؤولية تعويض المتضررين من الحرب؟ من سيمول إعادة الأعمار؟ وكيف ستجري؟ وما مدى واقعية الرهان على المناطق التجريبية؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ميري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي الممثلة أنجو ريحان. شو بتقول عنها التجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: صاير بيتوت كتير ما بتدري.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: موجز الرابعة والربع نقدمه لكم من صوت كل لبنان أهلا بكم بعد أقل من 24 ساعة على توقيع الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن اتهم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة بشرعنة بقاء الاحتلال لسنوات طويلة وقد تصل إلى ضم هذه الأراضي للكيان الصهيوني واصفا اتفاق الإطار بمزلة وعار وتنازل عن السيادة وقال قاسم إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء وأضاف هذا الاتفاق منعدم الوجود ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية مؤكدا عدم ترك الميدان في أصعب الظروف قاسم قال للسلطة اللبنانية أنا لكم أن تتراجعوا عن خطيئتكم التي تخرب لبنان تولت المواقف المؤيدة للاتفاق اللبناني الإسرائيلي وزير الخارجية يوسف رجي تلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي هنأه في خلاله على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل متمنيا أن يصب في مصلحة لبنان وشعبه وأن يسهم في استعادة الاستقرار وتوطيد سيادة الدولة على كامل أراضيها وأن يعيش لبنان في أمان وسلام الوزير رجي الذي عبر عن امتنانه للموقف الأردني الثابت الداعم للبنان أكد أن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على كل ما عداه في الجنوب نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في الطير قضاء بنت جبيل وأعلن استهداف عناصر من حزب الله بغارات على جنوب لبنان كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية على محيط النبطي الفوقى ونفذ الجيش الإسرائيلي تمشيطا في منطقة النبطي الفوقى مستهدفا حي الدير أيضا سجل تحليق طائرة درون فوق الزهراني والقرى المجاورة على مستوى منخفض النائب حسن عز الدين قال إن لبنان لن يكون مستوطنة إسرائيلية ولا محمية أمريكية أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن بلاده ستسعى إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وغزة وجنوب لبنان في في الخبر الأخير، لفت مسؤول أمريكي إلى إمكانية إلغاء الإعفاءات على إيران وإعادة فرض الضغوط إذا فشلت إيران بتنفيذ التزاماتها، مشيرا إلى أن على إيران التوصل إلى اتفاق نهائي إذا أرادت الاستفادة على المدى الطويل. موجز الرابعة والربع قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوحش
2: وحش وحش
1: وحش
3: تعال معي عالبيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح عالبيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
8: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يروح السامبا
8: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
9: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
8: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
7: ما هلينك ركب كيبل فيجن
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
8: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
11: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
12: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في معي أنا ماري علم حبشي. في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة يمر لبنان بإحدى أدق المراحل في تاريخه الحديث حيث يقف عند مفترق حساس بين التفاهمات الإقليمية والتوازنات الدولية في مشهد ترتبط ملامحه إلى حد كبير بمآلات التسويات الجارية في المنطقة. للحديث عن هذه التطورات وانعكاساتها على لبنان والمنطقة نرحب بضيفنا لليوم الكاتب والباحث السياسي دكتور حارس سليمان. أهلا وسهلا فيك.
13: أهلا فيك ومساء الخير إليك لمشاهدين صوت كل لبنان.
12: شرفتنا دكتور. يعني السؤال الذي يطرح إلى متى يبقى لبنان صندوق بريد لتبادل الرسائل الإقليمية؟
13: يعني إلى متى طويلا سيبقى كذلك لأن لبنان هو يعني كان يسميه محمد الحسنين هيكل شرفة المشرق على الغرب. لبنان يدفع أثمان عالية بنتيجة سياسات إقليمية ودولية ومحلية. في ميل عند اللبنانيين أنه يقولوا الحق على الطليان، يعني أنه نحن أبرياء وأنه قدرنا أن نكون بقلب منطقة فهالمنطقة بتلعب فينا وبتتدخل فينا. هذا يعكس جزء من الحقيقة لكنه يخفي جزء الآخر من الحقيقة، أن اللبنانيين أو على الأقل الكثير من اللبنانيين يذهبون ويستدرجون الخارج إليهم، يستقون بالخارج من أجل تحقيق غلبة داخلية على أفريقا المحلية. هذه النزعة السياسية، يعني هذه الثقافة الموجودة بكل الطوائف اللبنانية، يعني ما حدا بريء.
12: نعم.
13: أنه نذهب إلى الخارج نستقوي من أجل تحقيق غلبة داخلية فئوية في الداخل ونتسيد على شركائنا في الوطن. هذه يعني أنتجت كوارث عديدة وكوارث متنوعة الأفرقاء متعاقبة في الزمان والمكان، وكل مرة كانت تولد كارثة. يعني آخر كارثة هي تجربة حزب الله، تجربة حزب الله اللي هي يعني للأسف هناك نكبة شيعية، نكبة حقيقية الآن في في في الجنوب وفي البقاع. كل العمران الشيعي راح، كل جنى عمرهم للمواطنين راح إلى آخره. في في نكبة. هلا متى متى يعني
12: نصل إلى حد
13: متى متى يتم إنزال لبنان عن هذا الصليب؟ عندما يصبح هناك نهج سياسي مختلف.
12: النهج السياسي المختلف، أو إذا بدي أسألك عن العقلية السياسية الصحيحة، تقوم على ماذا دكتور؟
13: العقلية، عقلية أنه نحن نتأرجح في لبنان بين عقليتين. عقلية تريد من لبنان أن يكون بطلا،
12: نعم،
13: ويمارس دورا يعني خارقا وأقليميا ويقرر سياسات المنطقة، رغم أن لبنان ليس بلدا كبيرا بحجمه، ولبنان ليس بلدا يعني يتمتع بموارد نفطية وغاز وثروات طبيعية هائلة، وليس بلدا يتمتع بديموغرافيا كبيرة جدا. نحن 4-5 ملايين، وبالتالي لا يسمح، لن يسمح لنا بأن نغير المعادلات الإقليمية، لن يسمح لنا، لن يسمح لنا بأن نكون لاعب إقليمي خارج حدودنا. كل واحد بيفكر أنه في يعمل هيك بيعود يدفع الثمن. المشكلة أنه العقلية، هاي العقلية موجودة عند اللبنانيين، وبنفس الوقت يمكن هو زيته اللي صاحب عقلية الدور الإقليمي بيلعب عقلية الخلاف المحلي بالضيعة. يعني يعني نتأرجح بين الضياعجية والإقليمية. عقلية بتقول أنه مين بدي أعمل مختار، مين بدي أعمل رئيس بلدية، مين عائلة فلان ضد عائلة فلان، بقلب الضيعة نشتغل مخترة وبلدية ومحليات شديدة الخصوصية،
12: نعم،
13: والمحلية، وبنفس الوقت بنعمل أدوار لا تتناسب مع حجمنا، لا تتناسب مع قدراتنا، لا تتناسب مع مصلحة بلدنا. بنحمل حالنا أكثر من من يعني مما نحمل، وعندما نفشل نضع اللوم على الآخرين، بنقول إنه الآخرين هن بلونا هالبلوة. طب ما أنت أنت رحت لعندهم وكنت مبسوط فيهم وكنت عم تزقف لهم.
12: كنا دكتور يعني هلا شهدنا جوله مفاوضات جديده، بدي اعرف منك هيك تقييمك للجوله الاخيره، ما الذي تحقق فعليا للبنان؟
13: يا سيدتي نحن في صار حربين، اسرائيل وامريكا عملت حرب على ايران. هذه الحرب كان موضوعها من الجهة الأمريكية الإسرائيلية البرنامج النووي الإيراني،
12: نعم،
13: أساساً،
12: نعم.
13: وإيران كانت عم تعمل أملة ذرية، يعني عم تعمل أملة نووية، مش إنه مش إنه توهمت أمريكا إنه إيران عم تعمل أملة، لا، كانت عم تعمل أملة. وطبعاً مصلحة إسرائيل ومصلحة أمريكا أن تمنع إيران من إنتاج قنبلة نووية، لذلك أمريكا ضربت المنشآت النووية الإيرانية. لكن حد هيدي الحرب إيران كانت عم تدخل على الحرب هدفها أنها ترفع العقوبات، يعني تريد أن ترجع إلى نظام المصرفي العالمي، بيع نفطها إلى آخر. حتى هاي الحرب كان في حرب تانية، الشباب هون بلبنان حزب الله دخل بحرب اسمها السائر لمقتل السيد خميني، وإسرائيل فاتت على لبنان لتقاتل حزب الله لأنه بتعتبر أنه تمركز حزب الله أو إعادة بناء قواته جنوب الليطاني خاصة أو شمال الليطاني يشكل خطر على الأمن الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وكذا. اللي صار أنه الحرب الأصلية بين أمريكا وإسرائيل وإيران ما وصلت لتحقيق لا هدف أمريكا ولا هدف إيران، يعني لا رفعت العقوبات ولا تم تسليم اليورانيوم المخصب، ولكن قالوا نعمل مذكرة تفاهم بنوقف الحرب، ومن خلال بعد إيقاف الحرب نتفاوض حتى كل واحد يحقق مطلبه.
12: نعم.
13: المطلب منع قيام سلاح نووي إيراني، مطلب الثاني رفع العقوبة. هلا عنده لو حالهم 60 يوم لحتى يشوفوا شو بدهم يعملوا، يحلوا المشكلة سلما بدل ما يحلوها حرب. لكن جنب هيدي القصة صار في عنا بلبنان شيء مختلف. إسرائيل فاتت احتلت ضربت حزب الله ثم وصلت إلى تلال علي الطاهر يعني فوق النبطية.
12: نعم.
13: احتلت قلعة الشيف.
12: نعم.
13: وبالتالي النتائج هذه الشقفة من الحرب بلبنان هي مختلفة عن نتائج الحرب ب ب بإيران. نحن يعني لدينا واقع سيء جدا. لدينا دخول إسرائيلي وعيد احتلال الجنوب، تدمير قرى، تهجير سكانه. عندنا مشكلة، بدنا جهود هائلة يعني إزالة أثار هذه الحرب. هلا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عم تقول بدنا نتفاوض. أوكي، بتقولي لي هل سينجح التفاوض؟ هل ستنسحب إسرائيل؟ بقول لك إذا بدأ أمريكا إنه إسرائيل تنسحب فيها أمريكا تفرض على إسرائيل الانسحاب. ولكن هل أمريكا ستقوم بهذا الدور؟ يعني هل
12: نعم. بس دكتور عذرا، يعني لأن إجا كمان هلأ تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي كمان قلب المشهد وأكد إنه إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت الولايات المتحدة ذلك. يعني هذا التصريح يعني بيفتح هيك السؤال ونافذ، هل هذه الرسالة هي يعني تحدي بركي أيضا مباشر لواشنطن، أم رسالة بركي يعني في ظل بركي الانتخابات عندها هيدا البعد؟
13: مدام
12: برأيك،
13: مدام يعني حتى نكون عم نحكي ببساطة، لا أحد في هذا العالم اليوم يستطيع تحدي ترامب.
12: نعم.
13: أولا لأنه ترامب يعني رئيس أكبر قوة في العالم.
12: نعم.
13: تاني شيء، ترامب هو شخص يعني قال عنه أنه نرجسي، وبالتالي أنت وقت بتتحدي للنرجسي يعني ما في حدود لردة فعله، يعني امبريفيزيبل ردة فعل ترامب. إذا إسرائيل تحدته لا يمكن توقع ردة فعله. وبالتالي ما بعتقد أنه الإسرائيليين يعني حمقى لدرجة أنه يحاولوا يصعدوا بوجه ترامب. أنا أعتقد أنه ترامب قادر أنه يفرض بميزان القوة، بدون الصفات الشخصية، بميزان القوة إسرائيل لا تستطيع أن تخرج عن القرار الأمريكي استراتيجي.
12: نعم.
13: طبعا في قلب ترامب محبة لإسرائيل ومسايرة والبدك إياه، ويعني والحفاظ على أمن إسرائيل وانحياز لإسرائيل، هذا أمر مسلم به وكل واحد بيقول غير هيك.
12: لكنه نعم أيضا فتح يعني قنوات اتصال مع معارضة يعني من المعارضين الإسرائيليين مثل ما عم نشوف.
13: ما أنا عم أقول أنه هو بحب إسرائيل مش بحب نتنياهو.
12: نعم.
13: بحب إسرائيل عن جنرال كل إسرائيل. ولكن أنه إذا نتنياهو بده يقف حجر عسرة بوجه المصالح الأمريكية أو بوجه المشروع الأمريكي اللي عم بيحاول يعمله ترامب، أكيد ما يعني بيقدر يخضعه لنتنياهو. نتنياهو ما بيقدر يخضع ترامب، العكس، ترامب بيقدر يخضع نتنياهو. هلا حسب نوايا ترامب، إذا ترامب جاد بي يعني فرض انسحاب إسرائيلي بلبنان سيحدث الانسحاب الإسرائيلي.
12: طيب ماذا لو رحل نتنياهو؟ يعني اجت حكومة جديدة بإسرائيل تنقول فيها يعني أيزنكوت، فيها بنات، أي شخصية يعني ممكن بلا ما نسمي، ما الذي سوف يختلف برأيك؟
13: لا، هذه الحكومة الموجودة بإسرائيل الآن، نتنياهو وبن غفير وسمورميتش، هذه حكومة مجانين. مجانين حقيقيين يعني. هن متطرفين، هن يدعو بدون دولة يهودية، بدون يهجروا عرب 48، بدون يهودوا الضفة الغربية ضد دولة فلسطينية، ما بدون دولة فلسطينية، كانوا بدون يبعثوا أهل غزة على مصر. يعني لا يوجد متطرفين يعني، وبيمارسوا الإبادة الجماعية، وكان واحد منهم بده يزت أم لزرية على غزة. يعني مجانين العادي، مجانين، مش إنه عم بتهمهم بما ليس فيهم، مجانين. وحتى يعني كل النخب الفكرية حتى اليهودية هي ضد نتنياهو. يعني بجامعة كولومبيا، بجامعة هارفرد، بكل دول العالم، يعني بالحزب الديمقراطي الأمريكي كلهم عم بيقولوا انه هاي حكومة حكومة مجانين، يعني حكومة لا يمكن السير معها او برفقتها يعني. لكن هون النقطة الأساسية، أمريكا ستحافظ على مصلحة إسرائيل لكن قد لا تحافظ على مصلحة نتنياهو، وبالتالي نحن كلبنانيين يمكن يكون عندنا فرصة أنه بقلب هالفارق بين مصلحة، بين أن تكون أمريكا بمصلحة إسرائيل لكنها غير معنية بمصلحة نتنياهو، بهالمسافة الفاصلة بين هالمعيارين هذا، ممكن نحن نقدر نعمل انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. هيدا رهان قد ينجح وقد لا ينجح، يعني بدنا نمشي عروس صبيعنا، بدنا نعرف شو بدنا نشتغل وبدنا نبطل عنتريات يعني.
12: نحكى كمان هلأ دكتور يعني عن نموذج المناطق التجريبية البايلوت زون،
13: هيدا
12: بتشوف الطرح يعني قابل للتنفيذ؟
13: أنا شفته للسفير سيمون كرم مرتين ثلاثة.
12: نعم.
13: المناطق التجريبية من إجت؟ المناطق التجريبية إجت من إجوا قالوا نفذوا الـ 1701، اجتمعت الحكومة اللبنانية وقالت حطينا خطة 5 مراحل لتنفيذ الـ 1701، من بينها إقامة منطقة خالية من السلاح جنوب الليطان، وحطوا ديدلاين آخر السنة 2025، وراح الجيش اللبناني عمل قال أنا فتت ونفذت وفتت على مخازن وشلت السلاح وعملت وكذا، واجتمعت لجنة الميكانيزم برئاسة ضابط الأمريكي وقالت أنه الحكومة اللبنانية وفت بالتزاماتها وحزب الله لم يعد لديه أي جهوزية عسكرية جنوب الليطان. طلع بيان رسمي، وكان ذلك إنجازا، يعني أنه والله الحكومة اللبنانية قامت بما عليها على ليلة في المرحلة الأولى. راح نتنياهو وضرب، قتل 48 شخصية إيرانية عسكرية وسياسية، واغتال المرشد علي خامنئي، وإذ بحزب الله موجود بالخيام وبنت جبال وعم بيقاتل جنوب الليطاني. طبعا الصواريخ اللي أول 6 صواريخ ولعوا الحرب كانوا من شمال الليطاني، ولكن ما تبقى من قتال ومن جهوزية عسكرية كان جنوب الليطاني. شو طلع أنه الجيش اللبناني كذب علينا وعلى المجتمع الدولي، وطلع أنه الحكومة اللبنانية لا مصداقية لديها، وطلع أنه المفاوض اللبناني حكي وما طلع، يعني ما عمل شيء. بالتالي صار وضعنا سيء وصعب. ما أنت بدك المفاوضات،
12: نعم،
13: فيها بتقدمي أنت شيء بقدم أنا شيء.
12: صحيح.
13: إذا أنت بعطيتيني شيك وقلت لك والله هيدا قبلينه ورحت على البنك وطلع بلا رصيد، تاني مرة بطل بياخذ مني.
12: لكن المفاوض يبدو أن القرار ليس بيده دكتور.
13: شو يعني ليس بيده؟ ما هو إذا أنت مش بإيدك القرار ليش بدي فاوضك؟ يعني إسرائيل عم تقول لك أنا أنت أخليت جنوب الليطان.
12: نعم.
13: طلع أنه ما أخليته.
12: صحيح.
13: وهان إجا المفاوض اللبناني عمل شغلة جديدة، قال لهم طيب نعمل بايلوت زون، نعمل شقفة صغيرة مش جنوب الليطان. بتطلعوا انتم منها، بفوت عليها الجيش اللبناني، وبيجي الامريكاني بيتاكد انه حزب الله مش موجود فيها.
12: نعم.
13: اذا نجحنا بنعمل زون تاني وهكذا. فاذا بقصه البايلوت زون اجت من عدم مصداقيتنا في المرحله السابقه، يعني ما قدرنا اوفينا بما وعدنا، فصرنا بدنا نعمل حل تجريبي. هي اسمها مناطق تجريبيه.
12: صحيح.
13: هني عم يجربوا مصداقيتنا.
12: تجريب. لكن بذلك نحن برأيك قادرين نستعيد الثقة يعني بالمجتمع الدولي؟
13: إذا نجحنا رحنا على بايلوت زون نجحنا فيها، ما فيها حزب الله، ورجعوا السكان وقعدوا الأمريكان تأكدوا أنه مش الحال، حننقل على منطقة تانية. يعني بالأول كما تروح منطقة الزوطرين، زوطر الشرقية وزوطر الغربية.
12: صحيح.
13: والتاني مطروح انها تكون حد صور. طيب اوكي، اذا اذا اذا عملنا منطقتين ثم 3 ثم 4 سنذهب باتجاه انسحاب تدريجي للقوات لجيش الاسرائيلي. هلا المضحك المبكي أنه نتنياهو يطالب بالعودة إلى الاتفاق اللي أبرمه نبيه بري. يعني نبيه بري مش عاجبه هيدي المفاوضات اللي هي بتعمل وقف إطلاق نار بدون خروقات إسرائيلية وبتعمل انسحاب إسرائيلي متدرج. مش عاجبه هذا المسار. شو بده مسار؟ بده يضل بالمسار الأولاني. المسار الأولاني شو بده إياه نتنياهو؟ يعني نتنياهو مبسوط بنبيه بري كتير اليوم، بده أنه أنا برجع إذا بدكم تجبروني انسحب أوكي برجع للنقاط الخمسة، بس بدي أخذ حق التصرف ساعة اللي بدي أرجع لطلع المسيرات وأقصف وقت اللي بشوف أنه في يشكل أي خطر حزب الله أو محاولات لإعادة بناء قواته وجهوزيته العسكرية أنا إلي حق أتدخل. طبعا المفاوض اللبناني لا يقبل بذلك، يعني لا يقبل بما قبل به نبيه بري، فيوقف نبيه بري إعطاء دروس بالوطنية.
12: كمان دكتور يعني حزب الله يلي هو عم بهلل، يعني عم نشوف هلأ للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، هو رافض يعني المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، يعني مفارقة.
13: إيه لأنه حلال هن بيفتوا عندهم فتوى أنه حلال مجتبى يقعد مع الأتلبيو ويفاوضوا.
12: نعم.
13: ويروح وياه على جنيف وعلى باكستان وما في أي مشكلة، بس حرام على اللبناني أنه يفاوض الإسرائيلي لحتى يطلع الإسرائيلي من لبنان.
12: طيب نحن شفنا يعني كلام حزب الله وشفنا هلأ التصريحات الأخيرة كمان للشيخ نعيم قاسم، رافض حزب الله يسلم سلاحه، شفنا الأنفاق ما بنعرف قد ايه القدرات العسكريه، يعني تبدو كمان انه قد هو محسن. كيف قادرين نحن نقول له سلم سلاحك وكيف قادره الدوله تبسط يعني سيادتها على كافه الاراضي اللبنانيه؟
13: اولا هذا السلاح فقد دوره. اذا السلاح اجى قالنا انه انا سنه 2000 اجبرت اسرائيل على الانسحاب دون قيد او شرط وبلا تفاوض بلا اعتراف وبلا مفاوضات، يعني بلا مفاوضات وبلا صلح وبلا اعتراف. عظيم. هذا سنة 2000 كان انتصار مبهر، يعني عبد الناصر وقت كان عامل مجده وعمل الخرطوم مؤتمر الخرطوم، انت بعدك انت مش خلقانة ايه بعدك صغيرة، شو قال؟ عمل بالخرطوم مؤتمر لا صلح لا مفاوضات لا اعتراف. لبنان بال2000 حقق ما كان يتمناه عبد الناصر سنة 2000. مشكل انه نحن اللبنانية اذا ربحنا ما بنعرف نحتفظ بالربح، اصعب من الانتصار هو المحافظة على الانتصار. مثل واحد عم يلعب قمار، اذا ربح احسن امرجي شو بيعمل؟ بوقف ساعة اللي بيربح، ما بيضل يلعب هو وربحان ليخسر كل اللي ربحهم ويتدين يطلع مديون. نحن مشكلتنا انه ما وقفنا حالة الحرب مع اسرائيل سنة 2000. لو وقفنا حالة الحرب مع اسرائيل سنة 2000 كنا ما وصلنا لهون، وكنا ما دمرنا وكنا ما عمرنا بيوت الجنوبيين 3 مرات، وكنا كان ما وصلنا للأزمة الاقتصادية، وكنا ما وصلنا للإفلاس المالي، وكنا قدرنا التحقنا بالمنطقة وبالازدهار اللي عم بيصير بالمنطقة وشاركنا فيه. ولو ما رحنا على سوريا ودفعنا 4,000-5,000 شاب تحت شعار لن تسبى زينب مرتين، ما حدا دقارة لزينب، كنا عم ندافع عن أسمى الأسد مش عن زينب.
12: نعم.
13: يعني وبالتالي لا، سلسلة الحماقات يعني اللي عملها حزب الله لا توصف. يعني رحنا على العراق شاركنا بمنهبة العراق، بمنهبة للثروات العراقية شرك، صرنا قلنا خدنا حصة منها. رحنا على اليمن صرنا بدنا نقول الموت لآل سعود ونقصف الرياض ونقصف المملكة العربية السعودية ونقصف الكعبة. سلسلة الحماقات هاي وصلتنا لمأزق انه هناك اجماع دولي وعربي وشبه اجماع لبناني شيل امل وحزب الله على إنهاء دور حزب الله العسكري.
12: لكن
13: إذا بدنا نحكي إذا بدنا نحكي الأمور كما هي، في حدا مع استمرار وظيفة السلاح حزب الله؟
12: يعني طالما في غطاء شيعي قادرين، يعني مثل ما
13: شو الغطاء الشيعي لشو الشيعة قديش بيعملوا؟ حزب الله معه أكتر شيء ممكن 40% من الشيعة، والباقي باقي شو؟ كل الشعب اللبناني بدوش دور حزب الله.
12: أنت ترى يعني الموقف الفعلي اللي الرئيس بري يتمثل بماذا؟ لأنه في تباين.
13: لا، نبيه بري هو يخدم حزب الله. هذا أقل ما يقال. أقل شيء يعني إذا بدك بصير بدي أحكي شيء تاني.
12: تفضل.
13: بديش أحكي شيء تاني لا.
12: نعم.
13: بس نبيه بري هو لا مصلحة لنبيه بري بإضعاف حزب الله. نبيه بري هو يعتبر مصلحته هو أن يكون حزب الله قوية.
12: طيب بالحديث كمان عن الدمار دكتور، يعني أكيد في تراجيديا فعلية في الجنوب، وعم تتزايد أكيد المطالب بالتعويضات، لاسيما أنه حجم الخسائر بفوق قدرة الناس على الترميم والأعمار، وعم بيقولوا يعني تقريبا الرقم حوالي 20 مليار دولار. هون إذا نحن يعني بتشمل حرب 2024 و2026، من سوف يمول؟
13: في اقتراح عندي إذا بيقبلوا الرئيس الأمريكي،
12: تفضل،
13: ليصادر الأرصدة الإيرانية الموجودة بالغرب أرصدة إيران.
12: نعم.
13: ويدفعها للحكومة اللبنانية لتعمل، لأنه اللي عمل الحرب هو بيدفع حقه. شو
12: في نواب أصلا يعني هلأ كمان
13: يعني هيدي فكرة عظيمة،
12: طالبوا إيران بدفع تعويضات.
13: أنا سبقتهم عليها بس هني تحركوا قبل ما
12: نعم. إذن يعني هل تمول برأيك ممكن أن تمول إيران إعادة الأعمار؟
13: لا، إيران ما فيها تمول إعادة الأعمار. إيران إذا هي بدها تدفع لأهل الجنوب منكون ما عملنا
12: مقابل
13: شيء.
12: نعم،
13: ما كون ما عملنا شيء. إيران بدها تهتم بحالها، بدأت تبطل تتدخل فينا، وبده الأمريكاني يصادر الأموال الإيرانية وهو يجيب شركات يعمر الجنوب من الأموال الإيرانية. هيدي الفكرة الأساسية.
12: نحن تنرجع شوي أنا وياك بما أنه عم نحكي هل عن إيران، يعني بالاتفاق الأمريكي الإيراني في ورقة 300 مليار دولار يعني يراد أن تعطى لإيران. هناك خشة يا دكتور، ماذا ستفعل يعني إيران بهذا المبلغ؟
13: أول شيء هذا كلام يعني هيك للاستهلاك.
12: نعم.
13: وقت منقول نحن 300 مليار استثمارات، يعني هيدي مش قروض ولا هبات، استثمارات يعني بيقولوا لهالعالم انت جاي عبالك تفتح بزنس بإيران، جاي عبالك تشتري بيت بإيران، جاي عبالك تفتح شركة بإيران، روح وهذه مش يعني انت بتروح بتعمل بتفتح استثمار وتسترده.
12: نعم.
13: يعني المصاري اللي بتدفعها بتستردها. فهودي اول انطباع بانه هودي بايران يعني بدها تاخذ من العرب ومن الغرب 300 مليار دولار، هذا انطباع خاطئ. هل هناك نيه اذا ما ايران غيرت سلوكها؟ يعني هي شو رهان الامريكي اليوم على التسويه مع ايران؟ ان النظام الايراني يغير سلوكه. شو يعني شو بده يغير
12: سلوكه؟ كيف قادر يغير سلوكه؟
13: انا رايي ما بغير، بس عم بقول انا. نعم. هن شو عم بفكر؟ ال- ال- ال- ال- الغرب وامريكا تحديدا رهانه انه ايران تغير سلوكها. شو يعني بدها تغير سلوكها؟ اول شيء بدها تخلص من قصه تصدير الثوره، ثاني شيء بدها تخلص من قصه ولايه الفقيه، ثالث شيء بدها تخلص من قصه الازرع، وبدها تخلص كمان هذا انه ما بتقاتل حلفاء. هذا التزام قدمته إيران إنه ما بتقاتل حلفاء أمريكا. أوكي، ما بتقاتل حلفاء أمريكا دول الخليج، بس ما بدها تقاتل إسرائيل كمان. هذا الالتزام اللي قدموه الإيرانية بالاتفاق إنه ما بدها تقاتل حلفاء أمريكا من بينهم دول الخليج العربي ومن بينهم إسرائيل. طيب إذا إذا إذا عملت هيك إيران شو بيضل منها؟ ما بيضل منها شيء، لأنه وإذا فاتت استثمارات على إيران على الاقتصاد الإيراني، هول المشايخ وجماعة الحرس الثوري هودي بيبيعوا إيديولوجيا وكلاموجيا، يعني بيبيعوا فتاوى دينية وبهورات.

0: حدثت هذه الاستثمارات سيتم نقل قوة القوة الوازنة في المجتمع الإيراني من مطرح لمطرح. يعني سيحدث ذلك انقلاب في الاجتماع السياسي الإيراني، وبالتالي هتتغير، بيتغير ساعتها سلوك إيران. أما
1: بس ما مدى احتمالية حدوث ذلك؟
0: أنا رأيي ما لح يحدث، لأنه هؤلاء يعون أن عملية الاستثمار وعملية تغيير النمط العمل، يعني نظام التشغيل في إيران، سيقصيهم عن السلطة، وبالتالي لن يقبلوا بذلك. هن بالنسبة أولويتهم البقاء في السلطة، يعني أولوية صحيح. رجال الدين أن يبقوا بالسلطة، وأولوية الإيديولوجيين تبع الحرس الثوري أن يبقوا بالسلطة، ولذلك سيمنعون إمكانية قيام اقتصاد إيراني حقيقي في استثمارات حقيقية وتحديث الاقتصاد، تحديث البترول، تحديث يعني آليات استخراج النفط، تحديث الصناعات البتروكيماوية، تحديث أسطول الطيران المدني، تحديث علاقة إيران بالمعلوماتية، بالحواسيب إلى آخره. يعني كل هذه القطاعات الممكن تتناولها الاستثمارات بعتقد ما لهم مصلحة الإيرانيين الحاكمين حالياً بأنه تصير بإيران، لأنه تفقدهم سلطتهم وسطوتهم
1: اللي هي الأهم بالنسبة لهم. بعد كل ما حصل بتلاقي أنه إيران انتصرت أو صمدت؟
0: يا سيدتي، إيران عسكريا أكلتها، انضربت بقوة، يعني انضرب قيادتها العسكرية، انضرب منشآتها البتروكيماوية، انضربت منشآتها النووية تم تدميرها، انضرب يعني هي عاملة أنفاق تحت الأرض للنظام الصاروخي تبعها، الصواريخ البالستية تبعها، ضرب مداخل الأنفاق، تم تدمير مخازن أسلحة إلى آخره. عسكريا خسرت إيران، يعني هي لم تستطع، هي انأذت، يعني تم إيذاء إيران، ولم تستطع إيران أن ترد هذا الإيذاء، يعني لم تستطع أن تحدث لدى الأمريكيين إيذاء مماثلا، ولم تستطع أن تحدث لدى الإسرائيل إيذاء يوازي الإيذاء اللي أكلته. لكن إيران شو عملت؟ إيران قالت بما أني أنا عسكريا لا أستطيع يعني أن أقاتل أمريكا، وشي طبيعي، يعني ما حدا في قتل أمريكا، أمريكا شغل كبير، شو قالت؟ أنا خليني ألعب بورقة تانية، أخلق ورقة تانية غير الورقة العسكرية، هي ورقة الاقتصادية اللي أخذت فيها مضيق هرمز.
1: صحيح.
0: واللي هو مضيق، يعني إقفال مضيق هرمز بفكره أنه يعني أنه شغلة عظيمة عسكرية، أصغر قرصان معه أربيجي بيقدر يسكر مضيق هرمز. شو هني هودي للناقلات النفط؟ ناقلات النفط كناية عن صهاريج، مثل هودي اللي بيجي صهاريج فيهم النفط، فيهم مازوت، فيهم بترول خام، فيهم بنزين، مرئين. مين في عليهم؟ في عليهم ناس غلابة، بحارة فلبينية، بحارة سريلانكية، بحارة أفغان، مثل اللي بيشتغلوا عنا ببيوتنا، يعني ناس غلبانين. هذا لانه مقاتل ولانه عسكري ولانه ضابط ولا شيء، بيجي هداك معه قذيفه صاروخيه، بقول له واقف، بيرفع الضيب، واقف، شو بده يعمل؟ شو يعني شو هذا اللي بيحمل لك الاكياس بالسوبر ماركت؟ اذا سحبت عليه شفره ما بيرفع ضيب؟
1: بلا اكيد. طبعا اكيد، مع احترامنا، اكيد
0: مع احترامنا لهم، بس انه هذا مدني، هذا مدني ما خصه، ما بقول له اوكي
1: طبعاً.
0: انا شو بدك مني بعمل لك؟ سكروا المضيق هرمز بهذه الطريقه، اللي هي مش طريقة عسكرية، هي هيك. هلأ شو مفاعيل هذا الإقفال؟ له مفاعيل كبيرة، رغم أنه هو على المستوى العسكري بسيط وتافه.
1: طبعا
0: غلى سعر النفط، وقف سلاسل الإمداد، عمل أزمة اقتصادية، ضغط على أوروبا، ضغط على آسيا والصين وشرق آسيا، وقامت إيران بقصف مدن دول الخليج العربي، الكويت والدوحة وقطر ودبي إلى آخره، وسلطنة عمان إلى آخره. دول الخليج العربي ردتهم للصواريخ الإيرانية، يعني الإصابات اللي صارت مش كبيرة، ولكن انأذت اقتصاديا.
1: صحيح.
0: وهذا يعني الخسارة الاقتصادية على مستوى دول الخليج، خسارة اقتصادية على مستوى آسيا، خسارة اقتصادية على مستوى أوروبا، ارتفاع أسعار النفط في العالم، عمل أزمة اسمها أزمة قد تؤدي إلى تضخم

0: كبير وكساد، كساد اقتصادي. بهذه الورقة استطاعت إيران أن تستر، أن تغطي هزيمتها العسكرية. يعني بالورقة الاقتصادية استطاعت أن تغطي وتموه هزيمتها العسكرية، وذهبت إلى مفاوضات فيها نوع من حفظ الماء الوجه.
1: صحيح، ونحن فتنا بهالستين يوم.
0: نحن لا، نحن ما رحنا بلا ماء وجه.
1: نعم.
0: نحن قاعدين بالضبطية.
1: عم نحكي عم نحكي نحن بين إيران وبين أمريكا، فتنا بالستين يوم. طيب قطعوا هالستين يوم، ماذا لو انهار الاتفاق والتفاهم؟ ما الذي ممكن أن يحصل؟
0: إمكانية عودة الحرب إمكانية صعبة.
1: إذن أنت لا ترجح
0: مكلفة، يعني اختبر العالم، يعني اختبرت أوروبا، اختبرت أمريكا، هو مين اللي دفع للحرب؟ نتنياهو المجنون. نتنياهو أقنع ترامب أنه هو في يقلب النظام الإيراني، وهو فعليا أنه قال له نحن في عنا 50 قيادة بإيران، منقتلهم ضربة واحدة. وهو مزبوط، يعني هو عامل خرق تجسسي ومخابراتي بإيران، وعنده أدوات وبنى استخباراتية بإيران، قدر قتل 50 واحد.
1: نعم.
0: بضربة واحدة. وأنه هلأ ساعتها بينهار النظام وبيسلم. طيب هالشي ما صار، لأنه نتنياهو ما بيعرف أنه المشايخ هو مثل السيستاني، المراجع الدينية، يعني مثل السيستاني أو أي ملوك بيعتمدوا يعني حاكم واحد. وقت بيكبر هذا الحاكم، بصير عمره 85-90 سنة، بطل فيه يشتغل 24 ساعة أو 12 ساعة أو حتى 10 ساعات، بصير شغله كله على بعضه ما بيتجاوز ساعتين ثلاثة. طيب مين بيشتغل محله؟ ابنه أو أولاده.
1: نعم.
0: وبالتالي الخامنئي كان يدير إيران فعلياً ساعتين ثلاثة بس، ما تبقى من النهار يديره مجتبى. وكان في مشكلة بإيران أنه على التوريث، الفقيه، الولي الفقيه بده يكون الأعلم، بده يكون طقي، بده يكون عادل، بده يكون كذا، وبالتالي لا يتم التوريث. يعني الصفات تبع الولي الفقيه هي صفات شخصية، مش صفات جينية يعني بالوراثة. كان في اعتراض على أنه الولي الفقيه لا يمكن أن يورث ابنه ولاية الفقيه. اللي عمله نتنياهو بغبائه بتطرفه أنه سهل الوراثة لمجتبى. بالضربة اللي ضربها للخامنئي سهل وراثة مجتبى. ليه؟ لأنه تحت وابل القصف والعدو الآتي، مجتبى كان مرتب أمور الأدوات والآليات والناس اللاقطين الحرس الثوري وكذا، هو بيو طيب، وكان هو لاقط السيستم، يعني النظام التشغيل الإيراني لاقطه بحياة بيو. قتلوا بيو فاستلم. يعني ما فعله نتنياهو أنه سهل التوريث مشتبه.
1: نعم.
0: وبالتالي منهار النظام الإيراني.
1: لا طبعا
0: منهار، لأنه يعني ما تغير
1: موجود لو صمت. صحيح. طيب قبل ما يدهمنا الوقت بدي أخذ معك شوي كمان على الداخل اللبناني. أوضح الرئيس الشرع أنه ما عنده نية يفوت على لبنان، هو متفرغ لبناء دولته. بس السؤال الذي يطرح، ماذا لو أصر الرئيس ترامب؟ ونحن نلمس صار تقريبا 4 أو 5 مرات عم يرجع يكرر ذات العبارة، يعني والنية في تسليم ملف حزب الله إلى سوريا ودخول الرئيس الشرع. ماذا لو أصر؟ ما الذي ممكن أن يحصل؟
0: هلا رئيس الشرع أول شيء عاقل وبفكر، ولديه يعني في سوريا الجديدة تحديات جسام، يعني مش مرتاح على وضعه.
1: نعم.
0: لحتى يصير بده يمارس أدوار، رجعنا للأدوار الإقليمية. ناين رئيس الشرع وسوريا الجديدة محمولة على جناحين، جناح سعودي وجناح تركي، وهذين الجناحين هن مشكل له يعني مثل فرشة إنقاذ ودعم على مختلف المستويات، يعني مستوى اقتصادي ومستوى سياسي ومستوى دبلوماسي والعلاقة بالغرب وكذا. النظام الموجود في سوريا، نظام الشرع، محمول ومدعوم من السعودية ومن مدعوم من تركيا، ولذلك لا يمكن للشرع أن يقدم على أي خطوة استراتيجية تجاه لبنان شو من كانت،
1: نعم،
0: إلا إذا نال يعني دعما أو رضا سعودي ثم دعم ورضا تركي، يعني بده اثنين سوا ليمشي الحال. هيدي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه الأمريكيين ليش فوتوا يعني باللجنة تبع جنيف ما قالوا بدنا نشتغل على لبنان وفوتوا قطر وبموضوع لبنان وإيران؟ ليه؟ لحتى يستحضروا الدور التركي. قطر هي مندوبة تركيا، ويظهر أنه الأمريكان اخدين كلام من الإيرانيين أنه نحن منساعدكم على إيجاد مخرج في لبنان لحزب الله. وبالتالي لا، في سعي يعني اليوم موضوع حزب الله بلبنان أصبح موضوع نقاش وتفاهمات يجري إعدادها بين قطر ومصر والسعودية وتركيا وإيران وأمريكا. ويظهر أن نتنياهو قد يعني حسب أنه سيخرج من المولد بلا حمص، ولذلك هو غضبان.
1: نعم. يعني
0: لكن المسار هذا سينتهي بأنه بإنهاء الوظيفة العسكرية والأبنية لحزب الله، يعني
1: نعم،
0: من أجل إعادة إدماجه كحزب سياسي. أنا أشك بأنه حزب الله بيعرف يشتغل سياسي،
1: قادر يصير حزب سياسي برأيك؟
0: بشك.
1: طيب أنا بدي أختم معك بدقيقة. هو هالسؤال بيحتمل أكيد كتير من الشروحات والطرح، بس بدي ضرورة أسألك إياه. نحن نعيش في ظل دولة المحاسيب أو في ظل الدولة العميقة؟
0: يا سيدتي لا، نحن نعيش في ظل دولة المحاسيب.
1: نعم.
0: الفارق بين الدولة يعني العميقة ودولة المحاسيب كبير. الدولة العميقة هي معنى إيجابي لهيكلية في القضاء، في السياسي، في القضاء، في الأمن، في العسكر وفي الإدارة. الناس لديهم مدونة سلوك تعتمد القانون والدستور ولا تتغير آرائها وسلوكها بتغير الحكومات، سواء يمين ويسار ووسط إلى آخره، بيبقوا أمينين للمصلحة العليا، للقانون وللدستور. أما دولة المحاسيب فهي دولة موجودة من أناس يستمدون قوتهم ويستندون إلى زعماء أحزاب طائفية محسوبون عليها، وبالتالي لا يراعوا القانون، لا يطبقون الدستور، ولا يعني يقومون بالمصلحة العامة، يعني لا يستندون إلى المصلحة العامة، وإنما إلى مصلحة فئوية قد تكون حزبية طائفية أو حتى قبلية. وهؤلاء يعني لا يتمتعون بأي معنى إيجابي، بالعكس أن يعني ناس سلبيين شغلتهم يخالفوا القانون، شغلتهم يزوروا، شغلتهم يفسدوا، ويعني يستجدون حماية من زعيم حزبهم على حساب المصلحة العامة وعلى حساب الدولة. وبالتالي هؤلاء لا هن دولة ولا هن عميقة، هن محاسيب لزعامات طائفية.
1: واضح. بدأ أشكرك لهالتفسير دكتور حارس سليمان ولكل الإضاءات الشاملة خلال المقابلة، شرفتنا.
0: شكرا لك، استمتعنا بالحوار معك مدام.
1: ونحن كمان استمتعنا هيك بوجودك وبكل المعلومات القيمة. بدنا نشكر كمان المستمعين والمشاهدين دائما على المتابعة. بيتجدد لقائنا الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وجي تي في ببرنامج تحت الضوء، معي أنا ماري علم حبشة.
2: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: سجل محمود صابر لاعب وسط منتخب مصر هدف تاريخي للفراعنة ببطولة كأس العالم، وصار الهدف بالدقيقة الخامسة من مواجهة إيران بالجولة الثالثة من دور المجموعات صباح السبت، ليكون الأسرع لمنتخب مصر بتاريخ المونديال. وأصبح محمود صابر وعمره 24 سنة وعشرة أشهر تاني أصغر هداف بتاريخ مصر بكأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي عمره 24 سنة وتسعة أشهر. يذكر أنه هيدي المشاركة الأولى لمحمود صابر بمباراة كأس العالم، وكان المنتخب المصري احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط قبل انطلاق الجولة الثالثة، الشيء اللي ضمن له التأهل لدور الـ 32، وهيدا أول تأهل للفراعنة للدور الثاني بتاريخ مشاركاتهم بالمونديال بعد الخروج من الدور الأول بثلاث نسخ سابقة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: اتفاق الإطار مع إسرائيل يجدد فرز الداخل اللبناني بين مرحب ورافض ملوح بحرب أهلية وبمصير اتفاق 17 أيار.
8: مساء الخير راديو رما من صوت كل لبنان مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: إن لبنان الذي ارتوى بأقدس دماء لن يكون مستوطنة إسرائيلية ولن يكون محمية أمريكية.
2: عم نهيئ لحتى يكون في بدل إيواء، يكون في بيوت جاهزة، يكون في أيضا إعداد لمراكز إيواء بالمناطق اللي هني موجودين فيها.
3: تنكة البنزين فيها ضرائب 25.6% من ثمن البضاعة. خلال الأسابيع المقبلة أسبوعين ونص مفروض تنكة المازوت تنزل دولارين وتنكة البنزين تنزل 70 سنت.
0: وفي عناوين راديو رما أيضا بري عن اتفاق الإطار، إنها الفتنة فكونوا كابن اللبون، والشيخ قاسم الاتفاق منعدم الوجود والسلاح لن يسلم قطعا، تأييد عربي ودولي للاتفاق وبن زايد يؤكد لعون الجاهزية لدعم لبنان وجيشه، رفضا للضريبة البيئية، إضراب ليومين تنفذه رابطة موظفي القطاع العام والاتحاد العمالي العام يلتقي سلام الاثنين، التوتر يتصاعد على ضفاف هرمز، وواشنطن تلوح بإلغاء الإعفاءات إن لم تلتزم إيران ببنود وثيقة التفاهم.
4: تتابعونا في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة.
5: النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: مساء الخير. بدأت المواقف المعارضة لاتفاق الإطار مع إسرائيل بالظهور إلى العلن، فالرئيس نبيه بري حذر من الفتنة داعيا إلى عدم تسهيل حصولها، في حين أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن هذا الاتفاق منعدم الوجود، مكررا تمسكه بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، رافضا تسليم السلاح أو الخروج من الميدان. أما الشيخ علي الخطيب فقال إن مصير اتفاق واشنطن كمصير اتفاق 17 من أيار. على المقلب الموازي كان ترحيب لبناني رسمي معطوفا على ترحيب ودعم إماراتي مصري أردني ألماني وأوروبي، وإبداء الاستعداد لتسليح الجيش والمساعدة في إعادة الإعمار. وفي سياق صب الزيت على النار اللبنانية المشتعلة انقساما خطيرا، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن تل أبيب تدفع لبنان نحو حرب أهلية، وهذا كان الهدف منذ البداية. ولأن النار اللبنانية تجد دائما من ينفخ فيها ليؤججها، كانت الزيادات البيئية التي قررها مجلس الوزراء مصدرا للكثير من الاعتراضات والرفض والمطالبة بالإلغاء. على المقلب الإيراني، يصر الحرس الثوري على أن أي سفينة ستعبر مضيق هرمز للتواصل والتنسيق معه، مهددا بالتعامل بحزم مع كل سفينة تحاول العبور من دون إذنه. وترافقت التهديدات الإيرانية مع تحذير أمريكي بإلغاء الإعفاءات في حال عدم التزام طهران ببنود وثيقة التفاهم والبداية من انقساماتنا الداخلية.
4: قال رئيس نبيه بري في موقف مقتضب: يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة، فكونوا فيها كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب. عبارة الرئيس بري العائدة للإمام علي بن أبي طالب تعني في تفسير سريع لها أن ابن اللبون هو صغير الناقة الذي دخل عامه الثالث، فهو لا يركب لأن ظهره ما زال ضعيفا، ولا يحلب لأنه ذكر ولا ضرع حليب له.
0: وبعد أقل من 24 ساعة على توقيع الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، اتهم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة بشرعنة بقاء الاحتلال سنوات طويلة وقد تصل إلى ضم هذه الأراضي للكيان الصهيوني، سائلا: ما علاقة العدو الإسرائيلي بشؤوننا الداخلية في لبنان؟ يجب أن ينحصر أي اتفاق بجنوبي نهر الليطاني، ولا ارتباط له بأي شأن داخلي لبناني حول السلاح والأمن ومستقبل البلد، واصفا اتفاق الإطار بمذلة وعار وتنازل عن السيادة. وقال قاسم إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، وأضاف: هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، مؤكدا أننا لم ولن نترك الميدان في أصعب الظروف. وتوجه الشيخ قاسم إلى السلطة قائلا: أنا لكم أن تتراجعوا عن خطيئاتكم التي تخرب لبنان.
4: استكمالا لموقف الشيخ قاسم، وصف النائب محمد رعد بيان الإطار الثلاثي بالمشؤوم والمرفوض. قال إن هدفه تغطية بقاء إسرائيل في لبنان. أضاف إن نص البيان تعمد قلب الحقائق وارتكاب المحرمات والموبقات عن سابق قصد وتصميم. عبر عن خضوع السلطة اللبنانية للوساطة الأمريكية أو الوصاية الأمريكية، عن تواطؤها ضد شعبها الأصيل المتمسك بأرضه. أضاف رعد إن موقف السلطة اللبنانية المعبر عنه في البيان هو موقف يتجاوز الخزي والعار والخسة إلى التفريط بسيادة لبنان وبحقوق ومصالح اللبنانيين وبكراماتهم وآمالهم، وإلى الاستخفاف بهم والتدليس عليهم وتزوير إرادتهم الوطنية الحرة والشريفة، ودائما بحسب تعبير النائب رعد.
0: النائب حسن عز الدين قال إن لبنان لن يكون مستوطنة إسرائيلية ولا محمية أمريكية.
1: ليعلم الدنيا أن لبنان الذي ارتوى بأقدس دماء لن يكون مستوطنة إسرائيلية ولن يكون محمية أمريكية مهما بلغ عتو نتنياهو.
4: وفي السياق عين، وصف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن بأنه اتفاق إذعان جديد من جانب السلطة اللبنانية للرغبات الإسرائيلية، يحقق المزيد من الشرخ والانقسام في لبنان ويهدد الاستقرار الداخلي، مؤكدا أن مصيره لن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار، لأنه ربط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح المقاومة، ما يعقد المشكلة، لأنه من غير المنطقي إلغاء المقاومة في ظل الاحتلال.
0: واليوم أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لا سيما منها اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وفي خلال الاتصال أكد بن زايد استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
4: في السياق، بحث رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبدالله بن زايد التطورات الإقليمية والأوضاع في لبنان بعد الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل.
0: وفيما أكدت الخارجية الإماراتية دعم عمل الدولة اللبنانية على حصر السلاح وتفكيك التنظيمات الإرهابية، رأى مستشار رئيس الإمارات أن الاتفاق الإطاري خطوة مهمة نحو استعادة لبنان سيادته على أرضه، وشدد على أن ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى ضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله.
4: في غضون ذلك توالت المواقف المؤيدة للاتفاق اللبناني الإسرائيلي. وزير الخارجية يوسف رجي تلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، هنأه في خلاله على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل، متمنيا أن يصب في مصلحة لبنان وشعبه ويسهم في استعادة الاستقرار وتوطيد سيادة الدولة على كامل أراضيها ويعيش لبنان بأمان وسلام. رجي الذي عبر عن امتنانه للموقف الأردني الثابت الداعم للبنان أكد أن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على كل ما عداه.
0: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلين رأت في الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل خطوة حاسمة نحو تجنب التصعيد، وقالت لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط ولبنان يشتعل، لافتة إلى أن المطلوب نزع سلاح الجماعات غير الحكومية والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
4: وزير الخارجية الألمانية يوهان فادي فول أكد دعم بلاده تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لأنه يعزز أمن دولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر عقودا. أضاف إن احتكار الدولة اللبنانية استخدام القوى أمر حاسم.
0: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل استدعى سلسلة مواقف محلية، وفي هذا السياق رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الاتفاق يفرض التعاطي معه بمسؤولية، وأضاف قد يكون مفيدا إذا استعاد لبنان كامل حقوقه وخطرا إذا تحول إلى وصفة للفتنة.
4: النائب ميشيل معوض قال مهما صعد حزب الله من حملات التخوين والوعيد والشتائم تبقى الحقيقة واضحة، الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يشكل نقطة تحول تاريخية وانتصارا لمشروع الدولة لأنه يفتح مسارا يحرر لبنان تدريجا من الاحتلال الإسرائيلي الذي استجلبه حزب الله إسنادا للنظام الإيراني، ويقطع الطريق على المحاولات المتكررة لفرض وصاية إيرانية على سيادتنا وقرارنا الوطني.
0: النائب فؤاد مخزومي رأى أنها محطة تاريخية وخطوة حاسمة نحو تحقيق سلام عادل ومستدام مع إسرائيل ومعالجة القضايا العالقة عبر الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيدها. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رأى أن أهمية الاتفاق تكمن في تكريسه إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصرية السلاح بيد الدولة.
4: في المقابل توجهت النائبة حليمة قعقور بالسؤال إلى رئيسي الجمهورية والحكومة قائلة كيف توافقون على البند الذي يتحدث عن عدم الذهاب لمقاضاة العدو على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أي تكرسون الإفلات من العقاب، تضربون العدالة لألاف ضحايا جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي الإنساني، تحرمون لبنان من ملف تعويض مالي كبير نتيجة هذه الجرائم. تابعت قعقور تتكلمون في النص عينه عن السلام، ألا تدرك يكون أنه لا يوجد سلام من دون عدالة، وأن ما تتحدثون عنه هو سلام بالقوة والخضوع ولا يحمينا من نزاعات متكررة. لتختم قعقور قائلة سقطة كبيرة وخطيرة.
0: في المواقف المحلية أيضا رأى النائب السابق لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي أنه يمكن اختصار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ببضعة كلمات: هدف محق لكن الوسيلة مسمومة. الفرزلي تحدث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان.
8: انسحاب إسرائيل الكامل وحص السلاح بشكل كامل ووفقا لاتفاق الطائف، ويجب التزام الطائف التزاما دقيقا. حاكي بالانسحاب الكامل بس حاكي بدون تحديد التفاصيل التي تخلق ضمانات، مثلا إنشاء مجموعات تنسيق يؤكد بأنه يشتركان في هدف إقامة لبنان. شو المناطق التجريبية؟ ليك شو؟ يمكن نحن نفهمها غلط، المقاومة تفهمها غلط، أنت تفهميها غير شكل، لذلك الحوار ضروري.
4: وفي سياق متصل اختتم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة إلى المملكة المتحدة أتاحت الفرصة لتعزيز التعاون في مجالات الأولويات المشتركة بما في ذلك الاستقرار الإقليمي وأمن الحدود وتعزيز صمود المؤسسات. خلال الزيارة تركزت المناقشات على دعم بريطانيا الجيش اللبناني والتقدم المحرز نحو وقف مستدام لإطلاق النار واستعداد لندن لدعم انتشار الجيش في الجنوب.
0: وعقب الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. في المقابل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أن انسحاب الجيش من لبنان لا يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله.
4: في المواقف الإسرائيلية، رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الاتفاقين مع لبنان وإيران يتعارضان، يدفعان في اتجاهين استراتيجيين متعاكسين، مشيرا إلى أنه لا يمكن بناء اتفاق يلزم لبنان تجفيف مصادر أو مصادر قوة حزب الله. في الوقت نفسه، توقيع اتفاق مع إيران يزيد من قدرتها على تمويل الحزب نفسه. لابيد لفت إلى ضرورة تنبؤ الحكومة الإسرائيلية إلى هذا التناقض، ودعاها إلى المطالبة بإغلاق مصدر التمويل الإيراني.
0: في المقابل، أكد وزير المالية الإسرائيلية بتسلائيل سموتريتش أن بلاده ستسعى إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وغزة وجنوب لبنان.
4: في الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في الطيري قضاء بنت جبيل، وأعلن استهداف عناصر من حزب الله بغارات على جنوبي لبنان، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية على محيط النبطي الفوق. ونفذ الجيش الإسرائيلي تمشيطا في منطقة النبطي الفوق مستهدفا حي الدير، وسجل أيضا تحليق طائرة درون فوق الزهراني والقرى المجاورة على مستوى منخفض.
0: في غضون ذلك، كشف وزير المالية ياسين جابر في خلال جولة في صور عن أنه تم تأمين قرض خاص بالجنوب من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، إضافة إلى 80 مليون دولار من فرنسا للإنماء والإعمار وترميم المستشفيات والمدارس.
2: أكيد نحن قادرين نتعاطى ماليا وإعماريا مع المرحلة الأولى اللي هي بداية إزالة الركام، فتح الشوارع، إعادة الحياة أو الخدمات العامة لمساعدة النازحين على العودة إلى قراهم المحررة. كمان عم نهيئ لحتى يكون في بدل إيواء، يكون في بيوت جاهزة، يكون في أيضا إعداد لمراكز إيواء بالمناطق اللي هن موجودين فيها.
4: يعقد الاتحاد العمالي العام لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام في سرايا الحكومية الاثنين المقبل، مطالبا بإعادة النظر بالرسوم البيئية، ذلك قبل الجلسة الطارئة للاتحاد التي دعا إليها رئيس الاتحاد بشارة الأسمر الخميس المقبل لدرس خطوة التصعيد والإضراب.
0: في غضون ذلك، صدرت مواقف عمالية ونقابية رافضة للرسوم ومطالبة بإلغائها، وبضرورة أن تفي الحكومة بوعودها حيال زيادة الرواتب ورفع بدلات النقل. رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أوضح أن سعر برميل النفط العالمي لا ينعكس تلقائيا على أسعار المحروقات في الأسواق، مشيرا إلى أن العامل الأساس الذي تعتمد عليه وزارة الطاقة هو المؤشر الخاص بأسعار المنتجات المكررة وليس سعر البرميل الخام. شماس تحدث إلى صوت كل لبنان.
9: سعر البرميل بس ينزل بده يترجم عمليا على سعر البضاعة المكررة من بنزين ومازوت وغير مشتقات نفطية مثل غاز الطيران والغاز، وبالتالي واحد بس يطلع على سعر البرميل ما في يحسب انه هذا السعر طريقة اوتوماتيكية بده يترجم على سعر المشتقات النفطية. الوزارة الطاقة تستعمل المؤشر اللي هو سعر البلاتس وليس سعر البرميل.
10: ما ننسى كمان انه خلال الأزمة كمان صار في ضريبة جديدة يلي هي 300 ألف ليرة يلي أثرت على سعر تنكة البنزين. يعني بالنتيجة اليوم تنكة البنزين فيها ضرائب 25.6% من ثمن البضاعة. خلال الأسابيع المقبلة، يعني تقريبا أسبوعين ونص، مفروض تنكة المازوت تنزل دولارين وتنكة البنزين تنزل 70 سنت. هلأ يلي نحن تفاجأنا فيه هو أنه نهار الخميس استحدثت ضريبة سموها ضريبة على النفايات يلي هي أثرت بطريقة سلبية على الأسعار، لأنه هالضريبة يلي انوضعت هي 31 سنت على تنكة البنزين و33 سنت على تنكة المازوت.
0: لفت مسؤول أمريكي إلى إمكانية إلغاء الإعفاءات على إيران وإعادة فرض الضغوط إذا فشلت طهران بتنفيذ التزاماتها، مشيرا إلى أن على النظام الإيراني التوصل إلى اتفاق نهائي إذا أراد الاستفادة على المدى الطويل. توازيا على التلفزيون الإيراني أن على جميع السفن التي تدخل أو تخرج من مضيق هرمز التواصل والتنسيق مع بحرية الحرس الثوري التي ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها إيران. في غضون ذلك تعرضت ناقلة نفط في مضيق هرمز ترفع علم بنما لإصابة بمقذوف مجهول ما أدى إلى أضرار بجسر القيادة فيها من دون تعرض أي من أفراد الطاقم لأذى. وبعد مناوشات الأمس نقلت أسوشيتد بريس عن هيئة ملاحية أمريكية توسيع ممر بالقرب من عمان أمام السفن لتسهيل حركتها.
4: نذهب الآن إلى الجو. الجو غدا غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة.
1: تحية سليم. حلتنا اليوم: ما نعيشه اليوم يؤثر فيما سنصبح عليه غدا. ليست الحياة مسارا مجزأا ولا هي مجموعة مراحل مستقلة، فالطريق والغاية والتعلم ليسوا أجزاء متباعدة بل نسيج واحد مترابط. حين يظن الإنسان أن الطريق مجرد وسيلة للوصول، قد يفقد حس المعنى في تفاصيله اليومية، وحين يرى الهدف كغاية نهائية منفصلة عن مسار التعلم، قد يختزل النجاح في لحظة بلوغ لا تدوم طويلا. لكن النظرة الأخلاقية العميقة للحياة تدعونا إلى تجاوز هذا الانقسام الظاهري، لنفهم أن كل ما نعيشه هو جزء من تكويننا المستمر. إن إدراك ترابط عناصر الحياة يمنح الإنسان توازن داخلي، فهو لا يبالغ في تمجيد الغاية على حساب الطريق، ولا يستهين بالتجربة اليومية باعتبارها مجرد انتظار للمستقبل. كل لحظة تحمل قيمتها الخاصة، وكل حدث سواء كان نجاحاً أو إخفاقاً يسهم في بناء الشخصية. البحث عن التوازن هو جوهر الفهم. التوازن بين الطموح والرضا، بين العمل والراحة، بين الحلم والواقعية، والإفراط في أي اتجاه قد يخل بانسجام الإنسان مع ذاته. من يركز فقط على الهدف قد يهمل العلاقات والصحة والنمو الروحي، ومن يكتفي بالعيش في اللحظة دون رؤية مستقبلية قد يفقد الاتجاه. حين نفهم أن كل ما نعيش له معنى، يتغير تعاملنا مع الصعوبات. الألم لا يعود عبثا بل يصبح درسا. التأخير لا يرى كحرمان بل كتحضير. الفشل لا يختزل في خسارة بل يفهم كجزء من التعلم. هذا لا يعني إنكار المعاناة أو تبرير الظلم، بل يعني البحث عن المعنى حتى في التجارب القاسية. الترابط بين الطريق والهدف يظهر أيضا في طبيعة النمو الإنساني. لا يمكن أن نبلغ نضجا أخلاقيا أو روحيا دون المرور بمراحل اختبار. الصبر يبنى في أوقات الانتظار، والتواضع يتشكل في مواجهة الحدود، والحكمة تنمو في التجربة. الهدف إذن ليس مجرد نقطة وصول بل تتويج لمسار من التعلم. هذا الترابط لا يعني الحتمية الصارمة، فالحياة تظل مفتوحة على الاحتمالات، والإنسان قادر على التغيير وإعادة التوجيه. إدراك المعنى لا يعني الاستسلام، بل على العكس يدعو إلى المشاركة الواعية في صياغة المصير. عندما نرى أن كل تجربة جزء من كل أوسع، نصبح أكثر قدرة على دمج الماضي بالحاضر وعلى تحويل الأخطاء إلى دروس. في النهاية الحياة ليست مقاطع منفصلة بل سيمفونية متكاملة. حين نتبنى هذه النظرة تتغير علاقتنا بالحياة. لا نسعى فقط إلى الوصول بل نعيش الطريق بوعي. لا نخشى التعلم بل نراه جزءا من هويتنا. لا ننظر إلى الصعوبات كفواصل مظلمة بل كظلال تعطي للصورة عمقا. وهكذا ندرك أن كل ما نعيشه في فرح وألمه، في نجاح وتعثره، جزء من كل له معنى، وأن مسؤوليتنا الأخلاقية هي أن نحيا هذا الكل بتوازن ووعي وثقة. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشلالة من صوت كل لبنان. كان في راديو رما اتفاق الإطار مع إسرائيل يجدد فرز الداخل اللبناني بين مرحب ورافض ملوح بحرب أهلية وبمصير اتفاق 17 أيار. بري إنها الفتنة فكونوا كابن اللبون. والشيخ قاسم: الاتفاق منعدم الوجود والسلاح لن يسلم قطعا. تأييد عربي ودولي للاتفاق، وبن زايد يؤكد لعون الجاهزية لدعم لبنان وجيشه، رفضا للضريبة البيئية، إضراب ليومين تنفذه رابطة موظفي القطاع العام والاتحاد العمالي العام، يلتقي سلام الاثنين، التوتر يتصاعد على ضفاف هرمز، واشنطن تلوح بإلغاء الإعفاءات إن لم تلتزم إيران بنود وثيقة التفاهم. كان في راديو رما أيضا حياتي قيمة مع الأب شرب الشليلة والأحوال الجوية. شكرا للمتابعة.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
2: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم عبدالله حميد وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
6: لافروف يؤكد أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول عدم التوصل إلى اتفاق في ألاسكا حول أوكرانيا تثير التساؤلات.
5: زعيم جماعة أنصار الله يتوعد باستهداف أي تمركز إسرائيلي بإقليم أرض الصومال.
6: تحذير أممي من كارثة وشيكة في مدينة الأبيض شمال ولاية كردفان السودانية.
5: الاتحاد الأوروبي يوافق نهائياً على الاتفاق التجاري مع أمريكا قبل انتهاء مهلة ترامب.
6: ومصر تتأهل للدور الثاني لكأس العالم لأول مرة في تاريخها.
5: إلى التفاصيل، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن دور الولايات المتحدة الأمريكية في تسوية الأزمة الأوكرانية وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن اتفاقيات ألاسكا بحاجة إلى توضيح. وقال لافروف إنه خلال قمة ألاسكا ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ناقشا مقترحات واشنطن بشأن أوكرانيا والتي وافق عليها الجانب الروسي.
6: وأضاف وزير الخارجية الروسي، عندما يقول وزير الخارجية ماركو روبيو إنه في ألاسكا لم يكن هناك سوى مقترحات وليس اتفاقا، فإن ذلك يثير لدى موسكو تساؤلات حول معنى الاتفاق. وأوضح أنه إذا كان أحد الأطراف في هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية قد طرح مقترحاته للتسوية حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة وأبدى الطرف الآخر موافقته على المقترحات، فإن القول بعدم وجود اتفاق يبدو غير لائق.
5: وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من سيفاستوبول الدكتور عمار قناة، رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي. أهلا بك معنا دكتور عمار، وبداية، ما أسباب تناقض تصريحات روبيو حول التسوية الأوكرانية مع موقف ترامب الذي يشهد دائما على حرصه للتوصل إلى تسوية؟
7: تحياتي سيدتي الكريمة لك وللجميع. هذا التناقض يعني يعكس حالة الارتباك اليوم لدى الإدارة الأمريكية، والتي هي غير قادرة كما نراها على إدارة يعني الأزمات إن كانت داخلية أو خارجية، وليس استثناء يعني الأزمة الأوكرانية. كانت هناك تعهدات أو لنقل يعني اتفاقيات ستلتزم بها الولايات المتحدة أمام روسيا، ولكن رأينا أنه بعد يعني اتفاقية أو مجريات المستويات. يعني ألاسكا كانت محاولة جدية من قبل هذه الإدارة الأمريكية لفرض أو لطرحها يعني على الطرف الأوروبي والأوكراني، ولم تكن يعني ولم تتلقى إيجابية من أوكرانيا وأيضا من أوروبا وخاصة الغربية منها. فاليوم يعني هذا المأزق هو يعني مأزق للولايات المتحدة، وهو يعكس اليوم يعني هذا المدى من عدم يعني الاستقرار المنظومة السياسية، وخاصة يعني في المجريات أو المتغيرات التي طرأت في المنظومة الدولية، وخاصة الإخفاقات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط في العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. فإذا هي يمكن القول يعني محاولة للتنصل يعني من تلك الالتزامات التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن التسوية في الأزمة الأوكرانية.
5: في نفس الوقت دكتور، الرئيس ترامب شدد أيضا على أن واشنطن ستكثف جهودها للتسوية في أوكرانيا بعد حل جميع القضايا المتعلقة في إيران. إلى أي مدى إذن يعكس ذلك التزام إدارة ترامب بالتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية؟
7: سيدتي الكريمة، لنكن يعني موضوعيين في الموقف، يعني الموقف الحقيقي، الموقف يعني الأمريكي هو لم يتغير يعني كثيرا منذ قدوم هذه الإدارة. إن تكلمنا عن المد يعني العسكري واللوجستي، وخاصة فيما يتعلق يعني الاستخباري بالأقمار الصناعية والعقوبات يعني الاقتصادية المجددة التي فرضها ترامب، لم يتغير شيء. لكن يعني رأينا بأن الموقف يعني سياسيا بدأ يطرح من محاولات يعني عن من قبل التصريحات أو حتى اللقاءات مع زيلينسكي بأنه يريد يعني فرض حالة جديدة، لكن نرى بأنه يعني لم يستطع تمرير مثل هذا المسار. يمكن القول يعني الرغبة لدى ترامب في التسوية هي موجودة، لكن يعني المقدرة على تنفيذ هذه الرغبة لا أعتقد في المرحلة الحالية هي متوفرة، نتيجة يعني للارتباك في الداخل الأمريكي. هناك الكثير يعني من القوى الضاغطة، النخب الضاغطة في داخل الأمريكي التي لا تريد يعني حتى مفهوم التقارب مع روسيا. ولا ننسى بأن يعني الوزير روبيو هو من أحد يعني الصقور الذي لطالما يعني دعا إلى التصعيد مع موسكو ما قبل يعني أن يكون وزيرا في حكومة لدى ترامب. فلذلك يعني هذا الموقف أعتقد أنه يعني صعب اليوم يعني الحديث عن ما سيكون أو سيتؤول إليه الحالة الأمريكية في المستقبل، لكن لا أعتقد أنها يمكن أن تؤثر يعني على المسار إن قلنا العسكري أو السياسي بشكل عام حول يعني المعادلة الأمنية التي تتشكل اليوم يعني في المنطقة الأوروبية. وكما نرى بأن القوات يعني العسكرية الروسية هي التي تفرض يعني المعادلة السياسية اليوم في هذا الصراع.
5: إذن هل يمكن أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن موقفها وتتبنى مواقف إدارة بايدن السابقة تجاه الأزمة الأوكرانية؟
7: كل شيء متوقع مع هذه الإدارة، لكن أعتقد أنه يمكن أن يكون يعني من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكب. يعني أيضا بالنسبة لروسيا هذه المسألة يعني لا يوجد تعويل يعني على هذه الوساطة، التعويل هو على القدرة الروسية يعني في فرض هذه المعادلة. لكن اليوم أيضا لا ننسى ترامب يعني في أزمته صعد كثيرا مع الطرف الأوروبي، يريد أن يقدم يعني بعض التنازلات لدعم على سبيل المثال في القضية الشرق أوسطية، تباينات في حلف الناتو، وهو لا يريد يعني القطيعة الكاملة. فلذلك نرى بأن إدارة ترامب اليوم تحاول توظيف يعني هذا الصراع في حالة يعني الضغط إن كانت على الطرف الأوروبي أو حتى على روسيا، ليخرج يعني في أقل الخسارات مما أوقعته يعني به الإدارة السابقة في هذا معترك الجيوسياسي. لكن يعني أقولها مرة أخرى، التغير يعني في الموقف الأمريكي لا أعتقد أنه يعني بداية يمكن أن يصب في المصلحة الاستراتيجية الأمريكية، ثانيا أن يكون يعني سلبيا كثيرا على الأداء الروسي في هذا الصراع.
5: في ضوء هذه المعطيات دكتور، والتقلبات والتصريحات المتناقضة، ما هو أفق الحوار السياسي الأمريكي الروسي فيما يتعلق بالتوصل لحل للأزمة الأوكرانية؟
7: بداية يعني نستمع للكثير من التصريحات بأن العلاقات يعني الأمريكية الروسية وصلت يعني إلى أدنى مستوياتها إذا عهدت بايدن، ولكنها تحسنت يعني تحسنا طفيفا في مع قدوم إدارة ترامب. هنا يمكن يعني أن نفصل الملفات يعني فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والعلاقة يعني العلاقة البينية ما بين موسكو وواشنطن. لدينا يعني الملف الأهم باعتقادي أن اليوم يعني ترامب غير جاهز يعني حتى للبت فيه، وهو فيما يتعلق في الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي. هناك يعني ضعف في الأداء الأمريكي، عدم القدرة على اتخاذ القرارات يعني باعتقادي يعني المناسبة لما تتوائم مع وضعية

0: الواقع الواقع السياسي، لأنهم قد ابتعدوا كثيرا عن مفهوم البراغماتية السياسية.
1: أخيرا دكتور، إلى أي مدى أصبحت المواقف الأوروبية هي العقبة الأساسية أمام تسريع الحل في أوكرانيا؟
0: الموقف يعني الأوروبي يمكن القول هو الأساس، يعني اليوم في عرقلة يعني أي توجه إلى أي حل سياسي أو أي معادلة يعني تتلائم معهم، وذلك بأن رفع السقوف منذ البداية بهزيمة روسيا استراتيجية. ثانيا يعني عدم القدرة على تقديم يعني أي إجابات للناخب الأوروبي، ما الذي حققته أوروبا من هذا الصراع، الوضع المتدهور السياسي والمجتمعي والاقتصادي في أوروبا، لا توجد لديهم اليوم يعني خيارات أخرى فقط إلا التصعيد. فعليه نرى بأن يعني التصريحات تقريبا اليومية تفيد يعني من الداخل الأوروبي عن حتمية الصراع العسكري وهذا الصدام يعني خلال أعوام قليلة. هذا أيضا جزء من فقدان يعني البوصلة الاستراتيجية فيما يتعلق حتى في مصير الاتحاد الأوروبي كمنظمة، أيضا يعني الأدوار التي يمكن أن تلعبها يعني الدول الفاعلة في الداخل الأوروبي. ونرى كم التباينات يعني والخلافات حول يعني العلاقة ما بين أوروبا وروسيا، في نفس الوقت هم يطرحون يعني ويتحدثون عن وجوب الحد مع روسيا من جهة، وفي نفس الوقت يعني يرفعون من مقدرات يعني الميزانيات الدفاعية والحديث أيضا عن الصدام العسكري مع روسيا.
2: توعد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي باستهداف أي تمركز إسرائيلي فيما يعرف بإقليم أرض الصومال بكل الوسائل المتاحة، وأكد أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال ولن ينتظر المتخاذلين بحد وصفه. جاء ذلك في كلمة مصورة لزعيم أنصار الله بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة.
1: وأكد زعيم أنصار الله أن هناك متابعة ورصدا باهتمام لمجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى إليه العدو من تحويلها إلى موطئ قدم بهدف السيطرة على خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ودعا الدول العربية والبلدان المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ موقف مشترك لمنع العدو من تحقيق ذلك، مؤكدا أن اليمن سيبادر في أي وقت يقوم فيه العدو بأي تمركز إلى استهدافه بكل الوسائل المتاحة على حد قوله. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد عابد الثور. أهلا بك معنا، وبداية ما أسباب قلق جماعة أنصار الله من أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال؟
3: نعم، حربنا مع العدو الإسرائيلي مداها الحرب ومساحة العمليات كان على بعد 2250 كيلو متر، مسافة كبيرة، ونوعا ما تستطيع قوات الدفاع الجوي أن تراقب وأن ترصد الصواريخ أو الطائرات، لكن حينما يفترض واتجاه العدو كان الاتجاه الشمالي في أرض فلسطين المحتلة، لكن حينما يكون في أرض الصومال أي منطقة قريبة منا جدا يعني لا تتجاوز 300 كيلو بأقصى حد أبعاد أطراف وسط أرض الصومال من الجهة الشمالية الغربية، وبالتالي تشكل خطر على بلادنا، وتواجدها لن تكون بلادنا في اليمن وشكل تهديد على بلادنا، وبالتالي ستضاعف أيضا جهدنا العسكري باتجاه أرض الصومال، وهذا سيعطي أيضا قدرة للعدو الإسرائيلي أن يحقق نتائج أكثر. ولكن أيضا نحن قواتنا خاصة الدفاعات الجوية والقوى البحرية هي تراقب عن كثب تحركات العدو الإسرائيلي وخاصة في أرض الصومال، وقد توعد قائد الثورة سيد عبد الملك بأننا سنرد على العدو الإسرائيلي أو حتى الصومال نفسها أو أرض الصومال إذا أقلعت طائرات أو استخدمت أراضيهم أو بحارهم للعدوان على بلادنا، فلن تتردد القوات المسلحة في توجيه ضربات رادعة لأرض الصومال، خاصة وأنهم بدأت العلاقات تكون أو في علاقات أكثر بين أرض الصومال وزيارة رئيس أرض الصومال إلى تل أبيب وكذلك الزيارة المتبادلة، وهذا يعطي مؤشر أن هناك عمل لإنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال، وبالتالي بالنسبة لنا لن نسمح بإنشاء هذه القاعدة، وإذا فكر العدو أو بدأوا ينشونها سنوجههم ضربة مباشرة، وخاصة وقد أنذرنا الحكومة الصومالية برسائل رسمية من وزارة الخارجية في صنعاء أن أي استهداف

0: قواعد عسكرية للعدو الإسرائيلي سنقوم بضرب هذه القواعد وسنضرب أيضا وسنفرض أيضا حتى على الصومال حصار بحري خاصة في البحر الأحمر أو نظام المندب من الجهة الشمالية.
1: إذن ما مدى قدرة أنصار الله على تهديد أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال؟ وهل لدى الجماعة العدد والعتاد الكافي للقيام بهذه المهمة؟
0: القوات المسلحة في صنعاء تمتلك القوة الكافية لمواجهة العدو الإسرائيلي، وقد سبق وأنصرنا ثلاث جولات مع العدو الإسرائيلي أثبتت اليمن قدرتها. قد لا نستخدم الكثير أو كثافة النيران، ولكن أيضا لدينا بنك أهداف حساسة، وهذا البنك مختار بعناية جدا بالاتفاق مع محور المقاومة في لبنان وفي فلسطين وفي العراق وفي إيران. ولعل اليوم التصنيع العسكري في المناطق المحررة في صنعاء والمناطق المحررة هو الكفيل وهو الضامن لبقاء وتميز قواتنا المسلحة في صنعاء، خاصة أن الصناعة العسكرية وتميزنا في صناعة الصواريخ أعطى لنا الأفضلية أن نحقق نتائج أكثر وأفضل، وأيضا منطقة أو موقعنا الجغرافي يخدمنا أكثر ويعطينا الأفضلية في أن نحقق مكاسب عسكرية أكثر من غيرنا وأكثر من إسرائيل. إسرائيل تعتمد على كثافة النيران وكثافة القوى العسكرية والطيران الحديث والأسلحة العديدة والإسناد الأمريكي والأوروبي. نحن الحمد لله صناعاتنا المحلية وصلت إلى مستوى استطعنا فيها أن نتجاوز تحصينات العدو الإسرائيلي، سواء كان في الدفاعات الجوية والست الطبقات الشهيرة بها من الدفاعات الجوية وعلى رأسها المنظومة الثانية الأمريكية ونقلاع داود ومنظومة القبة الحديدية وكل أنواع المنظومات الستة المشهورة بها على ارتفاع يصل إلى 200 كيلو. استطعنا أن نتصدى لظائراتهم وأن نراقب تحركات العدو خاصة في البحر الأحمر. وأؤكد لكم أن القوات المسلحة اليمنية الحمد لله اليوم وصلت إلى مرحلة متقدمة تستطيع فيها المواجهة والدفاع لسنوات طويلة.
1: سيادة العميد، التسريبات حول إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في أرض الصومال، إلى أي مدى يعكس ذلك نوايا إسرائيل في التصعيد الغير معدود في هذه المنطقة الاستراتيجية؟
0: إسرائيل لم تنجح في ضرب اليمن ولم تنجح في حصار اليمن. أولا المسافة الجغرافية والبعد الجغرافي بيننا وبين العدو الإسرائيلي لا يعطيها الأفضلية في أن تحقق نجاحات متميزة وأعمال عسكرية متميزة. هي تعتمد اعتماد كلي 100% على الطيران المقاتل وعلى العملاء والجواسيس الذين تقوم بتجنيدهم. القاعدة حينما تكون قريبة من أرضنا هي تشكل تهديد علينا، وبالتالي ستوفر على العدو الإسرائيلي التزود بالوقود، وتستطيع أن تستخدم هذه القاعدة إذا أنشأت في أرض الصومال أن تستخدم الطيران الحديث 35-35 والشباح 16 وكل أنواع الطيران بتحقيق ضربات، كون المسافة ستكون قريبة ويستطيعنا الوصول إلى أي نقطة في بلادنا. ولكن من الإقلاع من مطار بن غوريون أو من مطارات العدو الإسرائيلي في أرض فلسطين المحتلة وبالنسبة لنا يعطينا أيضا الوقت الكافي لمراقبة الطيران وتحديد أين سيضرب وأين سيتحرك والمسافات التي يصل إليها، وبالتالي نكون جاهزين لاستخدام أو المضادات والدفاعات الجوية. لكن حينما يكون قريب، مسافة كما قلت لك قريبة جدا أقل من 300 كيلو، وهي مسافة تعطيه الأفضلية في تحقيق الضربات، ولكن أيضا نحن ودفاعاتنا الجوية ونتعامل بأكثر من 10 منظومات دفاعية تستطيع التعامل مع أي هدف جوي يجي يأتي سواء من المنطقة الغربية من أفريقيا أو يأتي من أرض فلسطين. فكل ما كانت المسافة بعيدة كل ما كان أأمن لبلادنا، وكل ما كانت المسافة أقرب إلى أرضنا وبلادنا من أي اتجاه يتشكل تهديد وخطر على بلادنا.
1: في ضوء هذه التطورات والمعطيات سيادة العميد، هل منطقة القرن الإفريقي مقبلة على صراع جديد يهدد الملاحة عبر مضيق باب المندب وخليج عدن؟
0: الصومال هي أيضا مشاطئة لنا في باب المندب من الاتجاه الجنوبي، وهي أكبر مساحة هي مع أرض مع الصومال، وبالتالي الخلاف الحاصل الآن والدائري في الداخل الصومالي ويشكل أيضا خطر على القرن الإفريقي بأكمله. أما مضيق باب المندب نفسه والممر نفسه والاتجاه الشمالي، فالجزء الأهم في المضيق هو باتجاه أو لصالح بلادنا من الجانب الشرقي للمضيق، وأيضا لدينا ممر اسكندرونة وهو المضيق الذي ما بين الأرض اليمنية الشاطئ اليمني وجزيرة بريم، وهي منطقة قد تكون العمق إلى 30 متر، ولكن أيضا تستطيع السفن الصغيرة أن تمر. إذا حصل قلق في أرض الصومال أو حرب في أرض الصومال لم يكون بذلك الشكل الذي سيشكل خطر كبير على مضيق باب المندب. كون الجزء الأكبر والأهم هو يتبع بلادنا بموجب قانون البحار والمضايق، ولكن أيضا سيحدث قلق. أنتم تعلمون أن الفترة الماضية منذ 2007 و8 إلى قرابة 14 وكان القراصنة الصوماليون استطاعوا أن يفرضوا هيمنة كاملة على كل السفن التي تمر من تلك المناطق وأحدثوا قلق كبير. فإذا أعيدت المعركة أو الحرب الأهلية الداخلية في أرض الصومال أو في الصومال بأكملها في هذه المنطقة، أكيد أنها ستشكل قلق على المياه والممر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأيضا سيشكل جهد حتى علينا نحن في صنعاء، كوننا لابد أن نراقب تحركات الصوماليين في هذه المنطقة والأطراف التي ستتصارع. وأيضا من سيستفيد من هذا الصراع؟ أكيد أنه بالدرجة الأولى أنها ستكون إسرائيل وأمريكا.
1: أخيرا، ما هي التداعيات الأمنية والجيوسياسية لأي توتر أو تصعيد عسكري في هذه المنطقة؟
0: بالنسبة أولا، سيعطي الحق لأمريكا وللأمم المتحدة أن تتخذ قرار بأن يصبح هذا المضيق تحت سيطرة الأمريكان وتحت سيطرة وفرض وصاية عليه من أمريكا، كما يحاولون أن يعملوا في هرمز سينفذونه في مضيق باب المندب إذا دخلت المنطقة في قلق أمني، ولا تكون الدواعي الأمنية بالنسبة لنا ليست مطمئنة لليمن، لأنه ستتواجد أمريكا فيها وستتواجد أوروبا وستتواجد دول أخرى في هذه المنطقة بذريعة حماية الملاحة وحماية التجارة البحرية، ولا نستبعد أيضا أن تكون بها من ضمنها أعمال عسكرية وعمل مخابراتي لكشف مواقعنا ولكشف تموضعنا في البحر الأحمر، وهذا يعطي أيضا زيادة قلق على قواتنا المسلحة. وأكيد أن قواتنا المسلحة ستتخذ كافة الإجراءات من شواطئنا المواجهة للصومال والمواجهة من شمال المضيق، ستتخذ الإجراءات الكافية وستبذل القوات المسلحة كل جهدها لعدم وصول المنطقة إلى هذا المستوى وعدم السماح لأمريكا أن تفرض شروطها وأن تكون وصية على بعض المندب بسبب ماذا سيحدث الصومال لا قدر الله.
2: أعرب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافتو عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في مدينة الأبيض شمال ولاية كردفان السودانية، وحذر من أن استمرار التصعيد في المنطقة قد يعرض آلاف المدنيين لمخاطر جسيمة ويدخل المدينة في كارثة وشيكة. وأضاف أن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان تشهد في الأيام الأخيرة تصاعدا في وتيرة الأعمال القتالية، بما في ذلك هجمات متكررة بطائرات مسيرة.
1: يأتي ذلك في وقت تستمر قوات الدعم السريع في فرض حصار على مدينة الأبيض، ما ينذر بمزيد من التصعيد العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأوضح هافستو أن الأعمال العدائية المستمرة حول المدينة بما في ذلك الضربات المتكررة بالطائرات المسيرة بدأت تؤثر على المدنيين وعلى وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة، وأشار إلى أن التطورات في الأبيض ومحيطها تعيد إلى الأذهان ما حدث في إقليم دارفور ومحيط مدينة الفاشر قبل أشهر. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الأستاذ عبد الوهاب موسى، مدير تحرير صحيفة الوطن السوداني. أهلا بك معنا، وبداية هل تتحول مدينة الأبيض لجبهة جديدة للصراع في ظل استمرار حصارها من قبل قوات الدعم السريع؟
3: في الحقيقة يعني المواطن في منطقة الأبيض تأذى كثيرا من الحرب الدائرة ودفع الثمن غالي جدا، لذلك كل الرجاء والدعوات يعني أن توقف الحرب بشكل عام، وفي نفس الوقت أن يعني تصمت البندقية في مواجهة المواطن الأعزل في مناطق الأبيض وما جاورها. يعني صراحة مناطق الأبيض وما جاورها شهدت مشاكل عنيفة، ولكن ظل المواطن صامد، لأنه المواطن في منطقة الأبيض في كردفان بالتحديد يعني منتج، ودي مناطق إنتاج، لو خرج من مناطق هذه من مناطقه المنتجة سيظل يعاني. لكن كثير من سكان الأبيض وسكان كردفان ظلوا صامدين وقادرين على جمر القضية ودفعوا ثمن الحرب. الآن الرجاءات الدولية، الرجاءات المحلية، رجاءات من كل الناس في السودان انه يجب ان لا تهاجم الأوغاد من قبل الدعم السريع، لانه هؤلاء العزل يعني لا يستطيعون الدفاع عن نفسهم، لا يستطيعون الحصول على الماء، لا يستطيعون الحصول على الوجبات. بالتالي اي مهاجمه للأوغاد ستكون خساره فادحه، سيكون الثمن بالنسبه للمواطن غالي. لذلك ما فيش خيار غير وقف الحرب في كافة بقاع السودان وبالتحديد الأبيض، لأنه يعني أي مهاجمة الأبيض معناها خراب للجغرافيا إلى منطقة النيل. القرى والمدن الواقع غرب الأبيض، شرق الأبيض كلها ستتعرض لمتاهات، وسيكون هناك حالات من النزوح. بالتالي لا نريد أن تتكرر تجربة الفاشر هنا في الأبيض، ولا نريد أن يتشرد المواطن، ولا نريد الإنسان أن يهان. وأرجو من الأسرة الدولية أن يعني تتحرك وبعجالة، حتى ولو باتفاق مبدئي بين الطرفين أن لا يهاجم الدعم السريع مناطق كردفان، لأنه إذا تم اتفاق أنا بتصور أنه على الأقل يبعد هؤلاء من الجغرافيا، وبالتالي يستطيع المواطن أن يعيش في أمان. كل الأمل أن يعيش المواطن في أمان، لا يتعرض لنكبة، لا يتعرض لأذى، لا يتعرض لمعاناة، فهو معاناة.
1: بالحديث عن هذه النقطة أستاذ عبد الوهاب، هل تشهد مدينة الأبيض تكرارا لسيناريو الكارثة الإنسانية التي حدثت في مدينة الفاشر بدارفور، ونحن نسمع الآن التحذير الأممي من كارثة وشيكة؟
3: يعني إحنا كلنا نضم صوتنا للتحذيرات الأممية ونقول إنه والله أي هجوم للأبيض معناه خراب كبير. بالتالي يجب أن نحافظ على الأبيض بشكلها الحالي، ويجب على الأطراف أن تصل لاتفاق، يجب للدعم السريع أن لا يتمادى في مواجهة المدنيين. صحيح أي محاولة لضرب الأبيض ولو كانت مواجهة مع الجيش في النهاية سيدفع الثمن المواطن. بالتالي مطلوب من الدعم السريع وبالحح أن لا يخطو ولا يجرؤ على مثل هذا التصور من الانفعالات والاندفاع في اتجاه الحرب في الأبيض. الأبيض لا تحتمل صراحة، خسارة الأبيض ستكون خسارة أكبر من الفاشر. بالتالي إحنا لا نريد تكرار الأزمات في السودان. السودان كفاه ألم، كفاه أذى.
1: إذن ما دور المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في منع وقوع هذا السيناريو الكارثي؟
3: والله مطلوب من المجلس الأمن، مطلوب من الطرفين الحكومة السودانية و الدعم السريع، إنه كلاهما يصلان لهدنة على الأقل، يعني تحفظ دماء الناس، تفتح الباب للمنظمات الدولية تقيس الناس، تفتح باب الأمل لأن يصل الناس للسلام، لأنه لا خيار في الوقت الراهن للسلام ولا بديل للسلام إلا السلام، لأنه استمرار في الحرب معناها تعزيم الأوضاع في السودان، معناها يعني تخريب مصائر السودانيين، وبالتالي السودانيين تألموا ألم كثير جدا، ووصلوا مرحلة لا يستطيعون استمرار في الحرب. فبالتالي الأفضل بالنسبة لنا كسودانيين أن يتفق السودانيين ويلغوا هذه الحرب. كفى، هذه الحرب شردت الناس، ألمتهم، أدخلتهم في جحر ضب خريب.
1: في ضوء هذه المعطيات، ما حجم الخطر الذي يهدد سكان الأبيض البالغ عددهم أكثر من 1,000,000 نسمة، ومن يمكنه البدء بإطفاء هذه الحرائق في السودان باتجاه منع التقسيم؟
3: في الحقيقة أنا كلنا بنعول كثيرا على الرافع الدولي، بنعول كثيرا على الوساطات الدولية، بنعول كثيرا على السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة مصر أن يتحركوا هم بعجالة. صحيح يعني لأنه الطرفين البون بينهم شاسع جدا، لا يستطيع الطرفين الآن في الوقت الراهن في حالة الشحناء الحالية نتصل الاتفاق، لكن بواسطة الدول هذه الدول ذات التأثير استطيع الأطراف يعني تكف الأذى عن الأبيض.
2: منحت دول الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في 4 يوليو المقبل، منهية بذلك نحو عام من مفاوضات التصديق المتعثرة التي كادت أن تفشل مرارا. وبموجب الاتفاق سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية وبعض المنتجات الزراعية مقابل سقف جمركي بنسبة 15% على صادراته للولايات المتحدة.
1: وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المناقشات مع الإدارة الأمريكية مستمرة لمواصلة تعليق الإجراءات المضادة من كلا الجانبين، ومن المقرر أن يخضع الاتفاق الجديد لاختبار حقيقي في الأسابيع المقبلة، حيث يسعى الجانبان جاهدين لإبرام اتفاق بشأن دعم صناعة الطائرات قبل انتهاء هدنة مدتها 5 سنوات، والتي علقت بموجبها تعريفات جمركية انتقامية بقيمة 11.5 مليار دولار في 11 يوليو.
2: في هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي الخبير الاقتصادي دكتور محمود عبد الكريم. أهلا بك سيد الكريم. إلى أي مدى يشكل ذلك الأمر تراجعا من قبل أوروبا أمام التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على السيارات؟
4: أنا يعني برأيي الموضوع يعني فينا نعتبره تراجعا تكتيكيا من جانب الاتحاد الأوروبي ومو استسلام كامل. يعني أوروبا وصلت إلى قناعة بأنه كلفة المواجهة أصبحت أغلى من كلفة تقديم بعض التنازلات، لأنه إذا نظرنا إلى الأرقام رح نفهم يعني السبب. العلاقة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هي الأكبر بالعالم، يعني بتتجاوز حجم التجارة بينهما 1.7 تريليون يورو سنوياً، أي ما يقارب 4.2 مليار يورو يومياً، بينما بتتجاوز الاستثمارات المتبادلة 4.7 تريليون يورو. لذلك عندما تكون هذه الأرقام فإن أي تصعيد جمركي لا يضر بالشركات فقط، بل ينعكس على النمو الاقتصادي والاستثمار والوظائف من في جانبي الأطلسي. يعني أنا بظن اللي بتخشى أوروبا كانت تخشى أن تتحول تهديدات الرئيس الأمريكي إلى واقع. يعني بعض القطاعات الأوروبية كانت عم تواجه بالفعل رسوما مرتفعة، على سبيل المثال السيارات الأوروبية كانت عم تدفع رسوم عم توصل ل 27.5%، بينما ما زالت يعني منتجات مثل الصلب والألمنيوم عم تواجه رسوم بتوصل ل 50%. لذلك لو توسعت هاي الرسوم لتشمل قطاعات إضافية فإنها كانت رح تأثر على مئات المليارات من اليوروهات من الصادرات الأوروبية. لكن بالمقابل أوروبا دفعت ثمنا واضحا للوصول لهذا الاتفاق، فهي وافقت على إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية وتعهدت بشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار حتى عام 2028، أي ما يعادل 250 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى استثمارات أوروبية جديدة داخل أمريكا بقيمة 600 مليار دولار. يعني فضلا عن المشتريات الكبيرة من الرقائق الذكاء الاصطناعي، وهي الأرقام بتوضح أنه أمريكا خرجت بمكاسب اقتصادية واستراتيجية مهمة جدا.
2: إذن التهديد الأمريكي أتى بثماره، هل هذا الأمر ينعكس سلبا على المواطن الأوروبي؟
4: لا شك أنه يعني الاقتصاد الأوروبي عم بيمر بمرحلة حساسة جدا، لكن النتيجة هي ما راح تكون واحدة على جميع الأوروبيين، لأنه الاتفاق راح يخلق رابحين وخاسرين داخل الاقتصاد الأوروبي. لكن بصورة عامة فينا نقول أنه الاتحاد الأوروبي اختار أنه يتحمل ضرر محدود اليوم ليتجنب ضرر أكبر بالمستقبل. يعني إذا بدأنا بالمواطن الأوروبي فهو على الأرجح ما راح يشعر غدا بارتفاع كبير بأسعار الغذاء أو الملابس بسبب هذا الاتفاق، لكن يعني لأن الرسوم اللي فرضها أمريكا بتستهدف بالأساس الصادرات الأوروبية المتجهة إلى السوق الأمريكية وليس السلع الذي يشتريها المواطن داخل أوروبا. لكن التأثير الحقيقي رح يكون غير مباشر ورح يظهر من خلال الاقتصاد وسوق العمل والاستثمارات. يعني إذا نحن بس أخذنا صناعة السيارات مثلا، يعني أمريكا تمثل نحو 22% من صادرات السيارات الأوروبية الجديدة. يعني شركات كبيرة مثل مرسيدس وبي ام دبليو وفولكس فاجن تعتمد بشكل كتير كبير على السوق الأمريكية، هلأ صحيح أنه الاتفاق خفض الرسوم على السيارات من 27.5% إلى 15%، وهذا أفضل من السيناريو السابق، لكنه ما زال بيعني أنه كل سيارة أوروبية رح تدخل السوق الأمريكية هي تتحمل تكلفة إضافية. هاي التكلفة أكيد رح تقلل من هامش ربح الشركة، وبتدفع مستقبلا إلى نقل جزء من إنتاجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من أوروبا لتتجنب هاي الرسوم، وهذا يعني استثمارات ووظائف أقل بأوروبا. هلا الأمر نفسه بينطبق على قطاع الأدوية، وهو من أهم القطاعات الأوروبية. يعني صادرات الأدوية الأوروبية لأمريكا بلغت نحو 127 مليار دولار بعام 2024، وكانت تدخل برسوم منخفضة جدا أو حتى شبه معدومة، أما الآن أصبحت عم تواجه رسوم عم تصل إلى 15%، وبالتالي هذا بيضغط على شركات الأدوية الأوروبية، وخاصة في دول مثل إيرلندا اللي بتعتمد بشكل كبير على هذا القطاع. بس بالمقابل في جانب إيجابي للمواطن الأوروبي، هو أن الاتحاد الأوروبي تجنب يعني حرب تجارية واسعة كانت رح تكون أكثر تكلفة بكثير، ولهذا اختارت أوروبا ما يسمى بالاقتصاد بتقليل الخسائر وليس تعظيم الأرباح، أي أنها قبلت بتقديم تنازلات حتى تمنع وقوع أضرار أكبر.
2: إلى أي مدى يمكن أن يصمد الاتفاق برأيك دكتور في ظل استمرار الخلافات بشأن التعريفات الجمركية على الصلب والألمونيوم؟ وهل ينهي الاتفاق حرب التعريفات الجمركية بشكل نهائي بناء على ذلك؟
4: من خلال اطلاعي على أنا أدق التفاصيل اللي موجودة بالاتفاق، رأيت أنه ما تتكلم فيه صحيح. يعني الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا ما بينهي حرب التعريفات الجمركية بشكل كامل، هو بيخففها أو بيضغط وبيضعها داخل إطار مؤقت، لأن المشكلة الأساسية أنه الاتفاق حط سقف عام للرسوم الأمريكية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بس هو ما حل المشكلة، ما حل كل الملفات. يعني الصلب والألمنيوم كما تحدثت حضرتك تحديدا بقي خارج التسوية الكاملة، وما زالت الرسوم الأمريكية عليهما مرتفعة وعم توصل إلى 50%، ولذلك الاتفاق لا يعني أنه كل الرسوم انتهت، هو فقط خفف الرسوم ببعض القطاعات وثبت سقف عند 15% على جزء كبير من السلع، وترك الصلب والألمنيوم منحاس وبعض المنتجات الحساسة بمنطقة توتر. يعني الصلب والألمنيوم أكيد يعني مهمين كتير، لأنهما ليس سلعتين عاديتين، هم يدخلان في السيارات والطائرات، بناء الطاقة، المعدات الصناعية والآلات، لذلك أي ارتفاع بالتكاليفون ما رح يبقى داخل مصنع الصلب فقط، رح ينتقل إلى قطاعات كثيرة. يعني إذا ارتفعت كلفة الألمنيوم رح ترتفعت مكونات السيارات والطائرات، وإذا ارتفعت كلفة الصلب رح ترتفع كلفة المعدات والإنشاءات وسلاسل الإنتاج. لهذا السبب رح يبقى هذا الملف حساس جدا.
2: هل من تأثيرات اقتصادية إذن على العلاقات التجارية بين أوروبا والصين؟
4: يعني سؤال جميل ومحله. أنا برأيي هذا اتفاق ما رح يؤثر على العلاقة بين أوروبا فقط والأمريكا، رح يكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين، لأن أوروبا رح تلاقي حالة مضطرة لتعيد أولوياتها التجارية والاستثمارية. يعني إذا بدنا يعني نفهم الصورة كاملة، أمريكا هي أكبر شريك استثماري للاتحاد الأوروبي، بينما الصين بتعد من أكبر شركاء للتجاريين بالسلع. يعني حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين بيتجاوز يعني 730 مليون يورو سنويا، يعني أي أن الصين بتمثل سوق ضخمة للصادرات الأوروبية، وبالوقت نفسه هي مصدر رئيسي للواردات خاصة بمجال التكنولوجيا والبطاريات والمعدات الصناعية. لكن الاتفاق الجديد مع واشنطن بيتضمن التزامات كتير كبيرة تجاه الاقتصاد الأمريكي، على سبيل المثال شراء طاقة بقيمة 750 مليار دولار، استثمارات أوروبية إضافية داخل أمريكا بقيمة 600 مليار دولار، إلى جانب تعزيز التعاون بالصناعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والذكاء الصناعي. وهذا إذا بدل أنه جزء من الموارد المالية والاستثمارات الأوروبية رح يتجه نحو أمريكا بدلا من أسواق أخرى وبمقدمة الصين. بس في جانب آخر أنا برأيي أكثر أهمية، أنه الاتفاق هو عم يعكس تقارب اقتصادي والسياسي أكبر بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا في مواجهة الصين، خصوصا بقطاعات حساسة مثل التكنولوجيا المتقدمة يعني والرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة والذكاء الصناعي. لكن هذا ما بيعني أنه أوروبا رح تبتعد عن الصين بالكامل، لأنه أكيد رح يكون هذا مكلف جدا إلها. يعني الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وفي آلاف الشركات الأوروبية بتعتمد على السوق الصينية سواء بالمبيعات أو بالتصنيع مثل شركات السيارات، وبتحقق جزء كتير كبير من أرباحها من السوق الصينية، وبعضها ببيع بالصين سيارات أكثر ما ببيع داخل أوروبا نفسها. لذلك أنا برأيي من الصعب أن تضحي أوروبا بهذا السوق. ما سنراه على الأرجح أنا رأيي الشخصي هو سياسة توازن، يعني أوروبا رح تعزز تعاونها مع أمريكا بالقطاعات الاستراتيجية، بس بنفس الوقت رح تحاول عاد أنه تبقي على علاقات تجارية مع الصين، لأنه بتحتاج إلى السوق الصينية كما يعني تحتاج الصين إلى تكنولوجيا واستثمارات أوروبية. لكن لا شك أنه الصين عم تنظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة تقارب أوروبا أكثر من الولايات المتحدة اقتصاديا.
5: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الجيش وجهت ضربات لمنشأة طاقة تستخدم لصالح القوات الأوكرانية بطائرة مسيرة من طراز جيران 2، وأوضحت أنه نتيجة للضربة التي استهدفت محطة تحويل كهربائية فرعية بقدرة 330 كيلو فولت بمقاطعة سومي، انقطع التيار الكهربائي من عدد من المنشآت الصناعية والمصانع التي كانت تعمل لصالح التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
2: صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر تروفيموف بأن عددا متزايدا من الدول بات يدرك عدم قبول العقوبات الغربية أحادية الجانب المفروضة على روسيا، وأوضح أن موسكو تؤكد عدم قبول العقوبات أحادية الجانب عبر منصات دولية مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والأمم المتحدة، وأضاف أن روسيا تعمل بالتعاون مع الشركاء الذين يشاركون الرؤية نفسها على ترسيخ مفهوم مفاده أن التدابير أحادية الجانب لا مكان لها في العلاقات الدولية.
1: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات الأمريكية التي شنتها على مواقع على الساحل الجنوبي لإيران تعد انتهاكا صريحا للفقرة الأولى من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إنها تدين بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي على عدة مواقع على الساحل الجنوبي لإيران، ووصفت هذه الهجمات بأنها وحشية واستهدفت منشآت المراقبة الساحلية الإيرانية، وقالت أن ذلك يعد انتهاكا صريحا للمادة الثانية من الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا للفقرة الأولى من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.
2: ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات إسرائيلية توغلت في بلدة جملة بريف درعا الغربي وقامت بمداهمة عدد من المنازل وفتشتها. وأفادت وكالة سانا للأنباء أن قوات إسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية ودبابة انطلقت من نقطة تل أبو الغيثار باتجاه منطقة وادي الرقاد على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا.
1: كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقليص للقوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان وتبادل ألوية مع قطاع غزة، وأفادت الإذاعة بأن الجيش سيقلص عدد قواته العسكرية في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الأولوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. يأتي ذلك في وقت توقعت فيه صحيفة معاريف أن تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني.
2: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن اتفاق الإطار الثلاثي الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها. ووجه سلام عبر منصة إكس الشكر للولايات المتحدة والدول العربية وأصدقاء لبنان في العالم الذين ساهموا في التوصل إلى هذا الاتفاق.
1: والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دولة الاتحاد التي تجمع روسيا وبيلاروسيا بأنها نموذج للتكامل المتكافئ والمفيد للطرفين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ مستوى قياسي. وأضاف في كلمة مصورة أمام المشاركين في الجلسة العامة لمنتدى الأقاليم في روسيا وبيلاروسيا أن التبادل التجاري بين البلدين حقق في العام الماضي أرقاما قياسية بلغت 52 مليار دولار، وذلك بفضل التعاون المشترك بين المناطق والمحافظات في البلدين.
2: تراجعت أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف إزاء الإمدادات بفضل خروج مزيد من ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.27 دولار أو 4.34% إلى 71.99 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولار أو 3.74% إلى 69.23 دولار للبرميل.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على جميع السلع الواردة من أي دولة تفرض ضريبة على الخدمة الرقمية على الشركات الأمريكية، وأضاف أنه يرجى اعتبار هذا البيان تأكيدا على أن أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فورا رسوما جمركية 100% على جميع السلع المرسلة إلى الولايات المتحدة. وذكر ترامب أن هذه الرسوم ستحل محل أي اتفاقية تجارية قائمة مع الولايات المتحدة سواء كانت مطبقة أو موقعة أو غير ذلك.
2: أعلنت مديرة معهد أفريقيا في أكاديمية العلوم الروسية إرينا أبراموفا أن دول تحالف الساحل تبدي اهتماما متزايدا بتطوير التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية، وأضافت أن هذا الاهتمام يشمل أيضاً بحث إمكانية إنشاء محطات للطاقة النووية في الدول الأعضاء بالتحالف وهي مالي، بوركينا فاسو، النيجر، في إطار تعاون طويل الأمد في قطاع الطاقة.
1: والآن إلى أخبار الرياضة. حسم المنتخب المصري تأهله إلى دور 32 من بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه كوصيف لمجموعته بعد تعادله الإيجابي مع إيران بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات. افتتح محمود صابر التسجيل لصالح مصر في الدقيقة الخامسة قبل أن يسجل اللاعب الإيراني أمين رضائيان هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط خلف منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.
2: جاء تأهل الفراعنة للدور الثاني رسميا بعد انتهاء مباريات المجموعة الثامنة بتعادل الرأس الأخضر مع السعودية وخسارة منتخب أوروغواي أمام إسبانيا بهدف نظيف. ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الأسترالي في دور 32 البطولة، فيما ينتظر المنتخب الإيراني حسم تأهله ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثالث. ويعد المنتخب المصري ثاني منتخب عربي يتأهل لهذا الدور بعد منتخب المغرب الذي احتل هو الآخر وصفة مجموعته خلف منتخب البرازيل المتصدر. في هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الناقد والمحلل الرياضي الأستاذ إمام السبعة. أهلا بك سيد الكريم، تقييمكم إذا لأداء منتخب مصر أمام إيران، وهل كان يمكن أن يخرج رابحا؟
6: اولا اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عبد الله ومشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام. بدايه طبعا كان بالامكان افضل مكان كان بامكاننا تحقيق الفوز والانتصار واعتلاء سطح المجموعه والانهاء بافضل شكل ممكن، لكن خلينا نقول ان احنا قدرنا نحقق نجاح كبير جدا وهو التاهل لدور ال 32. فبدايه مبروك لمنتخبنا، مبروك للاعبتنا، مبروك كابتن حسام، مبروك لنا احنا بشكل عام. لكن كان بالامكان هناك اخطاء اليوم بشكل واضح وملحوظ. لو هنرجع ونتكلم في المباراه وسير احداث اللقاء، بدايه طبعا في اصابه محمد عبد المنعم اربكت الحسابات بعض الشيء، لكن لغز كبير انا بالنسبه لي المباراه دي هتكون ناقوس خطر في أذان الكابتن حسام حسن. وقبل مباراة طبعا أستراليا بعد ما حللنا وصيف للمجموعة خلف بلجيكا اللي هنقابل أستراليا يوم الجمعة بإذن الله، فأعتقد المباراة دي هتكون درس ورب ضرة النفع اليوم وما حصل وسير وأحداث اللقاء. تغييرات أنا بالنسبة لي إمام عاشور أستاذ عبد الله، ما ينفعش إمام عاشور يخرج من الملعب بدري كده، وقت ضيع من الشوط الاول احنا كنا بنقدم مردود واداء جيد نسبيا، الشوط الثاني تراجعنا بشده ومستوانا تراجع بشده لعده عوامل منها التبديلات المبكره. التبديلات المبكره سواء لامام عاشور، خروج محمد صلاح للاصابه، لو ما كانش اصابه كان لغز طبعا استبدال صلاح، لان صلاح يبقى حتى في الملعب ان هو بيسحب اللعيبه معاه وبيخفف الضغط عن مرمانا. لكن استبدال امام عاشور ما خرجش بدري من اللقاء، لانه هو اللاعب الوحيد في الفريق بخلاف محمد صلاح اللي بيقدر يرفع الكوره وينقلنا من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بشكل اكثر ممتاز. فامام عاشور يا كابتن حسام ما ينفعش يستبدل في لقاء استراليا ولازم يكون اساسي، ما ينفعش يستبدل اطلاقا تحت اي بند كان الا في حاله ان احنا فايزين فوز مريح. كذلك استاذ عبد الله انا لغز كبير جدا هيثم حسن، ليه انت اخده؟ ليه ما بتدلوش فرصه ولو جزء قليل؟ محمد صلاح اتصاب، ادي لهيثم حسن لاعب مميز كواليتي مختلف يقدر ينقلنا، يقدر رفع الكره في ظل ضغط كبير جدا من لاعيبه ايران اللي كان عندهم نشوه وحماس كبير جدا، وظهر ده جليا في اواخر الشوط الثاني ان هم عايزين يكسبونا، ولولا قدر ولولا ستر ربنا قدرنا نخرج بنقطه والحمد لله تكليلا لمجهودنا على مدار الثلاث لقاءات.
2: كيف تصف حالة الاهتزاز في الدقائق الأخيرة؟ الفريق المصري كاد يفقد المركز الثاني قبل إلغاء الهدف الثاني لإيران.
6: بالضبط أستاذ عبد الله، حالة التراجع الشديدة دي عوامل نفسية، عوامل إجهاد بدني واضح جدا، تغييرات، سوء إدارة التغييرات في اللقاء مع احترامنا الكامل لكابتن حسام، لكن واضح إن التبديلات ما كانتش في أفضل توقيتات. كذلك انت سي فتوح وقت ما اتصاب وخرج ده اثر علينا، لو معانا تبديله انت، طب فتوح اصلا بدنيا مش افضل حاجه، بيجي في اخر اللقاءات ومعروف ان فتوح بدنيا مش افضل حاجه، ليه ما ريحتوش ونزلت كريم حافظ بعض الشيء ففي النهايه العامل الرئيس في التراجع المستوى في الشوط الثاني اجابه على سؤال حضرتك وهو التراجع البدني، الاهتزاز النفسي في ظل ضغط رهيب وظل الاصابات اللي حصلت والنقص العددي، منتخبنا ما قدرش يتمالك نفسيا، وكذلك التراجع البدني الشديد وادى لتغييرات ايران اللي تواجد مع ضعفنا على المستوى البدني والمستوى النفسي. كان في اكتساح وكل التغييرات كانت هجوم، احنا اوريدي كنا في حاله ضعف، ايران تملكت زمام المباراه وكانت قريبه او قبق وسنه وادنى من تحقيق الانتصار لولا طبعا زي ما قلت لحضرتك. فده عامل نفسي وعامل بدني، وسوء إدارة التغييرات كان محرك أو هو السبب الرئيس في أن احنا مستوانا يهتز. علاوة على طبعا المستوى اللي كان من بداية اللقاء، في لعيبة كانت الدي أوف بتاعها زي زيكو كان الدي أوف بتاعه، وكان كذلك مرموش لما نزل الشوط الثاني اللي انت ما بدأتوش كابتن حسام كنت انت تديله برضو مرموش في ماتش زي ده كان يبدأ اللقاء. تريزيجيه كان كويس لكن مش هو لوحده.
2: أستاذ إمام، ما الذي يحتاجه منتخب مصر لمضاعفة هذا الإنجاز وعبور الدور القادم وتحقيق الفوز على منتخب استراليا.
6: كيف تخطى حسام حسن استراليا؟ كالآتي أستاذ عبد الله: عدم التأليف في التشكيل بشكل كبير. بالفعل أنا كابتن حسام المجموعة توأمت مع بعضها، العناصر الأساسية بدأت تشارك وتاخد مع بعضها وتعرف بشكل عام، فأنا بالنسبة لي تغيير كتير في التشكيل بيؤدي لي حالة من الاهتزاز والتذبذب وسوء، يعني اللعيبة مبقاش فاهمة بعضها بشكل كبير. لكن في النهاية لازم أن أنا أبدأ بالعناصر الهجومية، بعناصر القوة الضربة أمام أستراليا، أنزل اللقاء وأنا بالقوة الضربة. طبعا نتمنى السلامة لصلاح، وبيقولوا أنها أصابة خفيفة إن شاء الله، التقارير الأولية بتقول أنها أصابة خفيفة. نسأل نتمنى أنه يشارك في اللقاء، قوة كبيرة جدا، إضافة كبيرة لنا طبعا صلاح، حدث ولا حرج، لكن صلاح يشارك ايا كان. لازم مرموش يبدا، لازم امام عاشور يبدا اللقاء، طبعا في ظل خسرنا مهند لاشين بخطا ساذج تلقى الانذار الثاني وهيكون ميسنج في اللقاء القادم. قصد الكلام ان احنا نبدا بالتشكيل، طبعا القوة الضربة رام ربيعه لازم يشارك اكيد طبعا بجنب ياسر ابراهيم لا محاله، الباكين فتوح لو سليم طبعا، هاني، مروان، امام عاشور، وانا شايف استاذ عبد الله قد يعني زيكو مش شرط يبدا اساسي في اللقاء لو هو مش في افضل حالاته، ليه لا ما يكونش بديل استراتيجي في اللقاء ده، ومرموش يلعب ويلعب كمهاجم او يلعب بصلاح، يعني 4 4 2 زي ما اتكلمت قبل كده وقلت ان افضل خطه المنتخب يلعب مرموش كمهاجم ومن تحت شوط صلاح صراحة ايا يكن، وتريزيجيه على الطرف وينج ليفت، والناحيه الثانيه يعني نقدر نكون على نص وينج ليفت، وكذلك الناحية الثانية هيثم حسن، ليه لا ما يكونش، ليه كمان زيكو قد يكون لو كنت لعبه أساسي.
2: هنا نسأل: هل يحتاج الكابتن حسام حسن للنظر في أولوياته بالنسبة للبدلاء؟ هو جرب زيزو في عدد من المباريات، واليوم كان يطالبه الجميع بمشاركة اللاعب هيثم حسن.
6: انا على المستوى الشخصي لغز بالنسبة لي وتساؤل كبير، حضرتك أستاذ الله انت اخد نجم كبير جابه من دوري الأسباني بلعب فراو فيدو الأسباني، أنت بالنسبة لك أجدته وكان في اللقاءات الودية نقدم أداء مميز للغاية، فبالتالي كان هو المفترض أن يشارك، في ظل أن اللي بنزل أنا بالنسبة لي كلهم يعني خلينا نقول وجهان لعملة واحدة، يعني وجهان لعملة واحدة بختار، لكن هو عنده حاجة مختلفة، عنده كواليتي مختلفة، عنده إمكانيات، فبالتالي ليه في ماتش زي ده تحديدا في ظل أصابة ما تديله حتى العامل النفسي بتاعه، يعني انت جايبه يعني كمالة عدد بالمعنى البسيط كده، هنقول لا لازم هيثم كان يشارك في اللقاء ده وتأهله لمباراة استراليا، خاصة في ظل حالة الضغط الكبيرة اللي كانت على منتخبنا، كان هيخفف الضغط، بيقف على الكورة بشكل جيد جدا، في ظل ان انت سحبت امام عاشور اللي هو اللاعب اللي بيقف على الكورة، يقدر ينقلنا، يقدر يرقص، يقدر يزيد في اللي ينقلنا في الكوينج رايت. يعني في النهاية أنا تساؤل كبير عدم مشاركة هيثم حسن، لكن خلينا على أرض الواقع، اللقاء استراليا محتاج عدم فلسفة وعدم تغييرات في التشكيل بشكل كبير، طبعا في تغيير مهند لاشين ده أمر اضطراري، محمد صلاح هيكون إما يشارك أو مشارك هيكون على حسب بقى الحالة فتوح، لكن خرجنا بخسائر في اللقاء ده، لكن أتمنى إن احنا نشارك اللقاء وننزل بالقوة الضربة ونباغت استراليا، استراليا نفس ستايل نيوزيلندا استاذ عبد الله، مع الاختلاف ان هم امهر من نيوزيلندا، امهر كتير من نيوزيلندا، لكن نفس البيئه بتاعت نيوزيلندا هي بيئه استراليا،
2: وربما ايران ايضا، ربما هما يتساويان مع بعضهما في شكل البنيه الجسمانيه وطريقه اللعب،
6: ورب ضرة النفع ان احنا لما نتمكن، يعني احنا ما تصعدناش نلعب مع كوريا كرة السريعة كرة شرق اسيا فترهقنا كثيرا في كل حالة الإجاد، فبالتالي رب ضرة النفع، لكن علينا ان احنا ننزل بالقوة الضربة ونباغت منتخب استراليا وان شاء الله نحقق الفوز ونتأهل لدور ال 16 ونقابل التانجو بقى ولا كاب فيردي على حسب.
1: فاز منتخب فرنسا على منتخب النرويج برباعية مقابل هدف، وجاءت رباعية فرنسا عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقائق 27 و32 وديزيري دوي في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، فيما جاء هدف النرويج عن طريق ثيلو أسغارد في الدقيقة 21. ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة 9 برصيد 9 نقاط، فيما يأتي منتخب النرويج خلفه في الوصافة برصيد 6 نقاط ليتأهلان سويا للدور المقبل.
2: في إطار المجموعة نفسها اختتم منتخب العراق مشواره في كأس العالم بهزيمة قاسية بخماسية نظيفة أمام السنغال في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة. بهذا الفوز حصد منتخب السنغال أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة ليحتل المركز الثالث في الترتيب ويأمل في التواجد ضمن أفضل 8 فرق أصحاب المركز الثالث بالمسابقة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. سعدنا بصحبتكم عبد الله حميد وجيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
7: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
7: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
9: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أكدت إيران مجددا حقها في السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز، وحذرت دول الخليج من الانحياز إلى الولايات المتحدة. الموقف الإيراني جاء ردا على بيان مشترك بين الولايات المتحدة وست دول خليجية يرفض فرض إيران أي رسوم على السفن في المضيق، مما اعتبرته طهران تدخلا واستفزازا. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قال إنه لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز في ظل ترتيبات غامضة أو مسارات بديلة أو قرارات لا تأخذ في الاعتبار دور إيران كدولة مطلة على المضيق. يأتي ذلك تزامنا مع هجوم جديد شنته القوات الأمريكية على إيران ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز بحسب المزاعم الأمريكية، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف أمريكية ردا على الهجوم الأمريكي. التصعيد العسكري المتبادل بين الطرفين وإن كان محدودا أثار الشكوك بشأن مصير اتفاق السلام المؤقت الذي توصلت إليه طهران وواشنطن مؤخرا. فكيف ينعكس هذا التصعيد العسكري على مسار مفاوضات التوصل لاتفاق دائم بين أمريكا وإيران؟ وما إمكانية حدوث انفراجة فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من بيروت دكتور يوسف هزيمة الكاتب المختص بالشأن الإيراني، ومن مكة المكرمة دكتور عبد الحفيظ محبوب الكاتب والمحلل السياسي السعودي. مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور يوسف وأسألك، لماذا تصر طهران على السيطرة على مضيق هرمز على الرغم من الرفض الأمريكي والإقليمي لذلك؟
10: هي ليست مسألة تصر وليست مسألة سيطرة. يعني نلاحظ نحن إبان الحرب الأمريكية واستطرادنا الإسرائيلية على إيران، ما كانت إيران لتنجح في أن تفشل المخططات أو دعني أقول الأهداف التي وضعها الأمريكي بمعية الإسرائيلي بقوتها العسكرية، وإنما استطاعت أن تنجح واستطراد أن تفشل الأهداف الأمريكية من خلال الضغط الاقتصادي. الضغط الاقتصادي يكمن بما؟ يكمن بهذا الممر المائي. فالإيرانيون كانوا يدركون جيدا بأن قدراتهم العسكرية لا تضاهي القدرات العسكرية الأمريكية، فهم استطاعوا أن ينجحوا، وأكررها ثانية وثالثة، من خلال إغلاق مضيق هرمز. أما وأن الأمريكي اليوم يحاول، ولا أقول بشكل عام كل الأمريكي، بعض من في القرار الأمريكي، يعني بعض من يساهم في صنع القرار الأمريكي، لا يبدو بأنه مرتاح ل هذه المذكرة التفاهم. ورأينا ما حدث بالأمس وما حدث منذ أيام. الإيراني ما هو سلاحه؟ سلاحه هذا الممر المائي، الحروب يا سيدي العزيز لا تخاض ولا تقرأ من جانب إنساني. يعني بالنهاية هذه الحرب الكل يستخدم كل أدواته، الأداة الإيرانية الضاغطة تكمن في التحكم في هذا الممر المائي، هذا باختصار شديد.
9: ما طبيعة الترتيبات الغامضة التي حذرت منها إيران في التعامل مع المرور من مضيق هرمز؟
10: يعني لا يخفى على أحد بأن واشنطن لا تسمح أو لا تريد أن يدخل إلى الخزينة الإيرانية ولو فلس واحد من خلال إذا صح أن نقول التحكم في هذا الممر المائي. ولكن إذا كانت هذه المذكرة، عناية المذكرة الأمريكية الإيرانية، لا تلحظ بشكل مباشر استيفاء رسوم على السفن، ولكنها في بعض متونها، ولا أقول فقط في هوامشها، تحدثت عن استيفاء بعض الأموال لقاء خدمات تقدمها إيران، وأيضا كون هذين البلدين هما اللذان يشرفان على هذا الممر المائي. يبدو بأن هناك من في الإدارة الأمريكية لا يريد ذلك. أنا أرى أن الأمور علينا أن نقرأها ليس فقط من مضيق هرمز، علينا أن نقرأها من مذكرة التفاهم التي قضت بوقف الحرب. هل الأمريكي هو مقتنع؟ أنا أرى نعم، الأمريكي مقتنع، ولكن بعض من في الإدارة الأمريكية هو متماهن إلى حد بعيد تمام التماهي مع الموقف الإسرائيلي، وتحديدا موقف بنيامين نتنياهو الذي يرى في هذه المذكرة هو خسارة له. وتابعنا نحن ردود الفعل العالمية من تلك المذكرة، كلها رحبت فيما كان الجانب الإسرائيلي وتحديدا نتنياهو عبر عن أسفه وعن امتعاضه وعن رفضه لهذه المذكرة.
9: لماذا ترفض إيران أي ممرات بديلة للعبور من المضيق بعدما أعلنت سلطنة عمان فتح ممر في الجزء الخاص بها من المضيق؟
10: هو تقصد يعني في داخل المضيق بعض الممرات ربما هي يعني ليس لإيران سطوة عسكرية أو ميدانية أو لا تكون حاكمة بالعلم العسكري طبعا، يعني لأنه هذا يعني يمنعها طبعا أن تحقق بعض الموارد المالية في هذا المجال. ولكن هي إذا كان الأمريكي يستطيع ذلك فليفعل. لا أرى بأن الأمريكي يستطيع ذلك من يعني يراقب جيدا الطبيعة الجغرافية. أتحدث أنا لو نظرنا من الفضاء إلى هذا المضيق، هو يضيق جدا عندما يصل إلى يعني درجة الملاحة البحرية تحتاج إلى عمق معين، هذا العمق معين عندما يصل إليه هو لا يبلغ يعني بالكاد 4 إلى 4.5 كيلومتر يضيق، بينما هو في بعض الممرات يعني يتجاوز 40 كيلومتر، ولكن هذا لا ينفع السفن. يعني حتى لو أطيل بهذا التفصيل الممل، في هذه الجزئية الإيراني يستطيع أن يقفل هذا المضيق من خلال قوة النيران، ناهيك عن لغم من هنا أو لغم من هناك الألغام البحرية.
9: ولماذا لا تبدي إيران مرونة تجاه هذه القضية لإنقاذ الاتفاق؟
10: إيران بشكل عام بموضوع الاتفاق عندها ريبة أو إن شئت عدم ثقة، وإن كان بعض جدران انعدام الثقة يعني بمجرد ما وقعت هذه المذكرة انهارت، ولكن جدران ما زالت منتصبة من عدم الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. الأخيرة عناية إيران ما زالت متوجسة قيفا، والخائف يحق له يعني أن يبحث عن بعض المواطن القوة ليعني يحاول أن يحصن نفسه بها. مواطن القوة عند الإيراني كما قلت تكمن في هذا المضيق، ليست مسألة يعني أن إيران لا تريد. إيران هي أصلا لا تريد لهذه الحرب أن تستمر، إيران لم تذهب إلى هذه الحرب، هذه الحرب فرضت على إيران عندما يتأكد الإيرانيون بأن الأمريكي ذاهب برمته إلى وقف الحرب، أعتقد سيكون يعني مرن في غاية المرونة.
9: هذا يدفعني للتساؤل دكتور هزيمة، هل الخلافات بين واشنطن وطهران حول مضيق هرمز يمكن أن تفجر الاتفاق؟
10: يحق يعني لنا أن نطرح مثل هكذا سؤال، ويحق لنا أن نتساءل هل من الممكن أن يؤدي يعني كما تفضلت وقلت إصرار الإيرانيين على التمسك بهذه الورقة إلى تفجير هذا الاتفاق؟ أنا أرى بأن من ذهب إلى هذا الاتفاق هو الجانب الأمريكي بعد أن عجز

0: لن يستطيعوا أن يحققوا الأهداف. فأنا أرى أن حظوظ العودة إلى الحرب، وأتحدث عن الحرب بكل ما للكلمة من معان، ما زالت هذه الحظوظ قليلة جدا حتى لا أقول منعدمة، وإن كنا نخشى من العامل الإسرائيلي أن يعود ويفرض رأيه وسطوته على الجانب الأمريكي، لأنه أنا برأيي أن الأخير إنما ذهب إلى الحرب التي استمرت زوا 40 يوما بإعاز من بنيامين نتنياهو.
1: وكيف تؤثر الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران على مسار التفاوض بين واشنطن وطهران؟
0: هذه الضربة، وأنت تقصد ما حدث الليلة المنصرمة على ما أعتقد، شهدنا نظيرا لها أيضا قبل فترة أو مدة وجيزة تقاس يعني تعداد الأيام، ومع ذلك استطاع الجانبان أن يتجاوزا. بالأمس حدث نظير هذه الضربة عندما ضربت القوات الأمريكية، وأيضا رد، لأن ننسى بأن الإيراني سرعان ما رد وعادت الأمور إلى ما هي عليه. نعود إلى طرح السؤال الذي كنت أنا أطرحه، هل هناك مصلحة للأمريكي الذي هو فتح هذه الحرب على إيران بالعودة إلى هذه الحرب؟ لا أعتقد. هناك ظروف دولية اليوم ضاغطة، وخاصة أن الأمريكي جرب أن الحاضنة الدولية لم توفر لحربه على إيران، وتاليا هذه المظلة ما زالت يعني تحوط يعني من كل جانب هذه المذكرة الجولة، يعني المظلة الدولية حتى من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور يوسف، هل التوتر الأخير بين أمريكا وإيران بغض النظر عن سببه هل تلمح فيه إسرائيل؟
0: أنا لا ألمح، إنما أرى بوضوح العين يعني بصمات إسرائيلية فيما حدث وفي ربما ما قد يحدث. وعلينا أن نفصل ما يجري على خط طهران واشنطن عما يجري أيضا على الجبهة في لبنان، هذه التي يريدها بنيامين نتنياهو نقطة عبور إلى تفجير المذكرة الإيرانية الأمريكية. نتنياهو لا يريد أن تتحول هذه المذكرة إلى اتفاق فيما الرئيس الأمريكي ومعه نائبه جي ديفانس، وخال جي ديفانس من أكثر المتحمسين للوصول إلى بر الأمان في هذه المذكرة. ولكن أعود وأقول هناك من في الإدارة الأمريكية كما قلت في البداية متماهن مع الموقف الإسرائيلي، ولا أقول فقط متأثر، هو متفق معه. علينا أن ننتظر، ويبدو أنه الخشية من التأثير الإسرائيلي أو من تأثير بعض من هو متفق معه في الإدارة الأمريكية في محلها، ولكن علينا أن لا نذهب بعيدا. المظلة الدولية لهذه المذكرة التي أريد لها أن تصل إلى الاتفاق ما زالت موجودة.
1: شكرا لدكتور يوسف هزيمة، الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني من بيروت. ومجددا أرحب من مكة المكرمة بالدكتور عبد الحفيظ محبوب، الكاتب والمحلل السياسي السعودي. دكتور عبد الحفيظ، كيف تعاطت دول الخليج مع التحذيرات الإيرانية من خطورة انحيازها لواشنطن حسب تعبير طهران؟
2: حقيقة نحن نلاحظ أن الولايات المتحدة تتبع يعني سياسة العصا والجزر. ممكن ديفانس في جنيف الذي يقود المفاوضات مع بريطانيا، لاحظ في مذكرة التفاهم يعني فيها لم تحتوي على الصواريخ الباليستية أو الأذرع الإيرانية، بل كان فيها يعني نوع من يعني تشجيع إيران على الانخراط في هذه المفاوضات، بين يعني سيتم دعمها ب 300 مليار دولار لإعادة طبعا الإعمار في إيران، وهذا ما جعل دول الخليج يعني تنتفض ضد هذا يعني البند. ولذلك الجزرة روبيو العصا ضد إيران أتى إلى دول مجلس التعاون الخليجي لتطمينها. أتى لمن؟ أتى في زيارته للإمارات ثم الكويت، البحرين أيضا.

0: اللقاء كان بقيادة وزير خارجية أمريكا روبيو ووزير خارجية البحرين. حتى لم يكن اللقاء بين أمين مجلس التعاون الخليجي، ولذلك كان يعني أنا مخرجات القرار أنا أعتقد يعني باهت إلى حد ما. رغم ذلك يعني أكدت دول مجلس التعاون الخليجي على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. ونحن نعرف أن المملكة العربية السعودية لم تعد شراكتها مع الولايات المتحدة الوحيدة، بل لديها شراكات مع روسيا في مجال الطاقة، في مجالات كثيرة، مع شراكة استراتيجية مع الصين. لم تعد الشراكة الاستراتيجية الوحيدة مع الولايات المتحدة. لكن النقطة التي أثارت إيران وهي نقطة مهمة جدا، التزام الولايات المتحدة بأمن دول الخليج. هذا البند جعل إيران يعني تستثار، واعتبرت أن البيان يعني تدخلي استفزازي. ونحن نلاحظ أن يعني إيران هدفها الأساسي هو الإفراج عن الأموال المحتجزة أو المجمدة، يمكن يعني إجماليها أنحاء دول العالم ممكن يصل إلى 100 مليار دولار، وهو مبلغ ليس بالقليل. الحديث دائما يتم عن 24 مليار دولار. يمكن في زمن بايدن أوباما تم نقل أموال مجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، كانت 8 مليار دولار، أصبحت الآن 6 مليار دولار، ويتوقع أن تنتقل إلى باكستان. يعني رغم الجزرة التي تستخدمها الولايات المتحدة، لكن لم تحصل إيران على أموال سائلة، يعني لأن مجموعة 5+1 في 2015 رأت أن الأموال التي يتم تسهيلها لإيران يتم استخدامها في يعني دعم حلفائها حزب الله الحشد الشعبي، رغم أنها هي التي تحصل يعني على تمويلات من الحشد الشعبي وليس العكس. الحوثي حزب الله يعتمد بشكل كبير جدا على دعم إيران على الأسلحة الصاروخية. يعني إيران لم تتجه إلى حتى يعني إلى إنتاج كهرباء من خلال برنامجها النووي. يمكن بنت 12 ألف كيلو متر أنفاق تحت الأرض. يعني هذه طبعا يعني الآن تحاول أن تستخدم مضيق هرمز يعني كشرط الخليج أو كهيمنة على المنطقة، حينما طبعا عمان الآن بدأت تتبنى مسار لإخراج السفن باتجاه عمان. ضجت إيران، وأنا أعتقد أنه هذا المسار إذا لم يكن لديه قوة يعني عسكرية لتحمي هذا الممر غيرنا.
1: إيران اعتبرت البيان الأمريكي الخليجي المشترك استفزازي وتدخلا في شؤونها، كيف يؤثر ذلك على مسار التفاوض بين واشنطن وطهران؟
0: الولايات المتحدة تتخذ يعني ليس خطين بل 3 خطوط. خط مع دول الخليج المتذمرة من الولايات المتحدة، وخط مع إيران التي تحاول أن تروج لها يعني الجزرة والتطمينات والتمويل المستقبلي، وخط آخر ثالث وهو الردح، القوة العسكرية الردع. ونحن لاحظنا أمس حينما تحرشت إيران بإحدى السفن تم ضرب عدد من المواقع داخل إيران. كلها يعني للأسف إيران يتعول على الداخل الأمريكي، على تصويت مجلس النواب في منع يعني الحرب، حرب أمريكا ضد إيران، أو تقليص صلاحيته. وممكن ترامب ليس لديه صلاحية سوى 60 يوم فقط، وتوقف عند هذه 60 يوم. تصويت مجلس الشيوخ أيضا لتأكيد هذه تقييد هذه الصلاحيات. ولكن حينما احتج ترامب على الجمهوريين تم إعادة هذا التصويت وأصبح في صالح ترامب. فإذا يعني إيران تعول كثيرا على الداخل الأمريكي، ولكن يعني ليس في مصلحتها إذا أرادت الآن هي تقترح على دول الخليج بأن يكون هناك مجلس غرب آسيا يعني مفرغ من أي قوة نووية. طبعا هنا في لدينا نحن باكستان دولة نووية، وهي لا يمكن أن تقبل بتسليم النووي الموجود لديها. يمكن ليس فقط باكستان، بل الشراكة الآن السعودية الباكستانية هي تعني يعني شراكة في كافة المجالات، قد تكون حتى يعني بشراكة أيضا نووية، ولكن دون التصريح ودون الإعلان. الشراكة الدفاعية ما دامت أن باكستان تمتلك سلاح نووي فالشراكة تعني شراكة في جميع المجالات. وهذا ما يغضب الحقيقة إيران، بأن يعني المملكة العربية السعودية أصبحت والآن هي صرحت بذلك، قالت الولايات المتحدة تسرع في إعادة تسليح دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا حق طبيعي لدول مجلس التعاون الخليجي. بأن تكون يمكن الحرب الأخيرة أثبتت بأن دول مجلس التعاون الخليجي كان لديها قوة ردع في صد هذه المسيرات. صحيح لم تنجرف إلى هذه الحرب لتتحول إلى حرب إقليمية، ولكن أدركت إيران بأن دول الخليج لو لم تكن الحرب أمريكية إسرائيلية ضد إيران لا استطاعت دول الخليج مجتمعة أن يعني تحيد إيران.
1: لكن كيف يمكن توقع الموقف الخليجي من هذه الخطوة حال حدوثها؟
0: أنا أعتقد المملكة العربية السعودية لاحظنا أنها حينما شكلت التحالف الرباعي المشكل من المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا ومصر، هذا التحالف الرباعي كان له دور كبير جدا في الضغط على الولايات المتحدة، والتي كانت تنوي تغيير النظام في إيران وإسقاط النظام. وطبعا إسقاط النظام في إيران خلق فوضى كما تريدها إسرائيل. إسرائيل لديها مشروع إسرائيل الكبرى، يمكن تمكنت المملكة العربية السعودية من تحجيم إسرائيل، لأنها كانت تود أن تكون لديها قواعد عسكرية في باب المندب في جنوب اليمن، خصوصا إذا تم يعني تعترف بالمجلس الانتقالي في جنوب اليمن كما اعترفت في الصوماليلاند. فالمملكة العربية السعودية كانت حازمة وكانت يعني منعت تحقيق إسرائيل مشروع إسرائيل الكبرى، وهو يوازي مشروع إيران الحقيقة في المنطقة. ولذلك هذا التحالف الذي أوجدته المملكة العربية السعودية كان فاعل رغم قوة الولايات المتحدة العسكرية، لكن دائما القوة الدبلوماسية أن المملكة العربية السعودية هي وجدت بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كانوا في مفاوضات مع إيران. فترامب ليس لديه صبر لأن المفاوضات ستأخذ وقتا طويلا، فقامت بحرب العشر الأيام ثم الثلاثين يوما يعني الأربعين يوما. فحقيقة المملكة العربية السعودية هي تود المنطقة ألا تنخرط في حرب إقليمية واسعة.
1: هذا البيان أثار توترا جديدا بين طهران ودول الخليج. دكتور محبوب، كيف يمكن ضمان معالجة الهواجس الأمنية لدول الخليج في أي اتفاق قادم بين واشنطن وطهران؟
0: حقيقة دول مجلس التعاون الخليجي كما ذكرت لك أنا أولا كان الاتفاق برعاية ليست بين أمين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وهذه لها إشارات كبيرة. كان بين وزير خارجية البحرين ووزير خارجية الولايات المتحدة، ولكن لا شك تبنته دول مجلس التعاون الخليجي، ودول مجلس التعاون الخليجي هي دول معتدى عليها. يعني إذا كانت تحتج لطهران يعني أنت البادي، أنت التي اعتديت على دول مجلس التعاون الخليجي، مهما كانت طبعا الذرايع بأن هناك قواعد أمريكية تنطلق منها. يمكن الكويت أسقط 3 طائرات أمريكية باعتبار أنها لم تكن طائرات يعني معرفة بنفسها، طائرات يعني مجهولة. فدول مجلس التعاون الخليجي الحقيقة، أنا أتكلم عن المملكة العربية السعودية، وأعتقد يعني لم تنطلق منها أو لم تمر أي طائرة إسرائيلية أو أمريكية عبر أجواءها. ولذلك ليس لا يحق لإيران أن تستهدف هذه الدول بحجة أن هناك قواعد عسكرية، قواعد عسكرية أمريكية في جميع دول العالم، في اليابان لم تقم الصين بضرب قواعد أمريكا في اليابان بحجة أن هناك قواعد، لم تقم روسيا بضرب قواعد أمريكا في ألمانيا وفي بقية دول أوروبا. فما يعني إيران يعني الآن مطالبة بأنها إذا أرادت الاندماج في المنطقة أن تعد السلوك المطلوب من إيران. أنا أعتقد يعني إيران منهارة عسكريا، منهارة اقتصاديا، لكنها هي تعاند. يعني يمكن قبل زيارة الرئيس ترامب إلى الصين كانت هناك طبعا يتم تهريب وقود صلب للصواريخ، وبعد هذه الزيارة أنا أعتقد هناك توافق أمريكي صيني روسي على عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. طبعا التخصيب فيه نقاشات طويلة عريضة، وتحتاج إلى طبعا تفتيش من قبل وكالة الطاقة الذرية، بينما كل الصين والولايات المتحدة وكل دول العالم متفق على ألا تمتلك إيران سلاح نووي، وأن يكون مضيق هرمز ممرا بحريا حرا يعني دون أخذ أي رسوم.
1: وإلى أي مدى يمكن أن تبدي واشنطن مرونة بشأن إدارة إيران لمضيق هرمز لإنقاذ الاتفاق على الأقل؟
0: أنا أعتقد يعني لا يوجد مجال دكتور إنه تسيطر إيران أو أي دولة، إذا كان سيطرت إيران على مضيق هرمز تسيطر دول أخرى، سنغافورة على مضيق ملقا وهكذا. فسيطر على يعني البيان الخليجي الأمريكي يعني كان واضح بأنه لا يسمح لإيران بأن تأخذ رسوم عبر للسفن التي تعبر مضيق هرمز. وهذا قرار هو الحقيقة ليس هو قرار دول مجلس التعاون الخليجي، بل هو قرار عالمي. كل دول العالم يعني هذا المضيق، وليس نعم هو تشرف عليه إيران وسلطنة عمان، لكن لا يحق لهذه الدول أن تحصل رسوم. يعني لا بد أن نفرق ما بين مضيق هرمز وقناة السويس. قناة السويس ليست قناة طبيعية، وإنما هي يعني قناة حفرت عبر أراضي ذات سيادة، بينما مضيق هرمز هو مضيق طبيعي تشرف عليه هذه الدول. طبعا الآن اللي تناقشه في النهاية إيران بأنها تأخذ رسوم خدمات.
1: شكرا للدكتور عبد الحفيظ محبوب، الكاتب والمحلل السياسي السعودي من مكة المكرمة. وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا srabik.ae. إلى اللقاء
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
5: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش تقرير أممي يصنف دولا عربية ضمن بؤر الجوع الساخنة. اليوم لا نتحدث عن أخبار عابرة، بل عن خريطة جديدة للجوع رسمها تقرير أممي مشترك بين منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي. 4 دول عربية وضعت تحت المجهر كأخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم، إلى جانب 9 دول أخرى في مشهد إنساني يعيد رسم ملامح الأمن الغذائي العالمي خلال عام 2026. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا أستاذة سلاسل التوريد والدعم اللوجستي الدكتورة مها الشيخ. أهلا بك دكتورة مها عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة. بداية دكتورة، اليوم يعني على ضوء هذا التقرير الأممي نتحدث عن خطورة خاصة بالوطن العربي من جانب الأمن الغذائي. ما الذي يجعل اليوم تصنيف بؤر الجوع الساخنة مختلفة عن أي تصنيف آخر للأمن الغذائي، وما هي المعايير التي تخص دول المنطقة العربية؟
6: مساء الخير، شكرا لكم يعني على الاستضافة. يعني فكرة اليوم الجوع هي فكرة أساسية مرتبطة بأزمات، وهي أزمات سلاسل التوريد والغذاء والتمويل. هذه الأزمات مجموعة بنقطة مهمة، ألا وهي الخطر، والخطر يبدأ بنقطة مهمة أو مفهوم مهم، ألا وهو عدم اليقين، ثم يتحول إلى خطر، ثم إلى اضطراب، ثم إلى أثر، إلى هشاشة، إلى قابلية للاستمرار. اليوم الجوع في الدول العربية والدول النامية خصوصا يتحدث عن نقطة مهمة، عدم اليقين مرتبط بالنظام البيئي والنظام الزراعة والنظام الغذائي الموجود في الدول العربية. نحن لدينا مشكلة، الأزمات المتكررة، مسارات الحروب المتكررة، مشكلة التمويل، مشكلة المناخ، ومشكلة الأسعار، وعدم إمكانية وصول الغذاء إلى الدول النامية أو الدول التي يوجد بها أزمات وحروب، هو الذي يؤدي أن يكون لدينا عدم يقين. مع الوقت ومع استمرارية هذا عدم اليقين ونقص المعرفة في كيفية استحواذ على هذه المشكلة، نتحول إلى فكرة أنه لدينا خطر ومخاطر. هذا الخطر اليوم معناه يعني لدينا شواهد سلبية وحوادث سلبية يعني لا نستطيع السيطرة عليها، ولا نستطيع بفكرة أساسية يعني تقليل الأثر السلبي أو الضرر المرتبط بالمحاصيل الزراعية، المرتبط بكلف النقل الغذاء، والمرتبط أيضا بوفرة وتوافر الغذاء على الأرفف للمستهلكين النهائيين. إذا انتقلنا إلى الاضطراب كمعيار جدا مهم، يعني أنا حين أصل إلى الاضطراب أنا أمام يعني كما نقول البوتلنيك أو عنق الزجاجة. معناه اليوم، وهي نقطة جدا مهمة، اليوم الوطن العربي يقف أمام هذه الاضطرابات، اضطرابات بسبب أن الاضطراب معناه تعطلات في دخول الغذاء إلى هذه الدول وإلى هذه المناطق التي تحتاج إلى أن يكون هنالك بها وفرة من الغذاء حتى لا تتحول إلى أزمة جوع. يعني الاضطراب هو الشاهد أو الباب، البوابة الأساسية التي ندخل بها إلى فكرة أزمة الغذاء. النقطة الأساسية المهمة أنه للأسف إذا تعطل دخول الغذاء انهارت الأسواق ونقص الغذاء ونقص الوقود، وأصبح هنالك نزاعات ونزوح وتعطلات للزراعة، وهذا التعطلات وهذا الاضطراب ماذا يفعل؟ يرفع الأسعار، ثم للأسف تتسع دائرة الجوع وندخل في الأزمة.
5: نعم دكتورة.
6: معناها نعم.
5: عفوا حضرتك يعني تطرقت لعدة مواضيع جدا مهمة، كان من أحد الأسباب اللي ذكرتيها حضرتك السبب البيئي. اليوم التقرير ربط الجوع بسبب النزاعات المسلحة بشكل رئيسي، لكن حضرتك ذكرتي يعني هناك يعني أسباب أخرى. كيف يعني نترجم اليوم الحرب والنزاعات إلى يعني كما يسمى اليوم إلى نقص في السلاسل التوريد والمواد الغذائية؟
6: النقطة الأساسية أنه بعد الاضطراب يحدث لدينا أثر الممتد أو الأثر السلبي لما بعد الاضطراب. من هون ندخل إلى فكرة الهشاشة، يعني الحروب والنزاعات تؤدي أن يكون لدي هشاشة في التدفقات، هشاشة في سلاسل التوريد. ما معناه؟ أنه أصبح لدي مشكلة مع النظام أو مع المجتمع، المجتمع لديه أصبح ضعف اجتماعي، ضعف سياسي، ضعف مؤسسي، ضعف اقتصادي، كلها بسبب انتشار هذا الاضطراب وضعف البنية التحتية في الدولة، ضعف الدولة. دخلنا إلى فكرة الفقر، الفقر يؤدي أن يكون لدي بسبب ضعف البنية التحتية وبسبب هشاشة النظام الاقتصادي والمؤسسي والاجتماعي بسبب النزاعات الحربية. ندخل في فكرة نقص المخزونات، الاعتمادية على الاستيراد وغياب الممرات الآمنة، كلها تؤدي أن يكون لدي مشكلة في قدرة سلاسل الإمداد الغذائية على الاستمرار ضمن الحرب، ومعناه أنه يصبح لدي مشكلة بالتمويل، مشكلة في المناخ، وكلها اليوم أي تؤدي بسبب الحرب تؤدي أن يكون لدي هشاشة في البنية التحتية في النقل والإنتاج والتصنيع والزراعة والتخزين وتوزيع البضائع أو توزيع الغذاء. يصبح معناه لدي مشكلة في تكيف وقابلية استمرار سلاسل التوريد، في إعادة هندسة وتصميم شبكات سلاسل التوريد التي تقوم على توزيع الغذاء على هذه المناطق المعرضة للحرب أو الأزمات أو المنكوبة والمرتبطة في المساعدات المرتبطة في الزراعة المحلية. ولذلك ندخل، تخيل، من عدم اليقين خطر، اضطراب، أثر ممتد، هشاشة، إلى أزمة طويلة لا تنتهي بسرعة وتحتاج إلى وقت طويل لاستيعاب الصدمة، لقابلية الاستمرار والتكيف والتعافي.
5: نعم دكتورة، بالعودة لكلام حضرتك أيضا بسلاسل التوريد واختصاص حضرتك، هو اليوم كيف يمكن يعني جعل هذه الدول منتجة ليس فقط أنه مستهلكة وتحتاج إلى سلاسل توريد؟
6: يعني نحن لدينا يعني مفاهيم علمية، يعني نحن نحتاج في سلاسل التوريد أن تكون مستقرة، يعني أن تعود، يعني تصميم سلاسل التوريد خصوصا الغذائية إلى وضعها الطبيعي ما بعد الاضطراب، وأن يكون هنالك قدرة مؤسسية مالية اقتصادية سياسية في الأنظمة العربية أو الدول التي لديها أزمات من ما بعد الحرب أو خلال الحرب، بقدرة على تحمل الصدمات. والمشكلة أن الدول النامية مشكلتها في نقطتين: أن أنظمتها الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية هشة وغير قادرة وغير قابلة يعني لتحمل الصدمات دون الانهيار المباشر. وهنالك نقطة مهمة جدا، أن فكرة الاستجابة والتعافي والتعلم لامتصاص الصدمة ما بعد الاضطراب وما بعد الأزمة وما بعد الحرب لديها تحتاج إلى وقت، وقد تحتاج ليست أسابيع وليست أشهر، قد تحتاج إلى سنوات. ولذلك ينبغي أن يكون هنالك خطط، وأنا دائما أقول أنها هي ليست خطط استجابة، هي خطط طوارئ مستبقة للنجاة والتكيف من هذه الأزمات الطويلة للأسف التي لا تنتهي. هذه الخطط مرتبطة بمن؟ بأن يكون لدي مخزونات آمنة غذائية، أن يكون لدي مورد بديل، تغيير مسارات النقل، دعم الأسواق ماليا، أي إعادة تشغيل دائما الأسواق والمخابز، وتعديل نوع المساعدة للأسواق ولهذه الدول النامية، وليس أن يكون لدي مشكلة فقط بالمساعدات. يعني ينبغي أن يكون هنالك توجهات إلى دعم الإنتاج المحلي وتمويل الإنتاج المحلي المستدام ضمن ممرات آمنة، سواء كانت داخلية أو محلية، عفوا، أو إقليمية أو خارجية. ولكن المشكلة التي نواجهها اليوم يعني في الدول، أنه حتى حين نتحدث عن الإنتاج ليس هنالك للأسف تحديد حقيقي للمخاطر المرتبطة بعمليات إنتاج الغذاء والتصنيع المحلي، وليس هنالك نقطة مهمة يعني ربط بقياس هذه المخاطر. ما معنى ذلك؟ يعني تحديد مناطق الجوع، ما هي المعابر الخطرة، من هي الأسواق المنهارة، من هي الفئات المستهدفة ضمن هذه الأسواق المنهارة، من هي الفئات الهشة، كيف أستطيع الحفاظ على مخزوني الآمن ضمن إنتاج متدفق غير متوقف بمخزون غذائي آمن؟ كيف يكون لدي دعم للبذور، للأسمدة، تحويل المساعدات النقدية؟ يعني آخر الدراسات الحديثة تحدثت أن الدول النامية ينبغي عليها لتخفيف أثر الجوع وأزمات الجوع وأزمات الحروب أن تقوم على تدفق، يعني ضخ مساعدات أو أموال نقدية ضمن الأسواق لدعم يعني التحويلات النقدية ودعم إعادة توجيه المساعدات كخيارات أولية وحماية الوصول الإنساني لهذه المنتجات دون انقطاعات كخطط طوارئ واستجابة. ولكن الإنتاج اليوم سيدي الكريم مرتبط بنقطة مهمة، أنا لدي ضعف في البنية التحتية. وما معنى ضعف في البنية التحتية؟ بسبب النزاع المسلح، لدي مشكلة بالحصص الغذائية، يعني لا توزع بشكل متساوي، وهذه حقيقة. المستفيدين من هذه الحصص يعني أقلة. برامج التغذية مع الوقت يعني لديها إلغاءات. هنالك
7: كثير من برامج الأمم المتحدة بدأت اليوم بإيقاف تمويل الكثير من البرامج الخاصة بالغذاء خاصة.
6: هذا ما أدى أن يكون الغذاء اليوم أداة ضغط على المجتمعات الهشة والمجتمعات ذات البنية الاقتصادية.
7: ذكرت حضرتك دكتورة نقطة مهمة جدا هي الاستدامة، لكن اليوم ما في أدوات، كيف نحقق الاستدامة بغياب الأدوات؟
6: يعني أنا ما بقدر، يعني حقيقة يعني حين أتحدث عن الاستدامة آخر الأبحاث ربطتها بالعملة. لا تنسى أنه انهيار العملة في بعض الدول النامية يؤدي أن يكون لدي يعني ضعف في القدرة الشرائية،
7: تضخم اقتصادي يؤدي نعم إلى ضعف،
6: بيصبح لدي مشكلة نعم في الاقتصاد. وحتى لو كان الغذاء موجود فالمجتمع لا يستطيع الحصول عليه بسبب يعني الفجوة ما بين العملة وضعف القدرة الشرائية. نعم صحيح.
7: بذكر أزمة الجوع لابد من التطرق إلى أزمة فلسطين وخاصة غزة. كان يتم استخدام اليوم الجوع كأداة يعني نزاع، اليوم يتم حرمان الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة استخدامه كأداة للنزاع. كيف يمكن يعني إبعاد هذه الأمور الأساسية؟ اليوم حق الأكل يعتبر حق أساسي للإنسان، يعني كيف تم استخدامه اليوم كأداة للنزاع، وأيضا إبعاد كل هذه الأمور القانونية والإنسانية عن هذه القضية المهمة طبعا.
6: شكرا لسؤالك القيم. يعني إذا عدت في الدراسات القديمة منذ الثمانينيات والتسعينات والفين ويعني ببداية الأزمة يعني في قطاع غزة، في الدراسات القديمة تحدثت أن الحروب كلها التي كانت في غزة كانت تركز على تدمير البنية التحتية لضمان عدم وصول الغذاء وانهيار المنظومة الغذائية. إذن اليوم النقل ومنظومة النقل هي أهم أداة للوصول الغذاء، وحين تدمر هذه المنظومة اليوم فسيصبح لدي يعني أداة ضغط كما تحدثت سابقا لوصول هذا الغذاء. اليوم أنا أرى أن في غزة انهيار المنظومة الغذائية المرتبطة ليست فقط في الغذاء، يعني ارتبطت بها عوامل أخرى، المنظومة الصحية، المنظومة المائية، تعطل الأسواق، الغذاء كلها أصبحت اليوم غير متاحة، غير متوفرة وغير قابلة بلا حتى للوصول. غزة اليوم مشكلتها ليست فقط في استمرار الحرب، مشكلتها اليوم أنها تطرقت أن الغذاء أزمته امتدت إلى الأمراض، امتدت إلى أن يكون لدي عوامل قادرة على أن تجعل المجتمع الداخل في القطاع مجتمع هش، داخل نظام هش، غير قادر على الوصول إلى أبسط احتياجاته الأساسية منها الغذاء والدواء والماء. فاليوم حين نتحدث عن الجوع لم يكن الجوع فقط في فلسطين أو في غذاء مرتبط فقط بوصول أو وفرة الغذاء أو إدخال المساعدات، أو حتى لو إحنا قمنا بإدخال المساعدات النقدية أو مساعدات يعني الغذائية والدوائية، هي لا تستطيع الوصول. يعني غزة لديها خصوصية في عدم قدرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على الوصول للماء والغذاء والدواء بسبب تدمير الممنهج للبنية التحتية، وهذا ما أدى أن يكون لدي تفاقم وتفاقم. يعني أنت أحد المقالات تحدثت أنها انتقلت بشكل مباشر الأزمة من 76% خلال شهرين انتقلت إلى 97%، أي معظم الداخل في القطاع غزة يعاني من أزمة حادة من الجوع ونقص الغذاء ونقص الماء بسبب تدمير المنظومة البنية التحتية المرتبطة بنقل ووصول المساعدات والغذاء. نعم.
7: بالتوازي دكتورة، لابد من الحديث أيضا عن السودان واليمن. كان هناك يعني تواصل للأزمة حتى تم اختار أن هذه المناطق مهددة بمجاعات. اليوم كيف يمكن بناء خريطة لإدارة الأزمات الغذائية وإيجاد خطة طوارئ؟
6: يعني خليني أحكي لك عن خصوصية يعني السودان واليمن. يعني نقطة مهمة جدا في السودان واليمن أن النزاع بها طويل الأجل، وهذه نقطة مهمة جدا. حين نتحدث عن سلاسل التوريد، سلاسل التوريد تقول للوصول إلى سرعة الاستجابة والتعافي ينبغي أن يكون هنالك استقرار. اليمن والسودان منذ سنوات لم يحصل بها استقرار سياسي ليرتبط، يعني بداية علميا أو منهجيا، الاستقرار السياسي هو ما يؤدي أن يكون لدي استقرار اقتصادي ثم اقتصاد يعني استقرار مجتمعي. مدى طوال هذه النزاعات وهذه الحروب يؤدي أن يكون لدي عدم استقرار سياسي، معناه عدم استقرار اقتصادي، معناه عدم استقرار مجتمعي، ومعناه أنه سيكون لدي استمرارية في أزمة الجوع والنزوح، واستمرارية في أن لا يكون هنالك معابر آمنة، طرق آمنة للغذاء، الأسواق مدمرة والمساعدات لا تصل، وحتى إن وصلت لا ليست بالوفرة أو بالكميات والحجم المطلوب الذي يلبي حاجات واحتياجات وتعداد السكان. والنقطة مهمة جدا أن بسبب الهشاشة السياسية فالاقتصاد لديهم ضعيف جدا، والتمويل مع الوقت كما ذكرت سابقا أنه يتراجع وقد يلغى، والأسعار ترتفع ليست بسبب أنه يعني نقطة مهمة بأن لأن الغذاء ليس متوفر، الغذاء متوفر ولكنه بسبب العرض والطلب المتذبذب المرتبط بالقوة، وهذه نقطة مهمة تتحدث بها فقط عن السودان واليمن وقد وصلت إلى غزة، وأصبح هنالك مشكلة في تكاليف إدخال المواد الخام سواء للمرتبطة في الزراعة أو الإنتاج أو الصناعة.
7: نعم دكتورة، أيضا انتقالا إلى سوريا لابد من حديث أيضا عن أزمة سوريا. اليوم في سوريا يوجد يعني الأراضي الصالحة للزراعة، يوجد البنية الأساسية للأمن الغذائي، لكن يعني اليوم الأزمة تتجاوز مناطق النزاع النشط لتشمل انهيار اقتصادي شامل، علما أنه بيئة سوريا هي بيئة يعني كاملة ومهيئة لبناء أمن غذائي، لكن اليوم نشهد يعني كما نقول يعني انهيار اقتصادي فعلا شامل. كيف تصفين العلاقة بين انهيار هذا الاقتصاد واتساع رقعة الجوع في سوريا؟
6: يعني سوريا أنا أرى يعني من منظور اقتصادي أو يعني أنها تحتاج إلى وقت وسنوات من التعافي حتى لو أنها اليوم تضع يعني قدمها على الطريق الصحيح، ولكن يعني أنت لا ترتبط يعني نقطة مهمة، الجوع يرتبط بالقدرة الشرائية. يعني كلما كان لدي مشكلة في ضعف القدرة الشرائية، ضعف العملة، أنت تعلم ترتفع طرديا تكلفة الغذاء وتكلفة المدخلات الزراعة التي هي منها البذور والأسمدة وحتى طرق النقل وتكاليف النقل. يعني هنالك نقطة مهمة من منظور سلاسل التوريد المرتبط بخصوصية سوريا. هل الغذاء في سوريا، يعني نحن نسأل أنفسنا كخبراء وكأكاديميين، نحن وما نحن عمرا أصغر كنا نعلم أن سوريا مكتفية ذاتيا من كل شيء خصوصا من الغذاء. هل المشكلة اليوم في سوريا هي مرتبطة بوجود الغذاء، بوجود الزراعة، بكفاءة الزراعة، أم بعدم وجود الغذاء وعدم وقابلية الوصول الاقتصادي إليه؟ إذا كانت الإجابة الحقيقية نحن لدينا مشكلة في سوريا في وجود الغذاء فقط فهي تحتاج إلى وقت طويل للتعافي، ولكن إذا كانت المشكلة في قابلية الوصول الاقتصادي إليه، وقد يكون يعني مثلا الأرز والسكر متوافر في السوق ولكن القدرة الأسرة الشرائية غير قادرة على الحصول عليه، فنحن نحتاج إلى يعني خطط استراتيجية مالية اقتصادية لتحسين العملة وتحسين القدرة الشرائية، وهذه تحتاج أيضا إلى وقت طويل. وأنا أرى أن اليوم يعني المشكلة في غزة وسوريا واليمن وسوريا أنها تحتاج إلى وقت لتعافي واستقرار الاقتصاد واستقرار الدول أمنيا قبل اقتصاديا، حتى نتحدث أن طريقة الاستجابة هذه الدول كيف تتعاطى مع الجوع. هنالك دول تتعاطى مع الجوع أنه حالة يوميا، ليس شيء طارئ. يعني أنا لدي جياع، يعني الدول النامية تتحدث أنا لدي جياع، هذا شيء معتاد عليه، ولكن هنالك دول تتعامل أنها شيء طارئ وينبغي علي وضع خطط لاستجابة للتخلص منه مع السنوات السابقة.
7: يعني كلام حضرتك اليوم دكتورة أنه لا يتحقق الأمن الغذائي إلا باستقرار الأمن في هذه البلاد.
6: نعم، هذه حقيقة علمية، لأن النقل اليوم لا يقوم فقط على الاقتصاد. النقل أو علم النقل المنبثق من علم سلاسل التوريد هو يركز على الاستقرار والأمن السياسي، وأن لا يكون هنالك نزاعات ثم اضطرابات ثم هشاشة ثم أزمة.
7: نعم. دكتورة اليوم هذا التقرير يعني كما عاداته من التقارير الأخرى، لكن هذه المرة يحذر من تدهور الأوضاع بين شهر يونيو ونوفمبر، وخاصة في هذا العام لعام 2026. ما هي أبرز المؤشرات لخطورة الأوضاع خاصة في هذه الفترة؟
6: يعني أنا أرى أن هنالك نقطة مهمة من يعني المؤشرات التي يعني ترتبط بهذا التقرير. يعني هي تركزت على فكرة الوصول الإنساني، يعني هل لدينا يعني قيود إدارية؟ يعني حين أتحدث اليوم عن الممرات الإنسانية معناها أنه ينبغي أن يكون لدي هندسة لضمان دخول الوقود والغذاء والدواء دون انقطاعات، مرتبطة أيضا بفكرة مهمة بتنويع المسارات، تنويع الموردين، ضمان عدم الاعتماد على نقطة واحدة. وحين أتحدث اليوم عن الوصول الإنساني نتحدث عن نقطة مهمة، كيف تتعامل الحكومات العربية مع الجوع؟ هل هي قضية أمن إنساني إقليمي أو ملف يعني موسمي؟ إذا كانت ملف موسمي معناه أنه سننتقل إلى يعني تعافي سريع، استجابة قصيرة، يعني تحتاج إلى وقت قصير وليس وقت طويل. ولكن إذا للأسف يعني انتقلنا إلى نقطة مهمة أن نتعامل معها بشكل يعني حالي أو روتيني، فهي تحتاج إلى وقت طويل يعني لربط الغذاء بالدخل والعملة والإنفاق الاستهلاكي والقدرة الشرائية والزراعة والأسواق. أنا أريد أن أركز على نقطة مهمة، أن أهم مؤشر اليوم لدينا هو مدخلات الزراعة. يعني الدول العربية ينبغي عليها ألا تعتمد في ملف البذور والأسمدة والري والمياه والأسواق ويعني بشكل مباشر على الدول الخارجية، ينبغي أن تتعامل معها كما تعاملت معها في السنوات السبعينيات والستينيات كأنها ملفات ريفية، ملفات إقليمية، ملفات محلية ذات شأن داخلي. إذا كانت من الأولويات حقيقة نحن نستطيع أن نعيد فكرة هندسة، نحن نحتاج إلى هندسة سلاسل التوريد وريستركشورينج وإعادة هندستها وإعادة هيكلتها ضمن نقاط مهمة. التخصيصات، حصص الغذاء، مخصصات الغذاء، حصص التغذية، الدعم الزراعي، حماية برامج يعني الأطفال من الغذاء، ويعني هذه نقطة جدا مهمة. معناها أنا أستطيع أن أتحدث أن هذه المؤشرات إذا كانت ضمن النقاط الصحيحة، بعيدا عن الحروب، بعيدا عن النزاعات، بعيدا عن مائدة الناس، لأنها كلها اليوم ماذا تمس ليست المستهلك النهائي فقط، هي تمس مائدة الناس وتتحول إلى مجاعة. ويعني لا يستطيع، أنت تعلم المواطن العربي لا يستطيع العيش رغم هذه الأزمة، ولا تستطيع أن تقول له تكيف مع الجوع وتكيف مع عدم وجود الطعام والدواء والماء.
7: دكتورة ذكرت موضوع الإنتاج الزراعي، هو جدا مهم. ذكرت موضوع الاستدامة، كثير من المفاهيم الخاصة بالاستدامة تم طرحها من خلال منظمات، اليوم منظمة الأغذية العالمية وغيرها من المنظمات العالمية أو الدولية اليوم تسحب يدها من تمويل الخاص يعني للتغذية بالشكل العام. كيف يمكن اليوم بناء خلينا نسميه اكتفاء ذاتي للإنتاج الزراعي كما كان يعني مثلا في سوريا في السودان في كل البلدان؟ هل يمكن إنعاش الزراعة المحلية في قلب النزاع من خلال الحكومات؟ يعني اليوم يوجد وزارة الزراعة في كل بلد، أيضا كان هناك دعم آخر وتوعية كانت إعلامية، أذكر أحد البرامج كان هناك خضرة يا بلادي كان يتم دعم الفلاح بشكل دائم. أيضا لابد من ذكر بنوك البذور.
6: نعم صحيح،
7: لو سمحتي يعني أن توضحي لنا هاي الفكرة.
6: يعني خليني أحكي لك نقطة كتير مهمة عن السودان. يعني أنا لما كانت مشكلة أوكرانيا كانوا يتحدثوا أن أوكرانيا هي يعني سلة الغذاء. تخيل أن بعدها ظهرت التقارير الحقيقية التي تحدثت أن سلة الغذاء العربية من كانت؟ هي السودان. ولكن مشكلة السودان كانت كما تتحدث عن بنك البذور، أن المحاصيل حصادها والبذور زرعها أو توزيعها كانت ضمن بيد الحكومة السودانية. طب أنا اليوم ينبغي علي أن يكون هنالك دعم أكثر لتوزيع البذور بشكل حصص متساوية. كانت هنالك تقرير عن السودان يتحدث أنه في أحد السنوات ما بعد العام 2022 كان هنالك تأخير في حصد المزروع من القمح والحبوب والبذور، وكان هنالك تأخير في توزيع البذور وتأخير في زراعة هذه البذور، ما أدى أن يكون هنالك تلف كامل لمحصول. نعم، تلف كامل على مدى سنة كاملة وسنوات لحقتها كأثر متسلسل. نعم. وممتد سلبي.
7: صحيح صحيح.
6: في سلاسل التوريد الغذائية نحن اليوم في الدول العربية، نحن نتحدث عن بنك البذور. البذور الدول العالم خصوصا أوروبا درست البذور. يعني أنا أقرأ دراسات تتحدث كيف أنهم يقومون على تهجين هذه البذور لتكون مقاومة للبرد والصقيع والرطوبة. صحيح. لتكون قادرة على النمو ضمن ظروف صعبة وظروف سيئة، وتكون قادرة على إنتاج محاصيل دائمة ومستدامة هجينة ولكنها تحافظ على صحة الإنسان. نحن لدينا ضعف أصلا في بنوك البذور. بنوك البذور لدينا ليست عبارة عن كميات أو مخزونات أو حجم، نحن نحتاج إلى تطوير هذه البذور لتكون قادرة على مقاومة الظروف البيئية، الرطوبة، المناخ، درجات الحرارة السيئة، وحتى لو كان تم تخزينها لمدة طويلة ضمن درجات حرارة سيئة، برودة أو حرارة عالية، لتستطيع مقاومة هذه المتغيرات. هذه فكرة بنوك البذور. لا، سابقا كانوا يتحدثوا عن أن يكون هنالك فقط تنويع وأن تخزن كميات كبيرة. هذه الحقيقة لا، علميا لا. اليوم نحتاج أن تكون لدينا هذه البذور مقاومة للأزمات، مقاومة للتغيير المناخي، مقاومة للعوامل البيئية المتغيرة والمتقلبة. وهذه إذا كنا قادرين على إيجاد مختبرات ووضع الأشخاص المناسبين. نعود إلى فكرة أساسية في سلاسل التوريد، أنها لا تقوم على فرد، هي تقوم على العاملين عليها.
7: كانت معنا أستاذة سلاسل التوريد والدعم اللوجستي الدكتورة مها الشيخ، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة. كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية.
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة الصوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
4: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الأم تي في المسائية.
5: فهل يواصل لبنان التحدي؟

0: طابت أوقاتكم. الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل اتفاق تاريخي بكل معنى الكلمة، إذ للمرة الأولى منذ العام 1969 أي منذ اتفاق القاهرة المشؤوم تمسك الدولة القرار في الجنوب ولا تقبل بأن يبقى جزء من لبنان في دائرة الابتزاز والاستباحة. منذ 57 عاما تماما سلمت الدولة اللبنانية الجنوب للدويلة الفلسطينية، ثم عادت وسلمته لدويلة القوى اليسارية لينتهي في يد دويلة حزب الله التي حولته أداة للمقايضة وذريعة للاحتفاظ بسلاحها. وها إن الاتفاق التاريخي الذي وقع أمس في واشنطن يعيد الأمور إلى نصابها ويؤكد أن سلطة اليوم غير سلطة الأمس وأن التاريخ لا يعود إلى الوراء. فالدولة حسمت أمرها لأنها تدرك أن شعبها سئم الحروب العبثية لحزب الله، كما تعب من القتل المجاني والتدمير المنهجي، وبات يريد السلام وأن لا يبقى رهينة إيران وحزبها في لبنان. وهذا الأمر بالذات هو ما أغضب وكلاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان من أمثال نعيم قاسم ومحمد رعد وحسين الحاج حسن وحسن فضل الله، الذين أعلنوا الاستنفار ودبجوا الكلمات الرنانة اليوم. فقاسم مثلا هب منتقدا ما تحقق في واشنطن، معتبرا أن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة. فمن أوصل لبنان إلى المذلة واللا سيادة يا ترى؟ أليس قاسم وحزبه من خلال خوضهما حربي إسناد انتهتا باحتلال إسرائيل أجزاء كبيرة من الجنوب؟ وأليس العار الحقيقي أن يدعي نعيم قاسم المقاومة والإصرار على استمرارها فيما هو يستجدي وقف إطلاق النار استجداء بواسطة إيران وأمريكا من إسرائيل؟ فأي مقاومة حقيقية تطلب وقف إطلاق النار في ظل الاحتلال؟ ألم يؤكد ما حصل أن مقاومة قاسم وحزبه مقاومة وهمية غير حقيقية، وأن هدفها الأول والأخير خدمة إيران لا أكثر ولا أقل، ولو على حساب احتلال الأرض اللبنانية ونحر الشعب اللبناني؟ على أي حال، ما كتب قد كتب، وعلى نعيم قاسم وأمثاله أن يدركوا أن زمن الأوهام والأكاذيب انتهى، وأن لبنان ينتظره عهد جديد هو عهد الدول لا الدويلة، وعهد القانون لا عهد استباحة القانون، وعهد رجالات الدولة لا عهد مستبيحي الشوارع والطرقات بالموتوسيكلات. البداية من البيت الأبيض، حيث لم يقرأ توقيع الاتفاق الإطار كنهاية تفاوض بل كبداية مرحلة المراقبة والمحاسبة. فمن يملك القدرة على تحقيق السيادة ومن يتحمل دفع ثمن تعطيلها؟ الجواب مع أنطوني مرشاء. أنطوني أهلا بك. إذا ما هي القراءة الأمريكية لما حصل كما تكشفها كواليس الإدارة والكونغرس؟
1: هنا يعني من المتوقع بداية اليوم أن يتصل الرئيس ترامب بالرئيس عون إذا سمح له جدول أعماله، أو سوف ينتقل هذا الاتصال إلى الاثنين. بحسب مصادر أمريكية للأم تي في واشنطن، لم تبني الاتفاق على فكرة أنه الخلاف لبناني إسرائيلي، بل على أنه المشكلة التي تهدد لبنان وإسرائيل معا هي حزب الله وسلاحه، وهذا ما تم الاتفاق عليه بالجلسة المسبقة وأصر وزير الخارجية روبيو عليها. لذلك كل فلسفة الاتفاق تقوم على استعادة الدولة اللبنانية، قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الجيش، مقابل فتح الطريق أمام انسحاب إسرائيل تدريجي عندما يزول سلاح حزب الله. في الكواليس الأمريكية برز موقف السناتور توم كوتون الذي رحب بالاتفاق باعتباره خطوة لكبح وكيل إيران، وقال بوضوح أن طهران لا مستقبل لها في لبنان. أما النائب الديمقراطي جوش غوتم هاير اعتبر أنه الاتفاق خطوة مهمة نحو نزع سلاح حزب الله وضمان أمن اللبنانيين والإسرائيليين، وأنه أي اتفاق يجب أن يصنع بين لبنان وإسرائيل على الطاولة لا بقرار من النظام الإيراني. وتضيف المصادر منى أنه النقاش في واشنطن لا يدور فقط حول لبنان وإسرائيل، بل حول كيفية كبح حزب الله من خلال اللجنة الإيرانية الأمريكية اللبنانية يلي كنا حكينا فيها، لتحميل إيران مسؤولية سياسية وأمنية عن أي محاولة لتعطيل الاتفاق أو خرقه عبر الحزب. هنالك تقاطع جمهوري ديمقراطي على هذا العنوان الأساسي، دعم الدولة اللبنانية لكن بشرط أن تثبت قدرتها على حصر السلاح بيدها. بمعنى آخر، واشنطن لا تنظر إلى الاتفاق كمنحة مجانية للبنان، بل كاختبار سياسي وأمني للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، والنقاش بدأ أيضا حول آليات التحقق طبعا يلي مذكورة، من يراقب الأرض، من يثبت أن المناطق التجريبية هي خالية من حزب الله، وهو ومن تكون يعني إذا رح يكون في قوات دولية أو آلية تنسيق ثلاثية برعاية أمريكية كما ذكر. لذلك الاتفاق في عين واشنطن ليس نهاية المسار بل بداية الاختبار. أما الآن فنستمع إلى أبرز ما قاله للأم تي في المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجت بعد التوقيع.
2: What is the first tangible change the Lebanese people should expect after today's signing, and when should they expect to see it?
3: Well, look, as Secretary Rubio said, this is the beginning of the beginning. We all know there is much work to do and a hard road ahead, but it is also historic. Coming out of the first conversations at this level between the governments of Israel, the government of Lebanon, at this level in decades. So we're seeing that framework, we're seeing the points agreed to in that framework agreement, and we're seeing the work truly beginning in order to reach that long-term peace and prosperity.
2: Who will ultimately certify that the pilot zone is free of Hezbollah? And will there be any American military boots on the ground in Lebanon as part of the monitoring, verification, or implementation of this framework? Or will the U.S. role remain limited to diplomatic and technical support?
3: Well, the United States, like I mentioned, is dedicated to building up the capabilities of the Lebanese government. That includes the reimbursement of tens of millions of dollars to the Lebanese armed forces, a willingness to do that. That also includes the willingness to provide $100 million in humanitarian assistance. What we are also seeing as part of this framework agreement that was reached is a coordination group, a trilateral coordination group, to have a full sense of what's happening on the ground. So we're seeing these pilot zones be established, we're seeing the building up the capabilities of the Lebanese government, and we're seeing a process of a true framework that has been reached to agree to have that pathway to long-term peace and prosperity. The hard work is now beginning, it's starting, it's moving forward, and I want to applaud again the courage of the two sovereign governments in signing this framework agreement.
4: ما هي البنود الأربعة عشر التي ينص عليها الاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية؟ التفاصيل في هذا التقرير.

0: دولة فاوضت، جيش ينفذ، آلية أمريكية تتحقق، فانسحاب تدريجي لإسرائيل. إليكم، كيف سيترجم الإطار الثلاثي إلى واقع عسكري على الأرض؟ تقرير مجدولين اللحام.
1: بعد سنوات كان فيها الجنوب، البقاع ومربعات حزب الله الأمنية بلبنان ساحة بتتقاطع فيها الحسابات الإقليمية بتوقيع نقل الإطار الثلاثي الملف من منطق المحاور إلى منطق الدولة. دولة تفاوض، جيش ينفذ، وآلية عسكرية تقاس بالنتائج. عملياً تبدأ الخطة بإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية أمريكية لبنانية إسرائيلية تشرف على التنفيذ، وهي المرحلة الأكثر دقة. بعدها تحدد حدود المنطقة النموذجية الأولى، بايلوت زون 1.

0: اليوم التحدي الأساسي أمام الجيش اللبناني ليس انتشاره، ولكن إمكانية ضبط الأرض اللي حينتشر فيها ويمنع عودة سلاح حزب الله بشكل أو بآخر إلى المنطقة اللي هو منتشر فيها. وهون سر نجاح قيادة الجيش هي يشعر قائد الجيش والمؤسسة أنه كل مؤسسات الدولة تدعمه في تنفيذ مهمة، مش هو وحيد اللي على الأرض، القضاء، الدبلوماسية، الإعلام، لحتى يحس حاله الجيش مش وحده كمؤسسة، ولكن الدولة كلياتها عم بتغطيه.
1: بالخلاصة، أهم ما سيختبر الإطار الثلاثي عسكرياً هو مدى استعداد الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة مجتمعة للانتقال من منطق إدارة التوازنات الطائفية إلى منطق احتكار الدولة للسلطة الأمنية، والأهم احتكار قرار الحرب والسلم.
2: وفي ردود الفعل على الاتفاق، اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الموقع في واشنطن منعدم الوجود ومذلة وعار وتنازل عن السيادة، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وذكر قاسم في بيان أن أي محاولة لربط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله يتجاوز كل الخطوط الحمراء.
3: إذن حزب الله يهاجم الاتفاق الإطاري ويعتبره كارثة وطنية، لكن هل ما أوصل الحزب لبنان إليه أكثر وطنية مما تقوم به الدولة اللبنانية لتصحح أخطاءه المميتة؟ وهل يملك أصلا شرعية وصف الاتفاق بغير الشرعي؟ مريان زوين.
4: It's a good day in that we are happy to announce the framework agreement.
5: 26/6/2026 تاريخ لافت لا بالأرقام فحسب، بل سيسجل كمرحلة جديدة في علاقة لبنان مع إسرائيل وبداية استعادة القرار اللبناني بعد محاولات إيرانية متكررة لربط لبنان بمساراتها التفاوضية وإبقائه رهينة لها.
6: عمليا اللي صار امبارح هو انقلاب على الانقلاب، اللي تصرف أنه صاحب القرار الحقيقي بالتفاوض وبتوقيع النصوص هو فخامة رئيس الجمهورية والوفد المفوض له في واشنطن. من دون مواجهة الاحتلال الإيراني للبنان لن يتم إخراج الاحتلال الإسرائيلي للبنان، هذه المعادلة بكل وضوح. والأهمية الثانية لهذه الاتفاقية أنه خلصنا من هذا الوهم المدمر اللي اسمه شمال الليطاني وجنوب الليطاني، كأنه في بين اثنين حيط برلين.
5: الاتفاق الذي وقع يرسم إطار المرحلة التالية من الترتيبات الأمنية، ولكن لا يسمى بعد معاهدة دولية.
7: إنه اتفاق لا يرقى إلى مستوى معاهدة دولية، على ما أكد اجتهاد مجلس شورى الدولة بالغرفة الإدارية في العام 97 برئاسة الرئيس جوزيف شيبول في حينه، وبالتالي يكتفى لنفاذه بموافقة مجلس الوزراء. الغاية من اتفاق الإطار هذا هو الوصول إلى حالة إنهاء حرب، يعني أن العداء انتهى.
5: حزب الله يهاجم السلطة اللبنانية ويعتبر الاتفاق فاقد للشرعية وهو أشبه بكارثة وطنية، وفي الشارع احتجاجات بين الحين والآخر تضبطها القوى الشرعية.
6: الهستيريا لما تصدر عن هؤلاء مريان هي دليل صحة. اللي عمل حرب كرمال الخامنائي غير مؤهل يعطي دروس بالوطنية، واللي فوت الإسرائيلي على احتلال الجنوب غير مؤهل يعطي دروس بمسألة إلى علاقة بالوجود العسكري الإسرائيلي بالجنوب، واللي فشل يدافع عن أرضه كما كان يدعي غير مؤهل يناقش بطرق إخراج الإسرائيلي من أرضه. كل شيء عم نعمله هلأ كدولة لبنانية هو عبارة عن مثل ما بقوله باللبناني تنظيف وراهن. هذه السلطة مش بس تملك المشروعية الدستورية، أيضا تملك مشروعية الإرادة الشعبية اللي عم تطالبها حتى بأكثر مما هي تتصرف به.
5: هذا الشعب بغالبيته يطالب الدولة أن تكمل ما بدأته من دون الخضوع مجددا لخطاب الفتنة أو الحرب الأهلية، فسنوات من حماية السلاح والتراجع أمام هذا الخطاب لم تنتج سلاما ولا ازدهارا ولا حياة أفضل للبنانيين.
2: هذا وصدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بيان مقتضب، وجه فيه نداء إلى اللبنانيين محذرا فيه من مخاطر الفتنة في البلاد. وقال بري: يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة، مستشهدا بالقول المأثور: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب، في دعوة إلى عدم الانجرار وراء الانقسامات والتوترات.
3: إلى ذلك رفضت حركة أمل أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، معتبرة أن الاتفاق غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة

0: إسرائيل على حساب المصلحة الوطنية وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية. وأكدت الحركة تمسكها بانسحاب إسرائيل الكامل وعودة الأهالي إلى قراهم وإطلاق ورشة إعادة الإعمار ومتابعة المفاوضات غير المباشرة لحل القضايا العالقة وتثبيت الحدود الدولية وعودة الأسرى وفق آلية اتفاق تشرين الثاني 2024، مشددة على أن أي اتفاق لا يضمن هذه الثوابت يبقى مرفوضا ولا يحقق السيادة أو الأمن أو الاستقرار.
1: وفي المواقف السياسية، بل من المواقف السياسية إلى الوقائع الميدانية المستجدة في العاصمة بيروت، ففي خطوة تدعو إلى التفاؤل ببناء وطن حقيقي، أزيلت ليلا اللوحات الإعلانية التي حملت شعار شكرا إيران على طريق المطار، واستبدلت بأخرى كتب عليها لبنان أولا، بعدما أثارت اللافتات السابقة جدلا واسعا. وفي تطور إيجابي آخر، برز تدخل الجيش السريع ليلة أمس للتعامل مع قطع عدد من الطرقات من قبل مناصري حزب الله احتجاجا على الاتفاق الإطاري، معززا بذلك هيبة المؤسسة العسكرية على أرض الواقع. وفي سياق منفصل، لكنه يصب أيضا في إطار تعزيز إنفاذ القانون على كامل التراب اللبناني، كثفت القوى الأمنية حواجزها في بيروت، حيث احتجزت حوالي 500 دراجة نارية مخالفة، مثبتة بذلك أن وجود الدولة لا يقتصر على بعض المناطق بل يشمل كل لبنان.
0: قبل قليل صدر عن قيادة الجيش البيان الآتي: أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد قيادة الجيش احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا. إن قيادة الجيش لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
1: وبعد الاتفاق وقبله اليونيفيل على طاولة البحث الدولي وآخر المراحل ما بحثه الرئيس الفرنسي مع رئيسة الوزراء الإيطالية، المطروح حتى اللحظة ثلاثة خيارات. تقرير حسن الرفاعي.
2: تختلف الطروحات ولكن المتفق عليه واحد: لا فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل آخر العام الحالي. ولعل تصريح الرئيس الفرنسي بعد لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية أصدق ترجمة للموقف الدولي، إذ كشف نيتهم إطلاق ائتلاف حول آلية عمل ما بعد اليونيفيل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للحقول من دون أن تصبح أراضي لبنان قاعدة للتصعيد الإقليمي. وآلية العمل التي تحدث عنها تدرس ثلاثة خيارات:
3: الخيار الأول التجديد لقوات اليونيفيل العاملة حاليا، الخيار الثاني قوات أوروبية تضم إيطاليا وفرنسا وربما تنضم إسبانيا وبريطانيا إليها، الخيار الثالث قوات مراقبة الهدنة لعددها بالعشرات رفع عديدة إلى 1000 عنصر. لبنان يقبل بأي صيغة، ليس لديه أي مشكلة، لأن هناك حاجة للإبقاء على هذه القوات لمراقبة أيضا تنفيذ إسرائيل للاتفاقيات اللاحقة وأيضا لدعم ومساعدة الجيش اللبناني ومؤازرته.
2: ليست وحدها القوى المجمع تكليفها التي ستعمل على الأرض، بل بحسب المعلومات سيكون دور الولايات المتحدة مفصليا خلال المرحلة المقبلة.
3: نفق اتفاقية 27 أكتوبر 2024 أنشئت لجنة الميكانيزم التي ستواكب الجيش، لذلك سنجد مراقبين أمريكيين من القيادة الوسطى الأمريكية إلى جانب الجيش في عملية التحقق من نزع السلاح وخلو المنطقة من المسلحين.
2: منذ عام 78 وقوات اليونيفيل على الأراضي اللبنانية ترتفع وتنخفض أعدادها حتى استقرت اليوم عندما يقارب 7500 عسكري، إلا أن قرار إنهاء تفويضها الذي اتخذ العام الماضي سيعني فراغا بعد أكثر من 45 عاما، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي وسط الواقع الحساس الذي يعيشه لبنان. فأي خيارات ستعتمد لملء الفراغ؟
0: ماليا، مجلس شورى الدولة يحمل ودائع مجددا، وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأمين العام للهيئات الاقتصادية الأولى شماس. أهلا وسهلا فيك استاذ شماس.
4: فيك ست منى.
5: مساء الخير
0: منى مش ندى، مظبوط هالمرة. شو إجا بقرار مجلس شورى، وعمليا شو قيمة قرارات مجلس شورى بالشأن المالي؟
4: مجلس شورى الدولة أصدر تباعا وبالإجماع قرارين تاريخيين لمصلحة المودعين والنظام المصرفي اللبناني. أولهم للتذكير كان بستة شباط الأربعة وعشرين، حيث كسر المجلس بهداك الوقت قرار حكومي جائر كان أعفى المصرف المركزي من ضرورة تسديد المطلوبات الدولارية للمصارف التجارية. هداك القرار لو قطع لا سمح الله كان أدى إلى انهيار الموجبات التعاقدية للمصارف، كان أدى إلى إفلاس المصارف وإلى تطهير الودائع. هلأ القرار الثاني إجا أكد على الأول، صدر هو من شي جمعتين ثلاثة ب 21 أيار المنصرم، والمجلس شورى الدولة رد من خلاله طلب الحكومة بإعادة المحاكمة تبع القضية الأولى، وبالتالي هالحكم صار مبرم وملزم لكل المعنيين، وفينا نقول أنه وضع إعادة تكوين الودائع على السكة الصحيحة وحصنا بالقضاء الإداري، وهو هذا أمر بغاية الأهمية في لبنان.
0: وهو قرارات مجلس شورى ملزمة بحت،
4: هي مفروض هالقرارات هذه، وخاصة بعد ما صار مبرم هلأ هو صار ملزم. يعني هلأ بدنا نقول أنه
0: شو الخطوات اللي بتجي؟
4: الخطوات اللي بتجي لازم بالفعل الكل يلتزم مثل ما عم نقول بهالقرار هيدا، بس بدي أقول شو أهميته الحقيقية. لأنه بيّن القضاء اللبناني أنه مستقل كلياً عن السلطة السياسية، وأنه هو حامي الملكية الخاصة وهي ركن الاقتصاد في لبنان، حتى لما بتكون التعديات جاية من السلطة بالذات. وبالتالي ذكر أنه الودائع هي بحمى الدستور، وأنه بلّش يعني إعادة الثقة للبيئة الاستثمارية والمالية في لبنان. هلأ المفارقة ست ندى أنه اليوم بلبنان في موضوع الودائع الحكومة بتمحي والقضاء بيحمي، وبالتالي أنا بتصور أنه بعد اليوم التنمر السياسي على القضاء وكل هالتطاول على القضاء سقط. بالعكس نحن عم نشوف أنه بكل مكوناته مع قرارات من هالقبيل القضاء يعني أكان العدلي والمالي والإداري والدستوري هو بالفعل مستقل مش مستقيل. هلأ النداء لأنه نحن جمعة الجاي مجلس النواب بيبلش دراسة هالقوانين المالية الإصلاحية، المناشدة هي للنواب الكرام أنه ما يستسلموا أمام صندوق النقد الدولي مثل للأسف جزء كبير من الوزراء، بالعكس خليهم يتحصنوا بقرار القضاء اللبناني ويشدوا ركابهم مشان نقدر نسترجع القسط الأكبر من الودائع للبنانيين.
0: ممتاز، شكرا كثير أستاذ شماس.
1: ماليا أيضا صندوق النقد يرفض ملاحظات مصرف لبنان على قانون إصلاح المصارف، هل يلتزم لبنان بالشروط أم يواصل التحدي؟ التفاصيل مع أنطوان سعادة.
5: بينما لا يزال قانون إصلاح المصارف قيد الدرس في لجنة المال والموازنة، فصندوق النقد الدولي رفض الملاحظات التي قدمها مصرف لبنان ووزارة المال على مادتين أساسيتين في القانون، هما المادة 3 والمادة 13. وبحسب المعترضين فأن الصيغة الحالية تسحب جزءا من صلاحيات مصرف لبنان وتتعارض مع قانون النقد والتسليف، وقد تفتح نقاشا جديدا حول حماية الودائع.
6: نحن عن نستجيب لطلبات الصندوق، منحاول نخفف، مثلا نحن قايلين بدنا نحافظ بالمادة 3 نحافظ على الودائع، مش قايلين كيف الصندوق ما بيقبل بهذا الصيغة. فينا نتجاوز طلبات صندوق النقد إذا ما بدنا نتدين من صندوق النقد، توجه إلى صندوق النقد حسب مطالب صندوق النقد الحالية تضرب الاقتصاد اللبناني لأنه بده يشطب الودائع.
5: يستغرب وفق أوساط متابعة إصرار صندوق النقد الدولي على مقاربة تقوم على شطب جزء من الديون الداخلية أي ودائع اللبنانيين، في وقت يشدد على ضرورة الإيفاء بالديون والالتزامات الخارجية، ما يطرح تساؤلات عن المعايير المعتمدة في توزيع الخسائر وأولوية حماية حقوق المودعين.
6: المشكلة بالصندوق النقد البنود اللي قلت لك إياهن، شطب رؤوس الأموال، شطب معظم الودائع، الحفاظ فقط على صغار المودعين، كأنه الاقتصاد اللبناني ماشي على صغار المودعين، وكأنه كبار المودعين هن بشكل خطر وضرر على الاقتصاد اللبناني هن، وفيها هيدي كبار المودعين فيها الشركات، يعني هو حسابات الشركات كله بده يشطبها، فمش حل لبنان، وهذا بضر بالاقتصاد اللبناني. الحل بلبنان ليس بشطب الودائع، وإنما بتوفير سيولة للاقتصاد.
5: بحسب معلومات نداء الوطن، فإن التوجه القائم لدى وزارة المال ومصرف لبنان هو التمسك بالملاحظات التي وضعاها على القانون والسير باتجاه تعديل المادتين 3 و13 حتى في حال استمرار رفض صندوق النقد الدولي لهذه التعديلات.
0: بعد الإعلان، المرض خطف أحلامها
1: والفن بالشفرات.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: إقليميا اتهامات متبادلة بانتهاك مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ومستشار المرشد الإيراني يقول إن الرد سيكون سريعا وساحقا. رنا نمر.
1: عاد التصعيد الأمريكي الإيراني إلى الواجهة للمرة الأولى منذ توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا، بعدما تبادل الطرفان الضربات العسكرية وسط مخاوف من انهيار مسار خفض التصعيد. البداية كانت مع اتهام واشنطن طهران بمهاجمة سفينة تجارية في مضيق هرمز بواسطة طائرة مسيرة، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها انتهاك صارخ للمذكرة. وردا على العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية داخل إيران، فيما أكدت سنتكوم أن قواتها ستبقى حاضرة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل. في المقابل اعتبرت أيضا طهران الضربات الأمريكية انتهاكا صارخا للمذكرة، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف مواقع أمريكية في الخليج ردا على الهجوم. وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع انفجار في منطقة ميناء سيريك قبل أن تؤكد وكالة مهر عدم وقوع أي أضرار أو توقف في عمل الميناء. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس شدد على أن العنف سيقابل بالعنف، مؤكدا أن أي خلاف حول تطبيق مذكرة التفاهم يجب أن يعالج عبر قنوات الاتصال وليس بالهجمات العسكرية. في الأثناء كشفت هيئة بحرية بريطانية عن تعرض ناقلة نفط لهجوم في مضيق هرمز بمقذوف مجهول. التصعيد لم يقتصر على واشنطن وطهران، إذ أعلنت البحرين تعرض أراضيها لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية منددة بالهجوم ومحملة إيران مسؤولية تقويض جهود السلام والاستقرار في المنطقة. دبلوماسيا أجرى وزير خارجية إيران وباكستان اتصالا هاتفيا لبحث التطورات، فيما أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المستجدات الأخيرة أثبتت مجددا أن أمن الملاحة في المضيق يشكل ركنا أساسيا للاقتصاد العالمي، ما يعكس تنامي القلق الإقليمي من اتساع رقعة المواجهة وتهديد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
2: دوليا وفي بريطانيا يتجدد الجدل حول العلاقة بين بعض التيارات اليسار والحركات الإسلامية، وما إذا كان هذا التقارب أعاد تشكيل أولويات الخطاب السياسي. تقرير نامل خازن.
3: من المسيرات المؤيدة لفلسطين في لندن إلى نقاشات داخل اليسار البريطاني، أصبحت العلاقة بين بعض الحركات اليسارية والمجموعات الإسلامية موضع جدل متزايد، ويلامس نقاش سؤالا مركزيا: كيف وجد تيران سياسيان يحملان رؤيتين مختلفتين جدا للدين والمجتمع والحريات الفردية نفسيهما في الخندق نفسه؟
4: From the 1990s, a lot of people on the left kind of lost confidence in their political values after the collapse of the Soviet Union, and they got it into their heads, especially after the Iraq wars, that Muslims were a kind of revolutionary bloc, and all they had to do was get into bed with parties representing Muslims. So you get this curious alliance of the left allying with people who don't actually share many of their values.
3: هذا التناقض يطرح مسألة كيف تعاملت أجزاء من اليسار مع هذه الحركات كشركاء رغم أنها لا تشاركها القيم نفسها.
4: The problem that we have in the West is that they don't understand the difference between Islam as a religion and Islamism as an ideology. So when Islamists claim to be true Muslim, people on the left believe this.
3: ثم ينتقل الجدل إلى ما هو أبعد من التحالف نفسه، أي إلى ما أنتجه داخل المناخ السياسي الأوسع في بريطانيا.
4: This alliance between the left and Islamism has really created a lot of problems, and it's also made a lot of people unfortunately drift towards the extreme right, and this actually gives the Islamists exactly what they want, you know, an atmosphere of polarization where they can say to Muslims in the West, you see, you can't live in these non-Muslim countries.
3: وبين من يرى في هذا التحالف صفقة سياسية انتهازية ومن يحذر من أن النقاش قد يستخدم لشيطنة المسلمين واليسار، يبقى السؤال المركزي: هل تدفع حقوق النساء والعمال والأقليات في الشرق الأوسط إلى الهامش باسم مناهضة الإمبريالية؟
0: ودائما في بريطانيا التي زارها قائد الجيش العماد رودولف هيكل تلبية لدعوة رسمية من نظيره البريطاني وبحثا في سبل دعم الجيش وتعزيز التعاون بين الجانبين، أعرب هيكل عن شكره لنظيره البريطاني على وقوفه إلى جانب المؤسسة العسكرية مثمنا دعم بريطانيا المستمر، كما التقى عددا من الشخصيات وتم عرض التحديات التي يواجهها الجيش إلى جانب مناقشة كيفية الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في لبنان.
2: في المواقف المحلية، اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ أن من لا يؤيد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لا يدعم منطقة الدولة.
5: في جماعة بلبنان تعودوا على إدارة على منطقهم، منطق القوة، يلي طبعا بلشوا يشعروا بالقلق، مشان هيك شفنا الشباب نزلوا على الشارع وانتشار مشاهد الاستعراضات. وهذا منه تعبير عن قوة، إنما عن خوف من مرحلة جديدة عنوانها الدولة. لو لم يكن هذا الاتفاق مؤثر ما كنا سمعنا كل هالضجة. لبنان بحاجة لنهاية مرحلة، بدكم تخففوا شوي التباهي، بدكم توعوا على حالكم من سكرة ونشوة الانتصار، بدكم تخففوا الفوقية والاستعلاء، بدكم توقفوا تعنتروا علينا. والله يرحم كل اللي ماتوا كرمال مشروع أجنبي، كرمال مشروع إيراني.
2: إنسانيا، بيرلا أبو فرج 19 عاما هي تسابق الوقت لتبقى على قيد الحياة، الحاجة ماسة إلى 135,000 دولار. تقرير ستريدا بعينه.
6: قبل عمر 17 سنة كانت أحلام بيرلا خليل أبو فرج بسيطة بتشبه أحلام أي بنت بعمرها. درست انتيريور ديزاين وكانت تحلم بمستقبل مهني ناجح، واشتغلت على إطلاق مشروعها الصغير الخاص، وكانت شغوفة بمجال السياحة والسفر وبتطمح إلى بناء حياتها خطوة خطوة. بس بعشرين كانون الأول 2023 تغيرت حياة بيرلا بالكامل، وبلشت معركتها المتعبة والطويلة والموجعة مع المرض.
7: الثلاث سنين اللي مرقوا أصعب أيام من حياتي كانوا بالمستشفى، بدل ما أكون حد عائلتي بالبيت، أدوية، أبر، أيام بلا نوم، ما قدرت كفي درسي، وكل شيء هذا أثر علي. كتير أشياء انحرمت منها وهي أسهل أشياء ممكن الإنسان يعملها.
6: الفرصة الوحيدة لإنقاذ حياة بيرلا هي الخضوع بشكل عاجل لعملية كارتيسال بتركيا، وهي من العلاجات المتطورة يلي بتمنح المرضى فرصة جديدة للحياة، وتكلفة العلاج بتبلغ 135,000 دولار أمريكي.
8: ممنوع نستسلم، وبدك تعيشي وبعديك صغيرة وفي أشياء كتير بدك تعمليها وبتحبي تعمليها وبتحبي تسافري، ورح تعمليهم. خلي إيمانك كبير، لأن الله رحمته واسعة، ما خلقنا ليعذبنا أبدا.
9: هي شخص كتير قوي وتحملت كتير، وبإذن الله حتصح، حتكون قوية وتوصل لكل شيء بحياتها.
6: عائلة بيرلا اليوم بسباق مع الزمن، والدتها، والدها وشقيقها عم بيواجهوا أصعب اختبار بحياتهم، وبتبقى كل أمالهم معلقة على تضامن الناس ومساعدتهم لإلها.
0: تربويا، نظمت ثانوية موتاني في بيروت حفلة تسليم الشهادات لطلاب الصف النهائي، وذلك في ساحة المدرسة برعاية وحضور وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة ريما عبد الملك. وتخلل الحفل تكريم الخريجين والاحتفاء بإنجازاتهم بحضور الأهالي والهيئة التعليمية بأجواء احتفالية أكدت أهمية التعليم ودعم الشباب في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.
10: Son directeur général représente.
11: Il y a quelques jours, j'avais une rencontre avec des lycéens. De votre persévérance.
12: Avec émotion et fierté. Nous recevons aujourd'hui ce drapeau avec honneur et fierté, et nous promettons de porter bien haut les couleurs et les valeurs de notre lycée.
2: فكرة غريبة ابتكرتها ديان، لوحات فنية وشخصيات مصنوعة من الشفرات. الفكرة نتعرف عليها في هذا التقرير لكارين نيكولا.
13: عندي كومنتس كتير حلوين، انه في عالم بيقولوا لي انه اخترعت شيء جديد. اسمي ديان وبشتغل بالشفرات، لما كنت صغيرة حضرت ميدنايت إكسبرس، كان في مشهد مع شفرة كتير تأثرت فيه، كتير كنت عم بسأل حالي كيف هالشغلة الصغيرة فيها تعمل هالقد أذى. بلشت أشتغل فيها أكتر شيء من بعد 4 أب، عملت 5 سنين أخ بلاستيك بالقلبة، بعدين اشتغلت بالديكو ميغال، بعدين انطلقت وبلشت أعمل إكزيبيشن. بالأول كنت أشتغل كتير فيجوراتيف، بعدين رحت على الأبستري، بعدين بلشت أشتغل بالرسيم، اشتغلت على البلكسي جلاس ومع ضو، نقلت على الشفر. كان بدي أكتب تخايمي بالشفر، كتبت 11 مرة، خدت لي سنة شغل. آخر كلمة كتبتها هي انتوشابل، الماركة يلي عم بستعملها قالوا لي إنه فكرة جديدة منا معمولة قبل. ومن بعد انتوشابل قررت إنه بدي بلش أعمل غير شيء من الكلمات. عملت فراشة، فراشة إذا بتشوفيهم بالميكروسكوب عندهم تكستور كتير بتشبه تكستور شفر، يعني مش كل شغلة مؤذي. عملت جوانح بالورق تبع الشفر لأنه ما بكب شيء. هيدا الانفجار معمول بالجافسين ورجعت استوحيت منه هيدي اللوحة اللي عم بشتغلها بالشفرات. هلأ ما بقى زي إيدي لأنه بحط كفوف. أول بروجي تخايمي اللي عملته شلت شقفة من أصبعي أعمل بانداج وكمل أشتغل بتاني إيد. هي أخذت لي 4 سنين تا أقدر أعرف كيف حطهم واقفين للشفرات. لما ماني مبسوطة من الريزولتا بقبع كل شيء وبرجع بلش. من وقتها ما بلشت أشتغل بالشفر ما بقى أحس بالخوف، يعني عندي سلاح.
0: بعد الإعلان رفيق ذكي
2: وتدافع على المراوح.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف
2: بإيدي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: روبو جديد بيعتمد على الذكاء الاصطناعي خلق حالة جدل على مواقع التواصل من بعد ما تم الترويج له كرفيق ذكي موجه للنساء العازبات. روبو قادر يحكي بطريقة طبيعية ويتذكر التفاصيل الشخصية ويتفاعل عاطفيا عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم تداول أخبار عن بعض الميزات الجنسية ولكن ما في تأكيد عن هالموضوع. فكرة الروبو كشريك خلقت حالة جدل على مواقع التواصل. عم تشهد دول أوروبية وفرنسا بشكل خاص موجة حر قوية من أيام ما أدى إلى ارتفاع كبير بالطلب على أجهزة التبريد وخصوصا المراوح. هالحالة تسببت بتدافع أعداد كبيرة من الناس الناطرين ليشتروا وبالتالي خلصوا كل المراوح الموجودين. الخبراء بيأكدوا أنه تغير المناخ بيساهم بتكرار هالظواهر وسط تحذيرات من استمرار موجات الحر بالأسابيع اللي جاية. إلى فيديو يظهر خطورة انفجار بطارية ليثيوم داخل طيارة واللي ممكن يسبب حريق سريع الانتشار. لهالسبب تفرض شركات الطيران قوانين بتمنع حمل هالنوع من البطاريات داخل الطيارة. هذه كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
3: إلى الصفحة الرياضية.
1: البداية رح بتكون مع أخبار كرة القدم وتحديدا مع المباريات اللي رح بتصير الليلة بنهائيات كأس العالم. المباريات رح بتبلش الساعة 12 بالليل وبتنتهي تقريبا حوالي 7 الصبح. الساعة 12 بالليل رح بنكون بداية مع إنجلترا اللي رح تلعب مع بنما. أيضا عنا مباراة رح تجمع كرواتيا بمواجهة غانا. أما الساعة 2:30 محبي كريستيانو رونالدو رح بيكونوا على موعد مع مباراة كبيرة رح تجمع كولومبيا مع البرتغال، وبنفس الوقت الكونغو رح تلعب مع أوزبكستان. أما الساعة 5 الصبح فالعرب عندهم موعدين، الأول بين الجزائر والنمسا الساعة 5، وبنفس الوقت الأردن رح يلعب مباراة كبيرة ضد أبطال العالم المنتخب الأرجنتيني، ورح نشوف ليونيل ميسي إذا رح بيقدر أنه يعزز من مركزه الأول بترتيب الهدفين بانتظار وصول إمبابي على هذا المركز. أما هلأ فرح منكون مع الأخبار المحلية. بداية رح منكون مع أطلاق دورة الأتسأل بالتنس. أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة الأتسأل عن دورته السنوية بالتنس واللي رح تقام بين 6 و18 تموز على ملاعب النادي وتحت إشراف الاتحاد اللبناني للعبة، وشي بحضور رئيس اتحاد التنس ألان صايغ، الرئيس الفخري لاتحاد التذلج شرب السلامة وأحد رعاة البطولة، الرعاة الرسميين وأعضاء النادي المنظم برئاسة رئيس مجلس الإدارة بيلي كرم.
4: نحن رغم الظروف رح نكفي نبلش بأكبر تورنوا بلبنان، أكثر من 350 مشارك عدة كاتيجوريات. نحن منشجع هالجيل الجديد يطلع ورح نضل نشجع الرياضة بلبنان بكل قويتنا.
1: إشارة أيضا إلى أنه النادي الكسرواني عم بيستعد لرزنامة حافلة بنشاطات الصيف وأبرزها رالي لبنان الدولي. أما بختام أخبارنا فرح نكون مع أخبار كرة الطائرة وتحديدا مع مباراة الدور النصف النهائي من بطولة XXL Energy لكرة الطائرة. مع المباراة اللي كنا عم نتبعها امبارح المساء بنقل مباشر على وان تي في، وهي كانت عم تجمع الأنوار بمواجهة فريق بلاط. الأنوار قدروا يربح بسهولة تامة المجموعة الأولى في هذه المباراة. بلاط رد بقوة بالمجموعة الثانية. الشوط الثالث كان متنازع عليه بين الطرفين، ولكن بالنهاية الأنوار بيربحوا وبيرجع بيربح بسهولة الشوط الرابع تيتقدم بهذه السلسلة بنتيجة 2-1 من بعد ما حسم هذه المباراة بنتيجة 3-1. النهار الاثنين المساء رح منكون مع المباراة الرابعة بهذه السلسلة. المباراة رح بتصير بمشال سليمان الساعة 9 المساء، والفائز في هذه السلسلة رح يلعب مع البترون بالمباراة النهائية. أما بالختام فبعد وقت قليل رح نكون مع المباراة الخامسة بنهائي بطولة السيدات لكرة السلة. هذه المباراة بين هومنتمان أنطلياس وفريق الرياضي بيروت، ونتيجة لهلأ هي 2-2. هذا كان كل شيء. عودة لكم.
3: شكرا نجيب. إلى آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي في الفقرة الفنية.
5: فاجأ جاستن بيبر جمهور الـ NHL بظهور نادر خلال حفل الـ NHL Draft 2026، حيث أعلن اختيار جافن ماكينا كأول لاعب ينضم لفريقه المفضل تورونتو ميبل ليفز. ولاقت مشاركة بيبر تفاعل واسع بعد ما استقبل اللاعب الشاب على المسرح بلحظة مؤثرة جمعت بين نجم البوب وأحد أبرز المواهب الصاعدة بعالم الهوكي.
6: He's a teenager playing against men who are much stronger than him.
7: All the scouts were saying he was too much of a perimeter player.
5: طرح سامبر أغنيته الجديدة My Body Isn't Ready اللي وصفها بأن الأكثر شخصية بمسيرته، متناولا فيها مشاعر عدم الثقة بالنفس وتأثيرها على العلاقات. ورافق الأغنية فيديو كليب بطابع درامي ظهر فيه سامبر وهو بحاول التحرر من مخاوفه، تمهيدا لانطلاق جولته الغنائية بأمريكا الشمالية الشهر المقبل.

0: وبالنهاية اسمعوا أجمل وأجدد الأعمال الغنائية على 1FM 99.1.
1: وإلى الأحوال الجو.
2: يمكن كتير من الناس عم يتساءلوا إذا فرنسا عم تشهد موجة شوب استثنائية، هل هيدا الشيء له علاقة بالطقس عنا بلبنان؟ الجواب هو نعم، بس بشكل غير مباشر. فحاليا فرنسا عم تتأثر بموجة شوب قوية رفعت درجات الحرارة لمستويات قياسية بعدد كبير من المناطق نتيجة تمركز مرتفع جوي قوي مترافق بهواء سخن من شمال أفريقيا. أما بلبنان فنحن كمان رح نشهد ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام يلي جاية، مع رطوبة مرتفعة على الساحل بتزيد الإحساس بالشوب. الهواء بكرة الأحد جنوبي غربي سرعته 25 كيلومتر بالساعة، والرطوبة مثل ما قلنا عالية بتسجل 75%. جولي على معدلات الحرارة بكرة الأحد بنهار، منبلشها بالعاصمة بيروت 29 درجة، 24 ببسكنتا، 21 بحتشيت، و27 درجة ببعقلين. بالليل بتسجل الحرارة 14 درجة ببشري، 17 بحياطة، 18 بشتورة، و19 درجة بكوكبة. على الساحل موج البحر فوق النص متر بشوي، ومنشوف شوية غيوم بسما العاصمة. على الجبال الرطوبة عالية 50%، ومنشوف خطيطة بالليل. إذن الأحد، تنين، تلاتة والأربعاء الطقس كتير حلو، الغيوم قليلة بالسماء والحرارة بتعلى تدريجياً تيتروح معدلها بين 29 وال 31 درجة بالنهار وبين 23 وال 24 بالليل، بس الريل فيل بيكون أعلى بكتير من المعدلات المسجلة وبيتروح بين 35 وال 37 درجة. تفاصيل عن طقس الأيام يلي جاية بنشرتنا الثانية.
3: شكراً سيلين. وقد ورد منذ قليل عن هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سينسحب أولاً من قريتي زوطر الغربية وفرون كمناطق تجريبية في جنوب لبنان. وبهذا الخبر نختم النشرة، يلقاكم فادي عند منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: شكراً للمتابعة، إلى اللقاء.
4: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الأم تي في.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: أسعد الله مساءهم كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
9: LBCI مساء الخير نزعوا شعارات شكرا إيران الوفية واستبدالها بشعارات لبنان أولا على طريق المطار يختزل ويختصر حقيقة الحرب الدائرة إنها الحرب الأمريكية الإيرانية على أرض لبنان لبنان يريد أن يسترد ورقته من إيران وإيران تتمسك بهذه الورقة عبر حزب الله وكم هو معبر ما قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم ردا على الاتفاق قال الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان باطل وإهانة واستسلام للسيادة وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لكن ما وقع قد وقع فما هو سقف الاعتراضات حزب الله نزل إلى الشارع لكن بحجم خجول الرئيس نبيه بري حذر من الفتنة ليبقى السؤال ماذا بعد التوقيع الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنها حققت إنجازا وبين اليوم والاثنين المقبل سيتم اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون إسرائيل مرتاحة إلى الاتفاق في لبنان الجميع في انتظار كيف سيترجم حزب الله اعتراضاته بغير لغة التخوين بعد الاتفاق وبعد التوقيع قد يكون مفيدا التطلع إلى الأمام في محاولة لسد أو تضييق الفجوة الكارثية المتمثلة بالدمار الهائل ووجوب البدء بالتفكير بإعادة الإعمار لما تهدم والذي إذا بدأ غدا فإنه سيستلزم عشرات السنين فهل يتوقف المعنيون عن جلد الذات والتفكير بالغد؟ ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه بأنهم مسلحون في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس بريس إن الغارة استهدفت من وصفتهم بإرهابيين مشتبه بهم كانوا يشكلون تهديدا للجنود الإسرائيليين مضيفة أن نتائج الضربة لا تزال قيد التقييم مسار سويسرا يترنح فقد اتهمت إيران السبت الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الأسبوع الماضي بعدما شنت واشنطن ضربات على مواقع في إيران في أعقاب هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق وردت طهران بهجمات على دول في الخليج
10: الجديد مساء الخير هي خطوة على طريق الألف ميل ومشواره الطويل وهي خطوة محفوفة بالمخاطر كما هي محاطة بعلامات استفهام كبرى لأسئلة بلا أجوبة حتى اللحظة فمنذ إعلان اتفاق إطار العمل المشترك وبنوده 14 الفضفاضة، دخل الاتفاق غرفة التشريح بندا وخضع لمبضع الجراحين السياسيين، وأغلقت صفحاته على قطب مخفية. لم تنتهي العملية القيصرية لولادة الاتفاق بانتهاء لحظة الإفراج عن التوقيع والتقاط الصور وتبادل التبريكات، بل كانت مقدمة لمراقبة نجاح العملية من فشلها، وعلى ما كرست المكرس من انقسام سياسي عمودي أدى إلى التهابات موضعية، فأن رئاستي بعبدة والسراي حقنتا اتفاق الإطار بمضادات حيوية وجعلتا منه إنجازا تاريخيا انتصرت فيه الدبلوماسية على لغة السلاح. 14 بندا ولكل بند ما له وما عليه، وحولها تمحورت التعليقات بين من رأى فيها شرعنة للاحتلال لخلوها من آلية واضحة تلزم إسرائيل بالانسحاب وعدم تحديد مهلة زمنية لذلك، ولا حتى اتخاذ تدابير ضد إسرائيل في حال تمنعت عن التنفيذ، مع ربط الانسحاب الإسرائيلي بمعضلة نزع سلاح حزب الله، مضافا إليها مجاهرة بنيامين نتنياهو بالبقاء ضمن المنطقة الأمنية حتى زوال ما أسماه عناصر التهديد ومن ضمنها السلاح الأبيض وسكاكين المطبخ بحسب خبراء عسكريين. وإذ نشرت مضامين إطار العمل المشترك، فأن الإجراءات العملية لأولى الخطوات والمتمثلة بالمناطق التجريبية بقيت طي كتمان الملحق الأمني المرفق، وربطا بحسب مصادر رسمية للجديد فإن مطلع الأسبوع سيشهد على تشكيل مجموعة التنسيق الثلاثية المؤلفة من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، على أن تتولى قيادة الجيش اللبناني رسم الخرائط للبحث في النطاق الجغرافي والنقاط قيد التجريب في منطقة فاصلة بين داخل الخط الأصفر وخارجه، وبعد إنجاز هذه الخطوة يتم تحديد جدول زمني لباقي المناطق. وتلفت المصادر أيضا إلى أن الملحق الأمني أعاد أحياء اللجنة التقنية العسكرية المنبثقة عن لجنة الميكانيزم، وتتولى الدعم اللوجستي لتمكين الجيش من القيام بمهامه. ولم تتوقف المصادر السياسية عند الجانب التقني، بل تحدثت عن ترقب لإعلان أمريكي بتقديم ضمانات وتعهدات فيما يخص دعم الجيش وإعادة الأعمار وعودة النازحين. أمام ما تقدم فإن المكتوب لم يقرأ من عنوان واحد بل من عناوين عدة وبجردة أولية عن حصيلة ساعات ما بعد التوقيع، أفادت أوساط مقربة من الثنائي الشيعي بأن ما شهده الشارع مساء أمس كان حراكا عفويا ومحدودا وانتهى في موضعه، وبأن الثنائي لا يزال يعول على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية في ضبط إيقاع المرحلة. ومن هنا يقرأ الموقف المقتضب لرئيس مجلس النواب نبيه بري بوصف إطار العمل المشترك بالفتنة وبعدم الانجرار إليها، مستعينا بنهج البلاغة وبقول الإمام علي: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. بعد بري اتجهت الأنظار إلى موقف الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط الذي اكتفى بمنشور قال فيه: الغريب في هذا الاتفاق الثلاثي في الشكل والأحادي في المضمون التغيب الكامل لاتفاقية الهدنة. فيما تولى الطرف المسيحي بشق التيار الوطني الحر بقول رئيسه جبران باسيل إن الاتفاق وبمعزل عن هفواته يفرض التعاطي معه بمسؤولية، وهو مفيد إذا استعدنا كامل حقوقنا وخطر إذا كان وصفة للفتنة. ليبقى الموقف الرافض قطعيا لحزب الله الذي اعتبر أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، وأن الحزب لم يترك الميدان في أصعب الظروف ولن يتركه. وإذا كانت الأمور بخواتيمها فإن لبنان واقع عند فالق صراع الأجنحة في الإدارة الأمريكية بين تثبيت مذكرة التفاهم بقيادة جي دي فانس وصورة ماركو روبيو الوردية لإطار العمل المشترك، ليبقى أمر اليوم بأحكام الرئيس دونالد ترامب قبضته على بنيامين نتنياهو وأعلان موقفه الحقيقي من الملف اللبناني الإسرائيلي، ربما في الاتصال المرتقب مع نظيره اللبناني. وبين نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن محللها للشؤون العسكرية أن إسرائيل تدفع بلبنان إلى حرب أهلية، وأن مواجهة بين الحكومة اللبنانية وحزب الله قد لا تكون سيئة بالنسبة إلى إسرائيل، وأن ذلك كان الهدف منذ البداية، وشهد شاهد من أهله وتحذير عين التينة على رؤوس الأشهد.
2: MTV.
11: طابت أوقاتكم. الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل اتفاق تاريخي بكل معنى الكلمة. إذ للمرة الأولى منذ العام 1969، أي منذ اتفاق القاهرة المشؤوم، تمسك الدولة القرار في الجنوب ولا تقبل بأن يبقى جزء من لبنان في دائرة الابتزاز والاستباحة. منذ 57 عاما تماما سلمت الدولة اللبنانية الجنوب للدويلة الفلسطينية، ثم عادت وسلمته لدويلة القوى اليسارية لينتهي في يد دويلة حزب الله التي حولته أداة للمقايضة وذريعة للاحتفاظ بسلاحها. وها إن الاتفاق التاريخي الذي وقع أمس في واشنطن يعيد الأمور إلى نصابها، ويؤكد أن سلطة اليوم غير سلطة الأمس، وأن التاريخ لا يعود إلى الوراء. فالدولة حسمت أمرها لأنها تدرك أن شعبها سئم الحروب العبثية لحزب الله، كما تعب من القتل المجاني والتدمير المنهجي، وبات يريد السلام وأن لا يبقى رهينة إيران وحزبها في لبنان. وهذا الأمر بالذات هو ما أغضب وكلاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان من أمثال نعيم قاسم ومحمد رعد وحسين الحاج حسن وحسن فضل الله، الذين أعلنوا الاستنفار ودبجوا الكلمات الرنانة اليوم. فقاسم مثلا هب منتقدا ما تحقق في واشنطن، معتبرا أن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة. فمن أوصل لبنان إلى المذلة واللا سيادة يا ترى؟ أليس قاسم وحزبه من خلال خوضهما حربي إسناد انتهتا باحتلال إسرائيل أجزاء كبيرة من الجنوب؟ وأليس العار الحقيقي أن يدعي نعيم قاسم المقاومة والإصرار على استمرارها فيما هو يستجدي وقف إطلاق النار استجداء بواسطة إيران وأمريكا من إسرائيل؟ فأي مقاومة حقيقية تطلب وقف إطلاق النار في ظل الاحتلال؟ ألم يؤكد ما حصل أن مقاومة قاسم وحزبه مقاومة وهمية غير حقيقية، وأن هدفها الأول والأخير خدمة إيران لا أكثر ولا أقل، ولو على حساب احتلال الأرض اللبنانية ونحر الشعب اللبناني؟ على أي حال، ما كتب قد كتب، وعلى نعيم قاسم وأمثاله أن يدركوا أن زمن الأوهام والأكاذيب انتهى، وأن لبنان ينتظره عهد جديد، هو عهد الدول لا الدويلة، وعهد القانون لا عهد استباحة القانون، وعهد رجالات الدولة لا عهد مستبيحي الشوارع والطرقات بالموتوسيكلات.
2: المنار.
12: أهلا بكم. سقطة مريعة بل فتنة لئيمة، لعن الله من رباها في حجره السياسي حتى أيقظها بأمر سيده الأمريكي وشريكه الصهيوني. إنه اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية وشريكها الإسرائيلي في واشنطن الذي تخلت من خلاله عن كامل السيادة الوطنية، ولن يجدي اللعب على الألفاظ وتفسيره بغير معناه، كما قال الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، فهذا تفريط بسيادة لبنان وفق تقييم الصديق والعدو، بل خطيئة كبرى ستشرعن بقاء الاحتلال سنوات طويلة بعدما كانت إيران قد فرضت في مذكرة تفاهمها مع الأمريكي وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي من أراضيه. وأخطر ما في هذا الاتفاق مع العدو الإسرائيلي هو ربط انسحابه بنزع سلاح المقاومة، وهو تجاوز للخطوط الحمراء بعد أن تخلت السلطة عن قوة المقاومة وصمودها وتضحيات شعبها. لكننا سنحفظ الأمانة والتضحيات كما أكد الشيخ قاسم، وسنستمر مقاومة لدحر الاحتلال، ولن ينزع السلاح قطعا. أما اتفاق الإطار فسيبقى مذلة وعارا، بل إنه الفتنة كما قرأه الرئيس نبيه بري، ولا يمكن القبول به كما أكد المكتب السياسي لحركة أمل، فهو اتفاق مشؤوم ومرفوض جملة وتفصيلا بحسب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وهو نعيق بوم في لبنان والمنطقة، ويدل على خضوع السلطة اللبنانية بالكامل لمنطق الوصاية الأمريكية. أما المسؤولية تعقد رهانها على الشرفاء الأحرار والوطنيين الشجعان والسياديين للتعامل مع هذا الاتفاق بحسب النائب رعد. وبحسبة الوزير السابق وليد جنبلاط فإن الغريب في هذا الاتفاق الثلاثي شكلا الأحادي مضمونا هو التغييب الكامل لاتفاقية الهدنة، أما مواجهته فهي واجب جميع اللبنانيين كما عبرت مواقف القوى والنواب والأحزاب الوطنية المتسلحين بالدستور لإسقاط الشرعية عن اتفاق السلطة الانهزامية. وما حاول أهل القرار المشؤوم تبريره كشفه شريكهم في الاتفاق بنيامين نتنياهو الذي قال إن قواته ستبقى في الحزام الأمريكي.

0: عزيز مع نعي الزميل المراسل محمد الحاج حسين شهيدا مفقود الأثر، فكل العزاء لأهله وعائلته وكل الفخر بزميل ترك أضواء الكاميرات ليشهر سلاحه في وجه العدو في الميدان، فما عاد لكنه ارتقى شهيدا. إذن أكد
1: NBN. على ضفة الحكمة كلام قليل لكنه كبير ومعبر، نطق به الرئيس نبيه بري: يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة، كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وعلى ضفة التقييم قراءة من الجميع في سطور اتفاق الإطار الذي نشر رسميا اليوم. في بنود الاتفاق 14، الأولوية لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتفكيك بنيتها التحتية بما يتيح للقوات الإسرائيلية إعادة انتشارها تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وبذلك يرمي الاتفاق بكرة النار في ملعب الجيش اللبناني الذي عليه أن يتولى المسؤولية الأمنية في مناطق تجريبية بدءا باثنتين تقعان داخل وخارج ما يسمى بمنطقة الخط الأصفر. أكثر المهللين للاتفاق الإطاري هم في كيان العدو الإسرائيلي، حيث سارع بنيامين نتنياهو إلى التشدق بإنجاز كبير لإسرائيل ووصفه بأنه ضربة كبيرة لإيران. كذلك اعتبرت وسائل الإعلام العبرية أنه تم رسميا إبعاد لبنان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، وأكدت أن الكرة رميت في ملعب الجيش اللبناني قائلة: لبنانيون يقاتلون لبنانيين، وإسرائيل تراقب من وراء الحدود، ومشددة على أن هذا كان هدف إسرائيل من البداية. الموقف الإسرائيلي المغتبط تلقى جرعة من راعي الاتفاق الإطاري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي برأ إسرائيل وجرم من وصفهم بالوكلاء والميليشيات الإرهابية الذين قوضوا سيادة لبنان وشنوا هجمات عبثية على إسرائيل. أما حصة لبنان في كلام الوزير الراعي فكانت بخسة، وعد بمساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار وأقل من وعد ب30 مليون أخرى للجيش اللبناني. في الجانب اللبناني إشادة من رئيسي الجمهورية والحكومة بما أنجز في واشنطن باعتباره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان سيادة دولته على أراضيه كاملة. لكن في الضفة المقابلة نواب وروحيون وحزبيون وصفوا الاتفاق بأنه أسوأ كارثة وطنية تمر على لبنان، متهمين السلطة بأنها سلمت مفاتيح سيادة لبنان إلى تل أبيب وواشنطن.
2: OTV. بين مرحب بالكامل ورافض بالمطلق تفاوت المواقف من اتفاق واشنطن بين لبنان وإسرائيل، فالفريق المناهض لحزب الله أمضى الساعات الأخيرة محتفلا إلى درجة المزايدة حتى على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. أما حزب الله فوصف الاتفاق على لسان أمينه العام بالمذلة والعار والتنازل عن السيادة، معتبرا إياه منعدم الوجود. ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة رأى في موقف السلطة اللبنانية ما يتجاوز الخزي والعار والخسة إلى التفريط بسيادة لبنان وبحقوق اللبنانيين ومصالحهم. أما من خارج الحكومة الجامعة لحزب الله وخصومه فدعا التيار الوطني الحر على لسان رئيسه إلى التعاطي مع الاتفاق بمسؤولية بمعزل عن هفواته، واعتبر أنه يكون مفيدا إذا استعدنا كامل حقوقنا وخطرا إذا كان وصفة للفتنة، وحذر التيار من الانزلاق في الفتنة مشددا في الوقت نفسه على عدم الرفض المطلق لأي مسار يحرر الأرض ويعزز الدولة ويؤسس للسلام. والتقى رئيس التيار مع رئيس مجلس النواب في تواصل جرى بينهما على قراءة مشتركة للمرحلة. لكن بعيدا من مواقف الأطراف، ثلاثة أسئلة مباشرة موجهة إلى حزب الله أولا وخصومه ثانيا والسلطة اللبنانية ثالثا. فحزب

0: والله مطالب بجواب عن مبرر بقائه في حكومة يتهمها بالخيانة، وخصوم حزب الله في الحكومة المشتركة مطالبون بجواب حول دروس التاريخ التي لم يتعلموها عن الرهان على إسرائيل، والسلطة السياسية مطالبة بجواب عن خطتها للمرحلة المقبلة لسحب إسرائيل وحصر السلاح ومنع الانجرار إلى حرب أهلية.
1: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في، ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لا أنا كده بتصير
1: أنا لبنان تلقى فجأة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: التاسعة والربع من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. لا تزال ردود الفعل تتوالى على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي حديث للشرق الأوسط قال الرئيس نبيه بري: اطلعت على مضمون اتفاق الإطار وقرأته ورأيت فيه الفتنة. إلى ذلك أعلنت حركة أمل في بيان رفضها اتفاق الإطار، معتبرة أنه اتفاق غير متوازن ويصب في مصلحة إسرائيل على حساب السيادة اللبنانية والمصلحة الوطنية. وأكدت الحركة تمسكها بمطالبها المتمثلة في الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني على كامل المناطق الحدودية وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، كما شددت على ضرورة استكمال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل وفق الآليات المعتمدة سابقا، معتبرة أنها الإطار المناسب لمعالجة القضايا العالقة. التيار الوطني الحر وفي بيان عبر عن رفضه للغموض في اتفاق الإطار، وأكد أن أي سلام يجب أن يحفظ حقوق لبنان وسيادته ويحصر السلاح بيد الدولة. في المقابل تلقى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، عبر فيه عن ترحيبه بالتوقيع على الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. سلام أكد أهمية المساندة العربية للبنان في هذه المرحلة، لا سيما في مواكبة تنفيذ الاتفاق بما يضمن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحشد الدعم العربي للقوات المسلحة اللبنانية ولجهود إعادة إعمار المناطق المتضررة. بدورها رحبت وزارة الخارجية الفرنسية باتفاق إسرائيل ولبنان معربة عن الالتزام بأمنهما، وأضافت أن هذا الاتفاق الإطاري يجب أن يمهد لاستعادة السيادة اللبنانية الكاملة. أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سينسحب أولا من قريتي زوتر الغربية وفرون كمناطق تجريبية جنوب لبنان. ونقلا عن مصادر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الاتفاق مع لبنان يتضمن ملحقا أمنيا سريا، وأن اللجنة المشتركة ستعمل على مواجهة تعاظم قوى حزب الله وأنفاقه وبنيته. ولاحقا استنكرت بلدية فرون في بيان ما يتم تداوله من حديث عن ضم البلدة إلى ما يسمى بالمناطق التجريبية، وأكدت أن هذا الطرح لا يستند إلى أي أساس، لأن البلدة ليست منطقة محتلة وتقع خارج الخط الأصفر، وأن إثارة هذا الموضوع هو لزوم ما يلزم، كما شددت على تمسك أبنائها بحقهم في التواجد بحرية وأمان في بلدتهم وممارسة حياتهم الطبيعية من دون أي قيود أو إجراءات لا تستند إلى واقع أو حق. لفت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أن تل أبيب توصلت لتفاهمات مع لبنان لحل الصراع، مؤكدا أنها ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتخلى حزب الله عن سلاحه. نتنياهو اعتبر أن الاتفاق مع لبنان ضربة لإيران ومحورها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وافقا على بقائنا في المنطقة الأمنية في الجنوب، وأضاف نتنياهو: الاتفاق مع لبنان بمقدوره أن يتحول إلى اتفاق سلام، وأشكر الحكومة اللبنانية على ما أظهرته من شجاعة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس شدد على أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان بما في ذلك مرتفعات شقيف، معتبرا أن الاتفاق يرسم واقعا أكثر أمنا على الحدود، وأضاف: وجهنا الجيش للاستعداد للبقاء فترة طويلة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. في سياق متصل، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد الموقف في الشمال عقب الاتفاق مع لبنان. مصدر أمني إسرائيلي أفاد بأن حزب الله قد يهاجم قوات الجيش الإسرائيلي في محاولة لتقويض الاتفاق، وإسرائيل تتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفرض قيودا على حرية إسرائيل في التحرك لإلحاق الضرر بها في حال قيامها بذلك. كما قد تشن إيران هجوما إذا تحركت إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت، أو إذا أدركت أن الاتفاق الإطاري يلغي مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. في الميدان الجنوبي، سقط شهيد وجريحان في حصيلة أولية للغارات على النبطية الفوقة بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي فوق النبطية ومحيطها وفوق الزهراني. هذا وألقى الجيش الإسرائيلي 3 قنابل صوتية على برعشيت ونفذ عمليات تمشيط باتجاه بيوت السياد.
0: النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية ومع تأكيد احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، دعت قيادة الجيش في بيان المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، مشددة على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا. وحذرت قيادة الجيش من أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. واحتجاجا على اتفاق الإطار مع إسرائيل، نفذ مناصرو الثنائي الشيعي اعتصاما عند مفرق تعلباية شتورة دام أكثر من ساعة، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المكان فأعيد فتح الطريق. إلى ذلك، وزعت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة شعبية غدا عند 3 عصرا أمام السرايا الحكومية قرب مبنى الإسكوة، رفضا لقرارات السلطة تحت شعار طائفة المقاومة. أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا، وأضافت: عازمون على المضي قدما في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان سفنا تجارية. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: واصلت فرنسا عروض القوية بكأس العالم فيفا 2026 بعد ما تغلبت على النرويج 4-1 بختام منافسات المجموعة التاسعة لتحسم صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، محققة 3 انتصارات ب3 مباريات للمرة الأولى من وقت تتويجها باللقب العالمي على أرضها عام 1998. ورغم أنه المنتخبين كانوا ضمن التأهل إلى دور 32 قبل انطلاق المباراة، إلا أنه الصراع على صدارة المجموعة منح اللقاء أهمية كبيرة، وفرد عثمان ديمبلي نفسه بنجم للمباراة بعد ما افتتح التسجيل لفرنسا بالدقيقة 7 وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 20 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. ورغم البداية القوية للديوك، نجح المنتخب النرويجي بتقليص الفارق بالدقيقة 21، واختتم ديمبلي ثلاثيته بالدقيقة 32 وقت استغل تمريرة داخل منطقة الجزاء وحط الطابة ببراعة بالشباك ليوقع على أول هاتريك له بكأس العالم. واختتم ديزيري دوي فوز المنتخب الفرنسي بهدف رابع بالوقت بدل الضائع، وهو هدفه الأول بالنهائيات العالمية لتنتهي المواجهة بفوز الديوك 4-1. وشهدت المباراة غياب المدرب ديديي ديشان اللي رجع فرنسا بعد وفاة والدته، بينما قاد المدرب المساعد جي ستيفان المنتخب من المنطقة الفنية ونجح بمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي، الممثلة أنجو ريحان شو بتقول عنها التجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عصوت كل لبنان. عبر صوت كل لبنان، ونبقى مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة. ويسرني أستضيف هذه الحلقة رائد الفضاء بطل روسيا يوري باتورين. تبدأ الملف ثم نبدأ الحوار. في 18 من يونيو من عام 1941 وقعت تركيا مع الحكومة الألمانية معاهدة الصداقة وعدم الاعتداء، وبعد 4 أيام هاجمت ألمانيا النازية الاتحاد السوفيتي. وبعد وصول ألمانيا إلى شواطئ البحر الأسود السوفيتية وبداية معركة ستالينغراد والقوقاز صيف عام 42، وجهت تركيا 4 فيالق و16 فرقة مشاة، أي ثلث قواتها عملياً، نحو الحدود السوفيتية التركية. في تلك المرحلة لم يكن هذا القطاع من الحدود محصناً بشكل جيد، لأن قدرات الجيش السوفيتي الأساسية كانت موجهة إلى ستالينغراد والقوقاز. في تلك الأثناء كانت ترد إلى القيادة السوفيتية بانتظام معلومات من مجموعة الاستخبارات الخارجية السوفيتية في اسطنبول وأنقرة تفيد بأن الحكومة التركية تدرس احتمال دخول الحرب إلى جانب ألمانيا. في تلك الظروف كان لابد من تعزيز التأثير المباشر على الحكومة التركية بعمل ميداني سري تقوم به المخابرات السوفيتية. وفي صيف عام 42 قاد هذا العمل ضابط المخابرات الرئيسي في تركيا ميخائيل باتورين. وفقط في عام 2005 بعد 5 سنوات من رفع السرية عن ملف ميخائيل باتورين، ألف نجله يوري باتورين كتابا عن والده بعنوان دون حق في المجد، ملف ضابط في الاستخبارات. يوري باتورين بروفيسور يحمل شهادة دكتوراه في الحقوق، وهو عضو مراسل في أكاديمية العلوم الروسية ورائد فضاء يحمل أرفع وسام بطولي، وهو بطل روسيا الاتحادية. فقط بعد 20 سنة من وفاة والده سمح له بالاطلاع على الأوراق السرية المتعلقة بنشاطه. وسيحدثنا البروفيسور باتورين اليوم عن الوثائق التي حصل عليها والده مع فريقه إبان العمل الاستخباري السري في تركيا، والتي جعلت الاتحاد السوفيتي يمتلك تصوراً واضحاً عن مخططات تركيا وأهدافها في الحرب. بروفيسور، أهلا بك.
1: طاب يومك.
0: طبعا بداية أشكرك على الحضور وتخصيص الوقت لنا، لقد استمتعت كثيرا بقراءة كتابك هذا، والذي يتضمن مواد مثيرة جدا، ويتبين من خلاله ما بذلته من جهود وما أنجزته من عمل كبير يفوق الوصف حقا. وأود أن أشارك المشاهدين فورا ما تكون لدي من انطباعات بعد قراءتي للكتاب. يحتوي الكتاب حوالي 650 صفحة تقريبا، منها حوالي 100 صفحة للمراجع والفهارس وما إلى ذلك.
1: أنا لا أريد أن يقول أحفادي وأبناء جيلهم فيما لو قدر لهم أن يقرأوا هذا الكتاب، لا أريد أن يقولوا كل هذا هو مجرد كلام مختلف. ففي حقيقة الأمر بعض الأحداث الموصوفة في الكتاب تشبه الخيال كثيرا، لأنها غير مألوفة حتى بالنسبة للأوساط الاستخبارية.
0: طبعا بداية أود أن نطرح سؤالا شخصيا، فسيتساءل المشاهدون بالطبع لماذا لا يتحدث ضيف برنامجنا عن نفسه قبل كل شيء؟ ففي بعض المصادر توصف برائد الفضاء الاستخباري. بصراحة لست أدري إلى أي حد يتصف نشاطك بالسرية اليوم، وهل بالإمكان الحديث عنه أم لا، ولكن بما أنك عندنا في الاستوديو فلنا الأمل أن تكون ثمت أشياء يمكن الحديث عنها لوسائل الإعلام الرسمية على الأقل، خاصة أننا لسنا على الهواء مباشرة. فهل مسموح لك بالتحدث عن بعض جوانب عملك، أم أن كل شيء ما زال طي الكتمان؟
1: لقد سبق أن كتبت وتحدثت عن الجوانب المعلنة من عملك وضمناً عن رحلاتي الفضائية. أما عملي كمعاون للرئيس الروسي وضمناً كمعاون لشؤون الأمن القومي فلا أستطيع الحديث عن ذلك، وإذا ما كشفت يوماً عن جانب من ذلك فسيكون جانباً يسيراً جداً. للدقة، لم أمارس العمل الاستخباري من الفضاء بالمعنى الحرفي للكلمة، ولو أنني مارست مراقبة مناطق مختلفة للكرة الأرضية من الفضاء وأجريت بعض التجارب، بما في ذلك طبعاً تلك المتعلقة بالاستخدام المزدوج. كان يجب أن نحلق فوق المحيط في لحظة معينة من الزمن حددت لنا بدقة بالغة من قبل خبراء البالستيات القذافيات. فهل تتصور مثلاً كم من الوقت يبقى أثر سفينة بعد أن تمر أمامك، وكم من الوقت يبقى هذا الأثر مرئياً على سطح الماء؟
0: من الصعب التخمين بصراحة.
1: تقريباً دقائق، ساعات، أيام،
0: ربما لساعات، أليس كذلك؟
1: صحيح، أنت على حق عموما، ولكن هذا يتوقف على المسافة التي تفصل الأثر عن النقطة التي يراقب منها. فإذا كانت المراقبة من الفضاء سيبقى الأثر بضعة أيام، لنتصور أن حاملة طائرات انطلقت وأبحرت باتجاه معين حتى غابت وراء الأفق، ثم انعطفت في اتجاه آخر. من على الأرض لن يرى أحد إلى أين اتجهت حاملة الطائرات هذه بعد أن تجاوزت خط الأفق. أما في حال المراقبة من الفضاء فسيكون كل مسارها مرئيا لمدة طويلة.
0: مدهش.
1: لم تكن تلك عمليات خاصة للرصد والاستطلاع، بل كانت مجرد نوع واحد من أنواع مراقبة الكرة الأرضية لأغراض بيئية أكثر من أي شيء آخر، ولكن هذا مثير للاهتمام. وأما تجارب في المدار فكانت أساساً مرتبطة بأبحاث في مجال الفيزياء، والأكثر من ذلك دعني أتباهى قليلاً وأقول إنني اكتشفت تأثيراً فيزيائياً أثناء تجربة روسية ألمانية مشتركة، وهذه التجربة سميت بالكريستال البلازمي، باللورة البلازما، وكانت تتعلق بالأبحاث في مجال الفيزياء البلازمية. وأثناء إجرائها تسنى لي اكتشاف تأثير أطلق عليه زملاء الألمان تأثير باتورين، وهذا شرف لي. وإن كان مجرد سطر في دليل مرجعي ضخم لظواهر الفيزياء، هذا بالنسبة لأي عالم شرف كبير.
0: لو وضحت لنا جوهر هذا التأثير اللي لم يكن معقدا جدا طبعا.
1: ولما لا، يجري أثناء التجربة إلقاء جسيمات دقيقة ما كغبار كبير بهذا الحجم تقريبا في حجرة خاصة، وبسبب هذه الجسيمات، بالمناسبة تسمى هذه الحالة البلازمية بالبلازما القذرة. إذن ألقينا هذه الجسيمات في الحجرة وأنشأنا ظروفاً كهرومغناطيسية معينة، وفجأة صارت هذه الجسيمات تنتظم وتنشد بعضها إلى بعض، ثم اتخذت شكلاً صحيحاً يشبه الكريستال البلور المألوف لنا.
0: مثير جداً.
1: لذا فإن كلمة بلور في هذه الحالة استعارة،
0: أي عملياً نتج تأثير معاكس للإنتروبيا.
1: نعم، تسنى لي اكتشاف ذلك. هذا فضلاً عن مشاهدتنا أن عدد الجسيمات التي تنشد بعضها إلى بعض ليس قليلاً، بل هو كبير جداً. كان ذلك مفاجئاً ولم يلاحظ سابقاً. بعد 4 أو حتى 5 سنوات سافرنا إلى ميونخ لحضور حلقات بحث حاول الفيزيائيون أثناءها شرح هذا التأثير، وفي النهاية تسنى لهم ذلك، فتبين أن المعادلة الرياضية لهذا التأثير ليست معقدة أبداً، والتأثير نفسه بالأحرى نتيجته هو كل شيء من حولنا، وربما حتى نحن أنت وأنا. بشكل عام ما قمت به في المدار هو تجارب علمية أساساً، ولذلك قد يصح تسميتي برائد فضاء استخباري، ولكن مع تحفظات.
0: طيب، لننتقل الآن إلى كتابك المكرس لسيرة والدك الاستخباري السوفيتي الشهير ميخائيل باتورين. إن حياة والدك مدهشة حقا، وللأسف لا يسمح لنا الوقت بالتطرق إلى كل جوانبها، لهذا أقترح أن نتطرق إلى فصول معينة من هذا الكتاب، أي تلك المرتبطة بمرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية ومرحلة الحرب نفسها. تورد في كتابك اقتباسا عن الدبلوماسي والمؤرخ الروسي إيفان زينوفييف، جاء فيه: في تركيا حيث يتقاطع ذاك الحجم الكبير من المصالح المتضاربة، لا يمكن الحصول على معلومات تتصف ولو بأقل قدر من الدقة إلا بطرق سرية. ونظرا لذلك تهيأت السفارة في القسطنطينية منذ زمن بعيد للحصول على معلومات بهذه الطرق. نهاية الاقتباس. إذن يدور الحديث في جزء كبير من هذا الكتاب عن أن تركيا كانت أكبر ساحة للاستخبارات العالمية.
1: كانت من أكبر مراكز الجاسوسية إلى جانب سويسرا والسويد.
0: نعم، كان يعمل في تركيا إبان الحرب العالمية الثانية 17 جهاز استخبارات من مختلف بلدان العالم كما تقول في كتابك، وكانت استخبارات ألمانيا النازية أبفر قوية ومؤثرة جدا. برأيك لماذا كانت تركيا تحديدا مركز تجسس عالمي؟ فيما كان دورها الاستثنائي؟
1: تشغل تركيا موقعا جيوسياسيا له أهمية استثنائية في العلاقات الدولية، فجزء منها يقع في أوروبا والجزء الآخر في آسيا، وهذا يعني إمكانية مراقبة الشرق والغرب أيضا، أي البلقان، وهي جزء من أوروبا. وكانت تركيا في 30s and 40s بلدا يمكن للأجانب دخوله بسهولة ويسر، ومع ذلك كان نظام مكافحة التجسس هناك قاسيا جدا بحسب وصف والدي. وعلى أي حال كان بإمكان ضابط الاستخبارات سواء كان في اسطنبول أو في أنقرة كان بإمكانه أن يرى بأفضل ما يكون لوحة العلاقات الدولية ولوحة الحرب الدائرة.
0: كما فهمت من كتابك فإن جميع الدول في تلك المرحلة كانت تمارس ألعاب سياسية على عدة حبال كما يقال، وطبعا لم يثق أحد بأحد لأن الرهانات كانت كبيرة جدا. لقد أدرك الجميع ومنذ أواخر ثلاثينيات القرن الماضي أن حربا كبيرة تلوح في الأفق، ولذا فإن المعلومات التي كان يمكن أن تحصل عليها هذه الدولة أو تلك من مصادرها الخاصة في تركيا كانت تعد من أثمن المعلومات. وأنت تورد معطيات تفيد أن مجموعة الاستخبارات السوفيتية في تركيا كانت تزود موسكو بمعلومات تفيد بأن ألمانيا النازية تعتزم شن هجوم على الاتحاد السوفيتي، ولهذا تحديداً كانت ألمانيا في تلك الفترة تضغط على تركيا لتوقيع اتفاقية ثنائية للتعاون وعدم الاعتداء، وهذا ينطوي على دلالة واضحة جداً، أليس كذلك؟
1: تلك الاتفاقية وقعت قبل 4 أيام من الهجوم الألماني.
0: بالضبط، آنذاك كانت المعلومات عن الهجوم المرتقب ترد إلى الاتحاد السوفيتي من عدة مصادر. مثلاً في إطار البرنامج تحدثنا عن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية السوفيتية آنذاك بافل فيتن، وقد ورد في الكتاب الذي يتحدث عن سيرة فيتن أن العديد من رجال الاستخبارات من بلدان مختلفة أفادوا بأن الألمان يعتزمون الهجوم على الاتحاد السوفيتي.
1: نعم، وأفاد بذلك منشقون ألمان.
0: بالضبط، يعني لماذا لم تحصل هذه المعلومات برأيك على القدر المستحق من الاهتمام، خصوصا تلك الواردة من الاستخبارات السوفيتية في تركيا؟
1: ترسخ في الاتحاد السوفيتي نظام بحيث لم يتعامل المسؤولون حتى مع التقارير الواردة من الأجهزة الأمنية الخاصة تعاملاً موضوعياً، علماً بأن تلك الأجهزة كانت في الغالب تقدم معلومات موضوعية بغض النظر إن كانت إيجابية أم سلبية بالنسبة لبلدنا. أي أن قيادة الأجهزة الأمنية في موسكو كانت شديدة التبعية لرأي شخص واحد هو ستالين. ستالين كان طبعاً يتلقى كل الأخبار عن الهجوم المرتقب، بل إنه كان يرد عليها بحدة أحياناً. وعندما كان مسؤولو الاستخبارات المقيمون في الخارج يقدمون تقاريرهم عن هجوم ألمانيا المرتقب، كانوا يجازفون إلى حد ما بفقدان مناصبهم على الأقل. لماذا؟ لأن ستالين كان يمكن في أي لحظة أن يعزلهم أو يحيلهم إلى مناصب أخرى لو أن التقرير لم ينل إعجابه بشكل من الأشكال. لكن التقارير لم تكن تتضمن كل شيء، وهذا لم يكن يتعلق بفترة ما قبل الحرب فقط، بل استمر هذا الوضع طوال فترة الحرب أيضا.
0: طيب، تتحدث في كتابك عن المهام الأساسية التي ألقيت على عاتق والدك عندما أرسل للعمل ضمن مجموعة الاستخبارات السوفيتية في تركيا، وهنا أقتبس: الحصول على معلومات سياسية عن موقف الأوساط التركية الحاكمة ومخططات ألمانيا العسكرية في المنطقة، اختراق أجهزة الاستخبارات الأجنبية، إحباط العمليات التخريبية في منطقة القوقاز السوفيتية، كشف قنوات تسريب جواسيس ألمان إلى أراضي الاتحاد السوفيتي عبر تركيا وتأسيسهم تنظيمات قومية متطرفة معادية للسوفيت. نهاية الاقتباس. إذن هذه المهام أنيطت بوالدك ميخائيل باتورين قبيل سفره إلى تركيا، وكما فهمت كانت الدولة السوفيتية تخشى من أمرين اثنين: من أن تغدو تركيا رأس جسر لهجوم ألماني من الجنوب، وكذلك من أن تدخل تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا النازية ضد الاتحاد السوفيتي، صحيح؟
1: الأمر الثاني كان أكثر خطراً وحتى أكثر احتمالاً، لأن الأتراك كانوا يستعدون للوصول إلى القوقاز بالتزامن مع وصول الألمان، ولذلك كانت المخاوف جدية جداً. ولكن من بين المهام التي عددتها تغيب مهمة واحدة. نحو العام 1940 كان الألمان قد احتلوا عملياً كل أوروبا، إذا لم نحسب البلدان التابعة التي دارت في فلكهم، أي هنغاريا ورومانيا وبلغاريا. وجراء ذلك فقدت أهميتها مجموعات الاستخباريين المقيمين في هذه المناطق تحت غطاء دبلوماسي، ولهذا السبب أنيطت بوالدي مهمة أخرى في غاية الصعوبة، ولم يكن بالإمكان حلها بالتمام والكمال، ومع ذلك طرحت بقوة، ألا وهي العمل في تركيا لتشكيل مجموعات استخبارية ميدانية سرية في بلغاريا واليونان ومقدونيا ويوغوسلافيا، أي في البلقان. يعني طرحت مهمة التحرك لا في كل أوروبا، بل تحديدا في جزء منها في البلقان.
0: نعم. إذن الاقتباس التالي من رسالة وزير خارجية ألمانيا ريبنتروب إلى السفير الألماني في أنقرة فرانس فون بابن، الرسالة بتاريخ 17 مايو من عام 41، أي عمليا قبل شهر من الهجوم على الاتحاد السوفيتي. والمثير للاهتمام فيها ما يلي: بالتزامن مع عقد معاهدة رسمية مع تركيا، ستعقد معاهدة سرية تتيح لنا نقل الأسلحة والمواد الحربية عبر تركيا بلا قيود، وعمليا سيكون ذلك معادلا للسماح بنقل عدد معلوم من القوات بشكل مموه. وإذا لقينا من جانب تركيا استعدادا لتمرير المواد الحربية والأسلحة مع مرافقة الطواقم، أي مع العسكريين واقعيا، فسيكون بالإمكان أن نعد تركيا بالسماح لها باستعمال مناطق الحدود قرب أدرنا، وكذلك جزيرة من جزر بحر إيجه. نهاية الاقتباس. بعد ذلك تنشر وثائق تبين أن ألمانيا درست بعض المواقع الجغرافية التي كان يمكن أن تعد بها تركيا مقابل أن تكون أكثر تعاوناً إن صح التعبير.
1: لكن تركيا لم تقدم على ذلك.
0: نعم، بالفعل لم تقدم تركيا على ذلك، ومع هذا كان لديها تطلعاتها الخاصة. فقد نشرت وثيقة ألمانية مؤرخة بالخامس من أغسطس من عام 1941 حصلت عليها الاستخبارات السوفيتية، وتتحدث عن مخططات الأتراك تجاه أذربيجان السوفيتية. جاء في رسالة السفارة الألمانية إلى وزارة الخارجية في برلين إن الأتراك يخططون في حال سقوط النظام السوفيتي لزج قواتهم في أذربيجان للسيطرة على آبار النفط هناك وإقامة جمهورية صنيعة تابعة لأنقرة.
1: طبعا، وفي الجزء الأول من الكتاب كما لاحظت نشرت وثائق مشابهة، إنما تعود لمرحلة أخرى. إنها وثائق تعود لأوائل القرن العشرين، وبكلام أدق هي وثائق مرحلة الثورة البلشفية وما بعد الثورة ومرحلة الحرب الأهلية. وفي مرحلة الحرب العالمية الثانية خطط الأتراك للقيام بالشيء نفسه، ولكن كالمرة السابقة لم يتسنى لهم القيام بذلك. الاهتمام الرئيسي لتركيا وكذلك لألمانيا كان بنفط القوقاز طبعا، أي بالاستيلاء على منشآت النفط والأنابيب الممتدة حتى مدينة باطومي. ولكن بالنسبة لتركيا كان من المهم طبعا بالإضافة إلى ذلك أن الأذربيجانيين شعب قريب من الأتراك ثقافيا وإثنيا، وحتى اللغة، اللغتان قريبتان جدا من بعضهما.
0: نعم، لو تسنى الاستيلاء على نفط القوقاز لتمكن الأتراك من حل مشكلات الطاقة التي تواجههم حتى اليوم، ولكانوا حلوا هذه المسألة دفعة واحدة. فمن الناحية الجيوسياسية كانت هذه التطلعات والأهداف مفهومة تماما.
1: وبما أن الألمان كانوا أيضا يتطلعون إلى هذه المناطق، كان ينبغي عدم إتاحة الفرصة لهم أيضا للوصول إلى هناك، أي توجب منعهم من الحصول على الثروات النفطية. لقد كانت حقول النفط هذا لطموحات أطراف عديدة منذ زمن تدخل الحلفاء في الحرب الأهلية الروسية.
0: نعم، كما ورد في حلقات سابقة من برنامجنا، فقد تلقى وزير الصناعة السوفيتي نيكولاي بيباكوف أمرا بتدمير كل آبار النفط في حال تمكن الألمان من اختراق دفاعات الجيش السوفيتي في باكو، أي كان يتعين على العسكريين السوفيت تدمير منشآت النفط الأذربيجانية لمنع الألمان من الاستفادة منها. ولكن لنعود إلى ما كان معلوما في ألمانيا عن نوايا تركيا، وهنا اقتباس من تقرير السفير فرانس فون بابن إلى القيادة الألمانية. يقول السفير ما يلي: كانت لي قبل بضعة أيام محادثة مع السيد الرئيس، يقصد الرئيس التركي طبعا، غنية بمضمونها للغاية، وقد ترددت فيها عدة مرات تأكيدات بأن تركيا مهتمة إلى أقصى حد بتدمير العملاق الروسي، ولن يكون بمقدور أي بروباغاندا ولا أي ضغط من الطرف الأنجلو أمريكي دفع تركيا للقيام ولو بخطوة واحدة مهما كانت قليلة الأهمية من شأنها أن تلحق الضرر بمصالحنا. نهاية الاقتباس. يعني برأيك هل دخلت هذه العبارة في إطار المناورات الدبلوماسية التركية التي تحدثنا عنها آنفا؟ أقصد الكلام عن أن للأتراك مصلحة في تدمير العملاق الروسي.
1: نحن نتكلم عن تركيا بوصفها واحدة موحدة، لكن الأمر في السياسة ليس كذلك. في السياسة هناك مراكز قوة واتخاذ قرارات، هناك أصحاب مصالح في السلطة، وهؤلاء قد يفكرون بطرق مختلفة.
0: ولكن الرئيس إنونو نفسه يقول هذا الكلام.
1: نعم، الرئيس عصمت إنونو، وصحيح أن أحدا ما من الساسة الأتراك كان يمكن أن يرى أنه من المفيد لتركيا لو أن العملاق الروسي انهار وخسر الحرب، مما لا شك فيه أن تركيا في هذه الحالة كان يمكن أن تحصل على شيء ما. وإذا كان على حدودها من الشمال مثل هذه الدولة الكبيرة القوية، فيجب أن تكون تركيا حذرة جدا وأن تتبع دبلوماسية دقيقة جدا وصارمة جدا. ولذلك كان من المحتمل أن يفكر بهذا الشكل أحد ما من السياسيين الأتراك، ولكن كان هناك من فكر بطريقة أخرى، بمعنى أنه من الأفضل عدم التحرش بالدب الروسي. ما أعنيه بكلام هذا هو أنه لا يتعين النظر إلى موقف تركيا بوصفه موقفا واحدا موحدا.
0: طيب، هناك معطيات أخرى في كتابك قد توضح قليلا الموقف التركي. في أكتوبر من عام 42 ابان موقع ستالينغراد حيث كانت المعارك على أشدها. في هذا الزمن يصل خبر من مجموعة الاستخبارات السوفيتية في إسطنبول حيث كان يعمل والدك، يصل خبر عن تصريح عصمت إنينو حول موقف تركيا من الاتحاد السوفيتي. الآن اقتبس من تلك الوثيقة لأنها مثيرة جدا. جاء فيها ما يلي: تلقت إدارة الاستخبارات التابعة لمفوضية الشعب للشؤون الداخلية في الاتحاد السوفيتي الرسالة الاستخبارية التالية من اسطنبول. في محادثة شخصية مع نائب رئيس المجلس البلدي عن ولاية بورصة البروفيسور بجامعة أنقرة ونصير متشدد لبلدان المحور، قال له الرئيس عصمت إنينو ما يلي: تركيا لا ينبغي أن تصرح جهاراً بما قد يبدو لمصلحة ألمانيا أو إنجلترا، ولكن علينا أن نتمنى هزيمة روسيا، لأن إنجلترا في حال انتصار روسيا لن تستطيع وقف الجيش الروسي المنتصر في الحرب، وتركيا ستكون الضحية الأولى لهذا الجيش. وفيما يتعلق بتبعية بلدنا الاقتصادية فسيصبح ذلك واقعا حتميا لا مفر منه. نهاية الاقتباس. إذن بالنظر إلى الوقائع نجد أنه بالفعل بعد أن انتصر الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى برز على الفور ما يسمى بالمطالب الإقليمية إزاء تركيا، والمقصود بعض الأراضي غربي جمهوريتي أرمينيا وجورجيا، واستمرت هذه المطالب حتى وفاة ستالين في عام 53. أي أن إنينو كان على حق إلى حد كبير عند ما قال إن تركيا في حال انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب ستفقد أجزاء من أراضيها وستكون مضطرة لتقديم تنازلات ما. وربما لولا التلويح بالسلاح النووي من طرف الولايات المتحدة ولولا الاحتجاج القاطع من قبل الحلفاء لحصل الاتحاد السوفيتي على هذه الأراضي من تركيا. فهل كان الموقف التركي سليما برأيك؟
1: نعم، أنت محق، لقد تعاملوا مع المسألة ببعد نظر كبير، ولكن ربما أقول إنهم درسوا سيناريوهات مختلفة وتوقعوا تجسيد هذه أو تلك منها، واحتمالية هذا السيناريو أو ذلك كانت تتغير وفق سير الحرب وتطور الأحداث في ميادين المعارك وبعد انتهاء المعارك.
0: نعم، طبعا هنا أحاول أن أضع نفسي مكان الأتراك. على مرأى من تركيا يجري تقاسم جديد لأراض في أوروبا. في عام 39 يجري تقسيم بولندا واقعيا، فجزء من أراضيها يلحق بالاتحاد السوفيتي وآخر بألمانيا. وفي هذه الحالة وجدت تركيا نفسها بين المطرقة والسندان، بين مصالح الاتحاد السوفيتي ومصالح ألمانيا. وربما هذا تحديدا ما دفع تركيا نحو إبرام معاهدة أنقرة الثلاثية مع بريطانيا وفرنسا أواخر عام 39 والمتعلقة بالدعم المتبادل في حال العدوان الخارجي. وبهذا كانت تركيا تناور بنجاح بين الدول الكبرى لضمان أمنها ومصالحها. فما رأيك؟ هل استطاعت تركيا بواسطة الدبلوماسية الذكية هذه أن تحافظ على هذه الحيادية والتوازن بين الدول الكبرى؟ فقد نجحت عمليا في عدم الانخراط في هذه الحرب الدموية الطاحنة الشاملة التي كانت تجري في كل مكان من حولها عمليا. ففي المحصلة لم تتكبد تركيا أي خسائر.
1: أعلنت تركيا الحرب على ألمانيا قبل بضعة أيام من نهاية الموعد المحدد للبلدان الراغبة باكتساب العضوية في منظمة الأمم المتحدة.
0: نعم بالضبط.
1: ومع ذلك لم تحارب يوما واحدا ضد ألمانيا. هذا صحيح، لقد استخدمت بدقة تامة مصطلح الدبلوماسية الذكية. عندما كنت أدرس هذه المرحلة من التاريخ أدركت أن الدبلوماسية التركية كانت ذكية فعلا. كان الدبلوماسيون الأتراك على قدر عال من الثقافة والاطلاع، كانوا ماهرين ومحترفين وعلى معرفة بدقائق عملهم. كان من الصعب حتى على السفير الألماني فون بابين وعلى السفير البريطاني لدى تركيا هيو ناتشبل هيوجسن، وعلى سفير الاتحاد السوفيتي لدى تركيا سيرجي فينوغرادوف. كان من الصعب على كل هؤلاء أن ينافسوا الأتراك في فن الدبلوماسية. وضع الأتراك نهجهم موضع التنفيذ بمهارة، واستطاعوا فعلا أن يخرجوا من الحرب دون أن يخسروا جنديا واحدا، ولكنهم في المقابل لم يكسبوا شيئا. ومع ذلك فإن الخروج من الحرب بلا خسائر هو انتصار كاف، هو الانتصار الذي يمكن تحقيقه في مثل هذه الحالة. ولكن بودي أن أعيد إلى الأذهان أن هناك عبارة شهيرة في الأوساط الدبلوماسية، وهي إن الدبلوماسي شخص صادق يرسل إلى الخارج ليمارس الكذب لما فيه مصلحة بلده. ولذلك لا داعي طبعا لأن نستخلص من محاضر محادثات الدبلوماسيين استنتاجات وحيدة الدلالة لا تقبل التأويل. من المعروف عند إعداد بيان صحفي عقب أي محادثات أن يكتب كل شيء بشكل فضفاض، بحيث يصعب جدا استخلاص شيء ما محدد. وعلى ذلك فإن القراءة بين سطور المحادثات الدبلوماسية أمر في غاية الدقة.
0: إذن بروفيسور شكرا لك، أقترح أن نكتفي بهذا القدر اليوم على أن نتابع في الأسبوع القادم. شكرا لك،
1: أتشوق لمتابعة الحديث.
0: شكرا. مشاهدين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع رائد الفضاء بطل روسيا يوري باتورين. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
1: وأنهم لم يصدقوا، وإلا لكان هذا غريبا جدا.
0: نعم بالفعل. إذن الفاتيكان أيضا ممثلا بشخص البابا بيوس الثاني عشر أخذ يشارك في اللعبة السياسية حول مسألة السلم المنفرد، ويبدو أن ذلك كان ضربا من اليأس، صحيح؟
1: وفون بابين فيما بعد حاول أيضا أن يكون مشاركا في هذه العملية، وصار يقوم بمحاولات لتسوية مسائل كهذه عن طريق البابا، ولو أن دوره اقتصر على نقل رسالة واحدة.
0: بروفيسور أشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث الممتع، وأمل أن نراك في حلقات جديدة. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: مشاهدين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع رائد الفضاء بطل روسيا يوري باتورين. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
2: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.

بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي الممثلة أنجو ريحان. شو بتقول عن هالتجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتو على صوت كل لبنان.

0: ودع المنتخب السعودي بطولة كأس العالم من دور المجموعات بعد التعادل مع الرأس الأخضر سلبياً فجر السبت بمدينة هيوستن الأمريكية بالجولة الثالثة والأخيرة. وقال المدير الفني للمنتخب السعودي جورجيوس دونيس بتصريحات بعد المباراة: كان عنا مشاكل بخلق الفرص وكان للخصم فرص مباشرة على المرمى. وأوضح: لما نشارك بمواجهة مثل هيدي ومنعجز عن السيطرة على إيقاع المواجهة بيصعب علينا خلق الفارق. وأضاف: لمست إرادة اللاعبين ورغبتهم بالانتصار، ولكن كان من الصعب علينا خلق الفرص والسيطرة على المواجهة، ولا يمكن الفوز بهالطريقة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDLnews.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: كنا متأمل.
4: أنا لبنان تلقف
5: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يثير انقساما داخليا بين مؤيد ومعارض. بري يحذر من الفتنة وقاسم السلاح لن ينزع قطعا. ترحيب داخلي وخارجي بالاتفاق ودعم لاستعادة سيادة لبنان. الاتفاق يفجر الشارع وقيادة الجيش تنبه لن نسمح بأي إخلال بالأمن. إسرائيل تترقب رد حزب الله وتستعد لتصعيد محتمل في الشمال. اعتراضا على الضرائب الجديدة، إضراب لرابطة موظفي الإدارة العامة الخميس والجمعة. وفي العناوين أيضا، لبنان أولا بدلا من شكرا إيران.
1: النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تتجه الأنظار إلى المرحلة التالية والمتمثلة بعملية التنفيذ، إلا أن نجاحه أو فشله مرتبط بعوامل وتحديات كثيرة. التحدي الأول على الدولة بفرض سلطتها ووضع آلية وجدول زمني واضح لسحب سلاح حزب الله وكيفية تعامل الحزب مع الترتيبات الجديدة. ولا تبدو مهمة الدولة سهلة، خصوصا مع موقف الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عقب الاتفاق الذي شدد فيه على أن الاتفاق منعدم الوجود وأن السلاح لن ينزع قطعا. من ناحية أخرى، يتوقف نجاح الاتفاق على مدى التزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب وقدرة الجيش اللبناني على فرض السيطرة الكاملة، ما يجعل نجاحه مرهونا باستمرار الضغط الأمريكي والدعم للجيش اللبناني، ناهيك عن استقرار الوضع الإقليمي. وعليه الأيام المقبلة وحدها كفيلة بتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وبالانتظار وفي ظل الانقسام الداخلي بين مرحب ومعارض للاتفاق، توحد اللبنانيون على رفض الضرائب الجديدة نتيجة مرسوم النفايات، على أن يشهد الأسبوع المقبل احتجاجات للمطالبة بالتراجع عنه. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن لا تزال ردود الفعل تتوالى على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بين معارض ومرحب. ففي موقف مقتضب قال الرئيس نبيه بري: يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة، فكونوا فيها كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا صرعا فيحلب. عبارة الرئيس بري العائدة للإمام علي بن أبي طالب تعني في تفسير سريع لها أن ابن اللبون هو صغير الناقة الذي دخل عامه الثالث، فهو لا يركب لأن ظهره ما زال ضعيفا، ولا يحلب لأنه ذكر ولا ضرع حليب له. وفي حديث للشرق الأوسط أضاف الرئيس بري: اطلعت على مضمون اتفاق الإطار وقرأته ورأيت فيه الفتنة. وبعد أقل من 24 ساعة على توقيع الاتفاق، اتهم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة بشرعنة بقاء الاحتلال سنوات طويلة، وقد تصل إلى ضم هذه الأراضي للكيان الصهيوني، واصفا اتفاق الإطار بمذلة وعار وتنازل عن السيادة. قاسم قال إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة طرح خطير جداً، يتجاوز كل الخطوط الحمراء، وأضاف: هذا الاتفاق منعدم الوجود ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيراني الأمريكي، مؤكدا أننا لم ولن نترك الميدان في أصعب الظروف. واستكمالا لموقف الشيخ قاسم، وصف النائب محمد رعد بيان الإطار الثلاثي بالمشؤوم والمرفوض، وأضاف رعد أن موقف السلطة اللبنانية المعبر عنه في البيان هو موقف يتجاوز الخزي والعار والخسة إلى التفريط بسيادة لبنان وحقوق ومصالح اللبنانيين وبكراماتهم وأمالهم، وإلى الاستخفاف بهم والتدليس عليهم وتزوير إرادتهم الوطنية الحرة والشريفة، ودائما بحسب تعبير رعد. النائب حسن عز الدين قال إن لبنان لن يكون مستوطنة إسرائيلية ولا محمية أمريكية.
1: ليعلم الدنيا أن لبنان الذي ارتوى بأقدس دماء لن يكون مستوطنة إسرائيلية ولن يكون محمية أمريكية مهما بلغ عتو نتنياهو.
0: إلى ذلك، أعلنت حركة أمل في بيان رفضها اتفاق الإطار، معتبرة أنه اتفاق غير متوازن ويصب في مصلحة إسرائيل على حساب السيادة اللبنانية والمصلحة الوطنية، ودعت الحركة إلى استكمال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل وفق الآليات المعتمدة سابقا، معتبرة أنها الإطار المناسب لمعالجة القضايا العالقة. وتزامنا مع توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة عازمة على تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من ترسيخ سيادة الدولة بفعالية أكبر، مؤكدة تقديم مساعدات إنسانية فورية للبنان بقيمة 100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان بتيسير من الولايات المتحدة، بما يتيح لإسرائيل التحقق من إزالة التهديد على حدودها الشمالية والعودة إلى حدودها فور زواله. وأكدت واشنطن أنها ستواصل العمل مع شركائها لتنفيذ الاتفاق الإطاري وتحقيق مستقبل أكثر أمانا لكل من لبنان وإسرائيل والمنطقة، فيما أعلن البنتاغون استعداده لتقديم أكثر من 30 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني في إطار جهود ترسيخ السلام الدائم. وبحسب النص المبدئي لاتفاق الإطار، سيعمل البلدان على إنشاء مجموعة لصياغة اتفاق السلام والأمن الشامل الكامل، ولتحقيق أهداف الإطار ستنشئ الحكومتان فورا مسارات مكملة من التواصل المباشر المستمر بتسهيل من الولايات المتحدة. وفي السياق عينه، وصف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الاتفاق بأنه إذعان جديد من جانب السلطة اللبنانية للرغبات الإسرائيلية، مؤكدا أن مصيره لن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار، لأنه ربط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح المقاومة. واليوم أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لا سيما منها اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وفي خلال الاتصال أكد بن زايد استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكن للبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها. كذلك تلقى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا من الأمين العام لجميع الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر فيه عن ترحيبه بالتوقيع على الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. سلام أكد أهمية المساندة العربية للبنان في هذه المرحلة، لا سيما في مواكبة تنفيذ الاتفاق بما يضمن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحشد الدعم العربي للقوات المسلحة اللبنانية ولجهود إعادة أعمار المناطق المتضررة. في غضون ذلك توالت المواقف المؤيدة للاتفاق اللبناني الإسرائيلي. وزير الخارجية يوسف رجي تلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي تمنى أن يصب الاتفاق في مصلحة لبنان وشعبه، وأن يسهم في استعادة الاستقرار وتوطيد سيادة الدولة على كامل أراضيها، وأن يعيش لبنان في أمان وسلام. الوزير رجي الذي عبر عن امتنانه للموقف الأردني الثابت الداعم للبنان، أكد أن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على كل ما عداه. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين رأت في الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل خطوة حاسمة نحو تجنب التصعيد، وقالت لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط ولبنان يشتعل. وزير الخارجية الألمانية أكد دعم بلاده تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لأنه يعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود، وقال إن احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم. بدورها رحبت وزارة الخارجية الفرنسية باتفاق إسرائيل ولبنان، معربة عن التزام بأمنهما، وأضافت أن هذا الاتفاق الإطاري يجب أن يمهد لاستعادة السيادة اللبنانية كاملة. الاتفاق بين لبنان وإسرائيل استدعى سلسلة مواقف محلية، وفي هذا السياق اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الاتفاق يفرض التعاطي معه بمسؤولية، وأضاف قد يكون مفيدا إذا استعاد لبنان كامل حقوقه، وخطرا إذا تحول إلى وصفة للفتنة. النائب ميشيل معوض قال مهما صعد حزب الله من حملات التخوين والوعيد والشتائم تبقى الحقيقة واضحة، الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يشكل نقطة تحول تاريخية وانتصارا لمشروع الدولة. توازيا رأى النائب فؤاد مخزومي أنها محطة تاريخية وخطوة حاسمة نحو تحقيق سلام عادل ومستدام مع إسرائيل ومعالجة القضايا العالقة عبر الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة اللبنانية وحصريات السلاح. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رأى أن أهمية الاتفاق تكمن في تكريسه إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصريات السلاح بيد الدولة. في المقابل توجهت النائبة حليمة قعقور بالسؤال إلى رئيسي الجمهورية والحكومة قائلة كيف توافقون على البند الذي تحدث عن عدم الذهاب لمقاضاة العدو على جرائم الحرب وجرائمه ضد الإنسانية؟ أي تكرسون الإفلات من العقاب وتضربون العدالة لآلاف الضحايا وجرائم الحرب وخروقات القانون الدولي الإنساني وتحرمون لبنان من ملف تعويض مالي كبير كنتيجة لهذه الجرائم، وختمت بالقول سقطة كبيرة وخطيرة. في المواقف المحلية أيضا رأى النائب السابق لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي أنه يمكن اختصار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ببضعة كلمات، هدف محق لكن الوسيلة مسمومة. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان أشار الفرزلي إلى أن وضع الاتفاق غير مريح وروحيته العامة غير مريحة للداخل اللبناني بحيث لا يتناسب لا مع اتفاق الطائف ولا مع القرار 1701. في الجانب الإسرائيلي أشارت صحيفة هآرتس إلى أن اتفاق الإطار يمهد لتحويل جنوب لبنان إلى غزة 2 ويبقي إسرائيل في المنطقة الأمنية لفترة غير محددة. واليوم اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الاتفاق مع لبنان ضربة لإيران ومحورها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقائنا في المنطقة الأمنية في الجنوب، مؤكدا أن قواته تواصل البقاء في المنطقة الأمنية في جنوبه حتى يتخلى حزب الله عن سلاحه. وأضاف نتنياهو الاتفاق مع لبنان بمقدوره أن يتحول إلى اتفاق سلام، وأشكر الحكومة اللبنانية على ما أظهرته من شجاعة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس شدد على أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان بما في ذلك مرتفعات شقيف، معتبرا أن الاتفاق يرسم واقعا أكثر أمنا على الحدود. وأضاف وجهنا الجيش للاستعداد للبقاء فترة طويلة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. إلى ذلك أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سينسحب أولا من قريتي زوطر الغربية وفرون كمناطق تجريبية جنوب لبنان. ولاحقا استنكرت بلدية فرون في بيان ما يتم تداوله من حديث عن ضم البلدة إلى ما يسمى بالمناطق التجريبية، وأكدت أن هذا الطرح لا يستند إلى أي أساس لأن البلدة ليست منطقة محتلة وتقع خارج الخط الأصفر، وأن إثارة هذا الموضوع هي لزوم ما يلزم، كما دعت الدولة والجهات الرسمية والهيئات الدولية إلى الاطلاع بمسؤولياتها كاملة وضمان احترام سيادة الأراضي اللبنانية وحقوق المواطنين وعدم الارتهان لقرارات أو إملاءات يحاول فرضها العدو الإسرائيلي. في سياق متصل كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد الموقف للشمال عقب الاتفاق مع لبنان. مصدر أمني إسرائيلي أفاد بأن حزب الله قد يهاجم قوات الجيش الإسرائيلي في محاولة لتقويض الاتفاق، وإسرائيل تتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفرض قيودا على حرية إسرائيل في التحرك لإلحاق الضرر بها في حال قيامها بذلك، كما قد تشن إيران هجوما إذا تحركت إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت أو إذا أدركت أن الاتفاق الإطاري يلغي مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وفي الميدان جنوبا استهدفت غارة إسرائيلية المنطقة بين كونين وبرعشيت من دون وقوع إصابات، وسمع دوي تفجير ثالث بين بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية، وفي حصيلة أولية للغارات على النبطي الفوق سقط شهيد وجريحان بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي فوق النبطي ومحيطها وفوق الزهراني. وفي وقت سابق نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في الطير قضاء بنت جبيل، هذا وألقى الجيش الإسرائيلي 3 قنابل صوتية على برعشيت ونفذ عمليات تمشيط باتجاه بيوت السياد. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر من حزب الله بغارات على جنوب لبنان. واليوم أفرج الجيش الإسرائيلي عن الأشخاص 6 الذين كان احتجزهم في أطراف بلدة عين عرب بعدما أمضوا ساعات عدة قيد الاحتجاز في إثر توقيفهم في أثناء عملهم في أراض زراعية في المنطقة أمس. أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية ومع تأكيد احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، دعت قيادة الجيش في بيان المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، مشددة على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا. وحذرت قيادة الجيش من أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. وبعد تظاهرات ليل أمس على طريق المطار، سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، طلب بموجبها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي أعمال إخلال بالأمن أو تعد على الممتلكات العامة والخاصة أو قطع للطرقات وإعاقة حركة المواطنين. وطلب القاضي الحاج من الأجهزة الأمنية العمل على تحديد هويات المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم. يعقد الاتحاد العمالي العام لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومي الاثنين المقبل، مطالبا بإعادة النظر في الرسوم البيئية، وذلك قبل الجلسة الطارئة للاتحاد التي دعا إليها رئيس الاتحاد بشار الأسمر الخميس المقبل لدرس خطوة التصعيد والإضراب. في غضون ذلك صدرت مواقف عمالية ونقابية رافضة للرسوم ومطالبة بإلغائها وبتسديد الزيادة المؤثرة على الرواتب، حيث دعت الهيئات الاقتصادية الحكومة إلى التراجع عن قرار فرض رسوم جديدة على مجموعة واسعة من السلع تحت عنوان تلبية المقتضيات البيئية. إلى ذلك أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يومي الخميس والجمعة المقبلين، احتجاجا على ما أسمته استمرار الحكومة بضرب الفقراء وذوي الدخل المحدود عبر فرض ضرائب جديدة تمس حياة الناس اليومية، كما طالبت بإلغائها وبدفع زيادة الرواتب الصادرة عن مجلس الوزراء في شباط الماضي. وفي سياق متصل، دعا الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان الحكومة إلى التراجع عن الرسوم البيئية الجديدة واعتماد سياسات ضريبية أكثر عدالة. حياتيا أيضا أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أن سعر برميل النفط العالمي لا ينعكس تلقائيا على أسعار المحروقات في الأسواق، مشيرا إلى أن العامل الأساسي الذي تعتمد عليه وزارة الطاقة هو المؤشر الخاص بأسعار المنتجات المكررة وليس سعر البرميل الخام. ورجح شماس في حديث إلى صوت كل لبنان أن تشهد الأسعار خلال الأسبوعين والنصف المقبلين انخفاضا، إلا أن فرض ضريبة جديدة تحت مسمى ضريبة النفايات يوم الخميس الماضي غير هذه التوقعات. بعد موجة الجدل الواسعة التي أثارتها اللوحات الإعلانية شكرا إيران التي كانت قد رفعت قبل أيام على طريق المطار، أزيلت ورفعت بدلا منها لافتات تحمل شعار لبنان أولا. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.

في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يثير انقساما داخليا بين مؤيد ومعارض، بري يحذر من الفتنة وقاسم السلاح لن ينزع قطعا، ترحيب داخلي وخارجي بالاتفاق ودعم لاستعادة سيادة لبنان، الاتفاق يفجر الشارع وقيادة الجيش تنبه لن نسمح بأي إخلال بالأمن، إسرائيل تترقب رد حزب الله وتستعد لتصعيد محتمل في الشمال، اعتراضا على الضرائب الجديدة، اضراب لرابطة موظفي الإدارة العامة الخميس والجمعة. وكان في العناوين أيضا: لبنان أولا بدلا من شكرا إيران. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي، الممثلة أنجو ريحان شو بتقول عن هالتجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي، الممثلة أنجو ريحان شو بتقول عن هالتجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتو عصوت كل لبنان.
1: النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: الثانية 10:15 من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا ليلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. ترامب شدد على أن واشنطن لن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم. الرئيس عون شكر الرئيس ترامب على موقفه الداعم للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية وفي مقدمها الجيش، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق في الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لاسيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وفي نهاية الاتصال أشار الرئيس ترامب إلى اللقاء قريبا مع الرئيس عون في واشنطن. وكان الرئيس عون قد عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، لاسيما منها اتفاق الإطار مع رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي أكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها للمواقف التي يتخذها الرئيس عون والحكومة. لا تزال ردود الفعل تتوالى على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بين معارض ومرحب، ففي موقف مقتضب قال الرئيس نبيه بري: يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة فكونوا فيها كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا صرعا فيحلب. وفي حديث للشرق الأوسط أضاف الرئيس بري: اطلعت على مضمون اتفاق الإطار وقرأته ورأيت فيه الفتنة. وبحسب الديار فإن الرئيس بري اتصل برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملات وشكره على موقفه الرافض لتغييب اتفاقية الهتنة عن اتفاق الإطار، وجملات رد: هذا أقل الواجب دولة الرئيس. إلى ذلك اتهم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة بشرعنة بقاء الاحتلال سنوات طويلة وقد تصل إلى ضم هذه الأراضي للكيان الصهيوني، واصفا اتفاق الإطار بمذلة وعار وتنازل عن السيادة. قاسم قال إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، وأضاف: هذا الاتفاق منعدم الوجود ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيراني الأمريكي، مؤكدا أننا لم ولن نترك الميدان في أصعب الظروف. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد الموقف في الشمال عقب الاتفاق مع لبنان. إلى ذلك مصدر أمني إسرائيلي أفاد بأن حزب الله قد يهاجم قوات الجيش الإسرائيلي في محاولة لتقويض الاتفاق، وإسرائيل تتوقع أن الولايات المتحدة لن تفرض قيودا على حرية إسرائيل في التحرك لإلحاق الضرر بها في حال قيامها بذلك، كما قد تشن إيران هجوما إذا تحركت إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت أو إذا أدركت أن الاتفاق الإطاري يلغي مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. في الميدان جنوبا استهدفت غارة إسرائيلية المنطقة بين كونين وبرعشيت من دون وقوع إصابات، وسمع دوي تفجير ثالث بين بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية. وفي حصيلة أولية للغارات على النبطي الفوق سقط شهيد وجريحان بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي فوق النبطي ومحيطها وفوق الزهراني. وفي وقت سابق نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في الطيرة قضاء بنت جبيل، هذا وألقى الجيش الإسرائيلي 3 قنابل صوتية على برعشيت ونفذ عملية تمشيط باتجاه بيوت السيادة. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر من حزب الله بغارات على جنوب لبنان. أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية ومع تأكيد احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، دعت قيادة الجيش في بيان المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، مشددة على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا. وحذرت قيادة الجيش من أنها لن تسمح بأي إخلال من أمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. لفت مسؤول أمريكي إلى إمكانية إلغاء الإعفاءات على إيران وإعادة فرض الضغوط إذا فشلت إيران بتنفيذ التزاماتها، مشيرا إلى أن على إيران التوصل إلى اتفاق نهائي إذا أرادت الاستفادة على المدى الطويل. توازيا أعلن التلفزيون الإيراني أن على جميع السفن التي تدخل أو تخرج من مضيق هرمز التواصل والتنسيق مع بحرية الحرس الثوري التي ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها إيران. في سياق متصل أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا، وأضافت عازمون على المضي قدما في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. هذا وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عراقجي يتوجه غدا أو أي اليوم إلى العراق على رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوى. وكانت ناقلة نفط في مضيق هرمز ترفع علم بنما قد تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول ما أدى إلى أضرار بجسر القيادة فيها من دون تعرض أي من أفراد الطاقم لأذى. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان سفنا تجارية. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
0: التحيات نجددها للأصدقاء المستمعين في لبنان والعالم، ونلفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.